تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المخ.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لكم التفاصيل. أصيب مساء أمس شاب عشريني جراء تعرضه لحادث عنف في مدينة اللد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته بحالة متوسطة إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. حذر مقر خاتم الأنبياء إسرائيل إسرائيل من رد قاس إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان. ونقل تلفزيون العالم الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله إن الجيش الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين. بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي خرق لالتزام بإنهاء الحرب على لبنان سيقابل برد حاسم وقوي. وطالب عزيزي واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان وفق بنود الاتفاق. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إدارة الرئيس ترامب قد تنشر نص مذكرة التفاهم مع إيران صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أصول إيرانية مجمدة سيبقى مشروطا بالتزام طهران ببنود الاتفاق. في السياق، كشفت مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران عن حزمة حوافز اقتصادية ومالية واسعة لطهران تشمل السماح ببيع النفط والوقود فورا وخطة تمويل وتنمية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار، إضافة إلى الإفراج لاحقا عن الأصول الإيرانية المجمدة. ويأتي ذلك مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. إلى ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ بداية الشهر في مؤشر على تحسن ثقة شركات الشحن عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضافت الصحيفة في المقابل أن عددا من مالكي السفن أكدوا خلال الأسبوع الجاري أنهم لن يستأنفوا العبور عبر المضيق إلى أن تتضح سلامة الملاحة بشكل كامل. أشارت تقديرات استخباراتية إسرائيلية إلى أن طهران قد تستغل مهلة 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن لكسب الوقت والحصول على مكاسب اقتصادية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، تتزايد المخاوف من اتساع الخلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن الملف الإيراني. خففت أستراليا اليوم تحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى البحرين والكويت وقطر والإمارات وإسرائيل بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب. قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن التوصية تغيرت من عدم السفر إلى إعادة النظر في ضرورة السفر، لكنها أضافت أن على الأستراليين مواصلة تأجيل السفر غير الضروري إلى دول الخليج. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح 7:06 الساعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وفي هذا اليوم الأربعاء 17 من حزيران يونيو من العام 2026. عناوين هذا الصباح عديدة، ولكن انتهت قبل قليل مباراة مثيرة، المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بلقب كأس العالم طبعا، ونحن في خضم الحدث يفوز بالنتيجة 3-0 على المنتخب الجزائري بثلاثية ليونيل ميسي. وكما يبدو هذه إشارة واضحة إلى أن المنتخب الأرجنتيني وميسي يريدان الدفاع وبقوة عن اللقب، وبالتالي كانت مباراة مثيرة لمن استيقظ صباحا عند 4 فجرا. يعني شاهدت المباراة على بعض المقاطع، ولكن اضطررت إلى السفر والوصول إلى الاستوديو، ولكن في بعض المحطات شاهدت من ينتظر ويتابع المباراة وفي هذا التوقيت بالذات. مع ذلك نحن هنا في إذاعة الشمس، ومن خلال تطبيقنا الخاص تطبيق الشمس يمكن متابعة المباريات والتكهنات وأيضا الفوز بجوائز، ومثير جدا. وسنتابع أيضا في تلخيص المباريات التي كانت اليوم. ولكن بين هذا وذاك، يوم أمس مر خبر بأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في المباراة النهائية، وقد يرفع الكأس وبعد ذلك يسلم للمنتخب الذي سيفوز بهذا اللقب. وهذا هو ترامب قيصر الجديد جدا. يوم أمس وصل إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر الدول الكبرى، وتحدث عن الاتفاق الذي تبلور مع إيران. والصحف الإسرائيلية هذا الصباح في عناوين بارزة تشير إلى فشل إسرائيل استراتيجيا، حتى أن الاتفاق الرسمي وسيوقع عليه بشكل حضور المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في جنيف، ولكن تم التوقيع عليه بشكل إلكتروني قبل عدة أيام، لم أو رفض ترامب أن يسلم لنتنياهو خوفا من التسريب أو محاولة يعني تخريب المسار. وتحدث عن الإنجازات، ولكن في إسرائيل يقرؤون هذا الاتفاق بشكل مختلف. أيضا الانتظار لتداعيات هذا الحدث بالنسبة للبنان، وإلى أي مدى سيثبت وقف إطلاق النار. وترامب أطلق يوم أمس تصريح لا أعلم إذا كان مبني على دراسة وقراءات لدى أجهزته المختلفة، لكنه اقترح عودة سوريا إلى لبنان لمواجهة حزب الله، وكأنه يعني لبنان دائما بحاجة إلى تدخل خارجي وسوري تحديدا. سنتابع في هذا المحور، ولكن أيضا تداعيات مضيق هرمز وحرية الملاحة وكيف سينعكس علينا جميعا، خاصة في الأمور الأساسية من النفط والغاز والمشتقات وصولا إلى مواد أساسية. سنكون في هذه المحاور وقضايا أخرى عديدة في هذا الصباح، ولكن لا ننسى أنه في قضايانا المحلية نحن الآن في إطار مواجهة دائمة ما بين العنف والجريمة وقضايا الأرض والمسكن، ونتابع ما يحدث في النقب في الأيام الأخيرة، وتيرة الهدم هناك بشكل مخيف والضغط على الأهالي للهدم بشكل ذاتي. ونتحدث عن وقفات، مظاهرات، نداءات، ولكن لا أحد يمكن نقول بألم يستطيع أن يؤثر على القرار، قرار نتنياهو والحكومة. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني. والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
10: الشمس دائما.
11: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج أول خبر لهذا الصباح لمن ينضم إلينا. ونبدأ بعناوين هذا الصباح. الأخبار البارزة، أولا الراصد الجوي يتحدث عن طقس ما بين غائم جزئي إلى صاف ودرجات الحرارة مع ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الشمالية، في القدس 29، تل أبيب ويافا 28، كذلك في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل على 30، في الناصرة 32، طبرية 34، الساحل الجنوبي 36 أو 34، النقبير 32، وفي لا ترتفع إلى 39 درجة. ونبدأ بالأخبار، كما ذكرنا المونديال، وطبعا انبهار بأداء ميسي فجر اليوم، الأرجنتين تفوز بالنتيجة 3-0 على الجزائر في ثلاثية ليونيل ميسي، وبالتالي هو أيضا الآن كأنه ملك الأهداف في كل المونديالات، وهذا يعني أداء كبير جدا كان فجر هذا اليوم للمونديالات منتخب الأرجنتيني ولميسي تحديدا. ولكن المنتخب العراقي أيضا خسر بالنتيجة 4-1 مقابل النرويج، كان هذا أيضا في ساعات الفجر، وفرنسا فازت بالنتيجة 3-1 على السنغال. بإذن فرنسا النرويج والأرجنتين، كل هذه النتائج كانت اليوم فجرا. وإلى أخبار أخرى، في قلنسوة إصابة خطيرة كما ورد هذا فجر اليوم من قبل الشرطة ونجمة داود الحمراء، الشرطة تحقق في ملابسات الحادث. الحديث عن رجل في 55 من عمره تعرض لإطلاق نار، والشرطة قامت بنقل المصاب إلى مستشفى مير، أو عفوا نجمة داود الحمراء قامت بنقل المصاب إلى مستشفى مير في كفر سابا. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. وفي إطار الخلافات السياسية داخل الائتلاف ونحن ما بين الحريديم ونتنياهو، الآن مشروع قانون، والحريديم يطرحون القوانين بالتفصيل، بمعنى مشروع قانون يقدم إلى الكنيست لمنع اعتقال الشبان الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، وكل هذا لكي يمهد نتنياهو لمنع أي تقديم لموعد الانتخابات. وتهديدات إيرانية كانت يوم أمس مساء على إسرائيل الحذر، وأن تتوقع رد فعل قاس إذا واصلت في هجماتها في جنوب لبنان. ووفق المعلومات التي رشحت خبر تنقله رويترز حول الاتفاق الإيراني الأمريكي، إقامة صندوق بقيمة 300 مليار دولار من أجل تحريك الاستثمار في إيران، وحسب المصادر التي نقلت لرويترز هذه المعلومات، تم تخصيص مبلغ أو نصف هذا المبلغ من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج آسيا وجنوب أمريكا، بمعنى من خلال التزامات لاستثمارات لإعادة بناء بنى تحتية في إيران. ولاحظوا هنا الفرق في التعامل بفعل أوراق الضغط الموجودة وكل ما حصل خلال المفاوضات، مضيق هرمز بتداعياته، هنا يجندون الأموال وصندوق وسيتم صرف مبالغ مالية هائلة حتى من قبل الخليج على الأقل على ذمة التقارير. ولكن لاحظوا عندما نتحدث عن لبنان، وإذا أخذنا غزة وما يحدث هناك من دمار هائل وبحاجة أيضا إلى عشرات المليارات، هنالك فقط أرقام في الهواء. وبالتالي المعادلة واضحة، من لديه إمكانيات ولديه أوراق ضغط يستطيع أن ينجو بين قوسين أو

0: بدون أقواس في هذا العالم. إذن هذه هي بعض الأخبار العاجلة في هذا الصباح من وكالات أجنبية، وكذلك الأخبار القطرية، وإلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. أصيب شاب 20 جراء تعرضه لاعتداء عنيف في مدينة اللد، نقل بحالة متوسطة إلى المستشفى لاستكمال العلاج. تابعنا قبل قليل أيضا الخبر حول إصابة خطيرة في قلنسوة. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر إسرائيل من رد قاس إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان. ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول إن أي خرق للالتزام بإنهاء الحرب على لبنان سيقابل برد حاسم وقوي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تنشر نص مذكرة التفاهم مع إيران صباح اليوم، وأكد أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أصول إيرانية مجمدة سيبقى مشروطا بالتزام طهران ببنود الاتفاق. وفي السياق، كشفت مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران عن حزمة حوافز اقتصادية ومالية واسعة لطهران، تشمل السماح ببيع النفط والوقود فورا وخطة تمويل والتنمية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار. صحيفة نيويورك تايمز تقول إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز سجلت الثلاثاء أعلى مستوى لها منذ بداية الشهر، في مؤشر على تحسن ثقة شركات الشحن عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران عن التوصل لاتفاق بينهما. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: مصادر تقول إن حزب الله تلقى تطمينات من إيران بأنها لن توقع على أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويقضي بانسحاب إسرائيل. ترامب يقول في حديث على هامش قمة الدول السبع إنه اقترح على إسرائيل أن تقوم سوريا بالاهتمام بمواجهة حزب الله. وزير المالية بيتسل إليس موتريتش يعلن إلغاء اتفاقية الخليل رسمياً وسحب صلاحيات التخطيط والبناء المدني بالكامل من بلدية الخليل، ووزارة الخارجية تنفي. المحكمة العليا ترفض الاستئناف المقدم بشأن مدير مستشفى كمال عدوان في القطاع حسام أبو صفية، وتقر استمرار اعتقاله بموجب قانون المقاتل غير الشرعي دون لائحة اتهام. السلطات الإسرائيلية تصاعد من سياسة هدم البيوت في النقب، أهالي من قرية السر يهدمون بيوتهم ذاتياً، والشرطة تنذر المزيد من أهالي تل عراد بنيتها الاستمرار في الهدم.

إذن تقرير الزميلة زهرة سعيد والعناوين البارزة. ولكن الآن الزميل إيهاب عويس يبلغني أنه أن المباراة بين النمسا والأردن تقدم للنمسا بالنتيجة 1-0. أيضا إذن منتخب عربي هذه الساعة أيضا على في الملعب والنتيجة 1-0 للنمسا أمام الأردن. تابعنا قبل قليل كما ذكرت الأرجنتين والجزائر فوز بثلاثية، النرويج فازت أيضا على العراق كما تابعنا.

ونحن في متابعة للأخبار كما ذكرت وتطورات تحديدا يوم أمس كان إعلان من قبل وزير المالية سموتريتش عن اتخاذ قرارات ترتبط بالخليل وتحديدا مدينة الخليل، ويمكن أن نقول سحب البساط من تحت أي مؤسسة فلسطينية بما في ذلك السلطة في إطار خطوات عملية يريدون تطبيقها على الأرض إذا كان في الخليل وإذا كان في الضفة الغربية بشكل عام. وحول هذا الموضوع كنا قد تحدثنا إلى المحلل الشؤون السياسية والفلسطيني من الخليل عادل جديد، نستمع إلى

0: العالم.
1: يعني الذي يجري هو ما يحدث على الواقع، يعني موضوع أن نعم. تنفي وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد ساعات من حديث سموتريتش بحضور وزير جيش الاحتلال كاتس والقيادة العسكرية المسؤولة عن الضفة الغربية، لا أعتقد أنه من الممكن قراءة تصريح وزارة الخارجية باستثناء أنه جزء من توزيع الأدوار ومحاولة لتلطيف ردة الفعل
0: أو لربما تبادل الأدوار.
1: بالتأكيد توزيع أدوار يعني تبادل توزيع نعم. يعني the same meaning نفس المعنى. بكل الأحوال ما يحدث بالميدان هو الذي يؤكد أيهما أدق وأيهما الذي يمثل الحكومة، هل هو وزير الخارجية أم سموتريتش. واضح أنه ما يحدث بالميدان سبق الإعلان سحب صلاحيات بلدية الخليل
0: نعم.
1: وبالمناسبة يعني لكي لا يحدث هنالك خلط ما بين الموضوع، هذه الصلاحيات لم تكن أصلا صلاحيات للاحتلال، وعند اتفاقية الخليل تم منحها لبلدية الخليل، إنما هذه الصلاحيات ممنوحة لبلدية الخليل قبل أن تقام دولة إسرائيل قبل 80 عام. بلدية الخليل عمرها أكثر من 100 عام وموجودة، وهي صلاحيات تلابل أن المنطقة التي نزعت صلاحيات البلدية عنها
0: نعم.
1: هي أصل المدينة، هي المدينة التاريخية، هي المدينة الأصلية، هي حرم سيدنا إبراهيم، هي المدينة المسجلة باليونسكو كموقع أثري فلسطيني وعربي وإسلامي.
0: إذن أنت تقول باختصار أن لا يهم إن كانت يعني قد سارعت الخارجية الإسرائيلية لنفي هذا الإعلان لتجنب الضجيج، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو بالفعل موقف سموتريتش.
1: بالتأكيد هو سبق ذلك منذ أكثر من عامين، بدأت ما يسمى مجلس مستوطنات جبل الخليل باستحداث بلدية خاصة بالمستوطنين
0: نعم.
1: للبؤر الاستيطانية المقاومة بالبلد القديم بالخليل المسمى وفق تصنيفات اتفاقية الخليل أو أوسلو H2 يعني هيبرون 2، والتي تركت الصلاحيات الأمنية لجيش الاحتلال ونقلت الصلاحيات المدنية.
2: إذن ما يتخذ من إجراءات من قبل سموتريتش والحكومة الإسرائيلية لإلغاء صلاحيات لبلدية الخليل تحديدا في المدينة التاريخية، ورغم نفي رسمي من قبل الخارجية الإسرائيلية، ولكن يقول الأستاذ عادل جديد في حديث للزميلة زهرة سعيد بأن هذه الإجراءات تطبق الآن على الأرض، وبالتالي ما يحدث في الميدان هو الأهم. وما دمنا نتحدث عن الميدان، السؤال الأكبر هذا أو في الأيام الأخيرة حول الاتفاق، إلى جانب كل ما يرتبط بمضيق هرمز وبالتداعيات الاقتصادية وحرية الملاحة وغير ذلك، وسنصل إلى هذه النقطة بالنسبة لجنوب لبنان، هنالك حديث عن التزام أمريكي أمام طهران في إطار الاتفاق بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية، هذا ما لم يحدث حتى الآن، بما في ذلك هذه الليلة الاستهدافات في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني مستمرة، ولكن كيف يقرؤون أيضا في لبنان هذه الأجواء، وتحديدا بعد التهديدات التي سمعناها يوم أمس من مختلف الأطراف. نتنياهو يقول لا انسحاب في المرحلة المقبلة، إيران تؤكد على أن هذا جزء من الاتفاق، في حزب الله يباركون الاتفاق ويؤكدون على أهميته، والحكومة اللبنانية بحالة انتظار وترقب هل ستقدم شيء في إطار المفاوضات الجارية. الصحفي والمحلل السياسي جورج علم تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
3: طبعا يعني كما تعلمين يعني
4: ليس هناك بعد من وضوح يعني حول هذه النقطة، لأن المسائل لا تزال حتى الآن في بداياتها. علينا أولا أن نتطلع إلى يوم الجمعة المقبل، هل سيشار إلى التوقيع ومش ما تبدأ المحادثات.
0: نعم.
4: حتى الآن يعني هناك انتشار معنوي حققته إيران مع الولايات المتحدة بشمول لبنان وقف إطلاق النار، لكن الحقيقة وقف إطلاق النار بالمعنى العملي لم يعني يطبق بعد، لأن هناك طبعا عمليات إسرائيلية مستمرة.
0: نعم.
4: سواء من ناحية القصف أو إلى يعني محاولات فرض خطوط حمر جديدة في داخل الجنوب اللبناني.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: المقاول بيعرف والنجار بيعرف، وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
10: الشمس دائما.
11: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
12: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
11: جاهز تنافسني؟
12: جاهز تنافسيني؟
11: تعالوا وتصدر التوقعات.
12: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: المستوطنين، إذا إحراق مستوطنين لمسجد في قرية جلجلية شمال رام الله. هذا ما ورد إلينا، وهنالك ستكون بعد قليل أيضا عبر منصات الشمس صور تظهر الدخان الذي يتصاعد من مبنى المسجد، بالإضافة إلى كتابة شعارات عنصرية على الجدران. إذا هذا في جلجلية شمال رام الله، إحراق مسجد، وهذه الاعتداءات كما ذكرت متكررة في الضفة الغربية، كانت قبل أيام في منطقة برقة، وتصعيد خطير خلال الفترة الأخيرة، وهذا بارز يعني بشكل واضح، بما في ذلك الوصول إلى مساجد وأماكن عبادة سنتابع بعد قليل هناك. وفي المقابل أيضا استمرار عمليات الهدم في العديد من المناطق والعودة إلى برطع الشرقية. يوم أمس كانت وقفة تضامن واحتجاج في ظل استمرار مسلسل الهدم في البلدة، كما تحدث غسان قبها رئيس المجلس البلدي.
1: طبعا يعني كما تعلمين ويعلم السادة المستمعون بأن برطع تعرض في الآونة الأخيرة يعني حملة هدم مسعورة، حيث كانت على ثلاثة دفعات حصل مجزرة هدم في بلدة برطع. تداعى اليوم أعضاء الكنيسة العرب مع جمعيات متضامنة مع أهالي البلدة للوقوف ووقف التضامن مع أهالي البيوت المتضررة في البلدة، والآن نحن نتوجه إلى المنطقة المستهدفة بالهدم، والتي تم هدم حوالي يعني 18 بناية تتكون من 36 شقة في المنطقة. أنا باعتقادي هذه الوقفة التضامنية يعني يعني تفك صدورنا كمواطنين وكأهالي في البلدة، وتأتي يعني تعزيزا لدور يعني أعضاء الكنيسة العرب أو أهلنا في الداخل المحتل لوقوفهم معنا أو لوقوفهم إلى جانب أهالي المتضررين.
0: إذن الهدم مستمر في برطع شرقية، ولكن المسلسل الأخطر أيضا في النقب. كنا في تل عراد في الأيام الأخيرة، واليوم هنالك إنذار للأهالي بضرورة إخلاء مبنى المدرسة في هذه البلدة غير المعترف بها. عشرات العائلات وجدت مأوى في مبنى مدرسة، ولكن أيضا في قرية السر عشرات المباني تهدم وعدد كبير من الأهالي في العراء، وهذا الأمر يعني يزداد خطورة تحديدا في النقب كما ذكرنا في مقدمة البرنامج. الآن هنالك دعوات ليوم تضامني وتحرك، ولكن واضح أن الأمور مرتبطة بالأساس بقرار سياسي. إبراهيم القريبي وهو من سكان المنطقة تحدث لإذاعة الشمس عن المشهد أمامه وهدم المباني بأيديهم.
2: الحملة على القرية اليوم أجبر الناس هدم حوالي 20 بيت بأيديهم، يعني خلال يومين لازم يكون الهدوم البيوت هذول مهدومة، وهذا هي الحال يعني حال مستمر. قبل 40 بيت وقبله كان 45 بيت و28 بيت، وحاليا مستمرين في كمان 20 بيت لليوم.
0: نعم، وإحنا بنحكي على بيوت لعائلة يعني واحدة، عائلة الأفشق ولا كمان عائلات أخرى؟ يعني بنحكي عن
2: نعم
0: قرية السر
2: نعم.
0: الكل من نفس
2: الأفشق مكونة من حوالي 20 بيت، يعني عائلة كبيرة.
0: وأنتم من وين من أي فترة موجودين هناك في هاي البلد؟
2: من أي فترة؟ إحنا من قبل قيام الدولة موجودين.
0: نعم، من قبل قيام الدولة، والآن عم بصفوا الحساب معكم. كان في بالفترة الأخيرة عروض مثلا تروحوا على محل تاني تنقلوا لبلد تاني، شو اللي كان إذا كان في أي عرض من قبل الدولة؟
2: أخي العزيز ما في أي عروض وما في أي حلول، يعني كمان مرة إحنا بنقول ما في حلول، يعني ما في حل بديل. يعني حملتهم الشرسة اللي بتولاها بن كفير وجماعته، هاي حملة على القرية وعلى قرى غيرها يعني في النقب أنت تعلم، ولكن هذه حملة بدون حلول وهذا الوضع.
0: والآن إحنا بتحكي لي 20 بيت أنتوا باشرتوا بهدمهم يعني، ولا انتهت عملية الهدم بشكل ذاتي؟
2: لا ما انتهت، اليوم بدين يهدوا فيهم لأن معهم بس يومين، خلال يومين لازم يكون مهدوم كل البيوت.
0: نعم، إذن هدم عشرات المباني بهدم ذاتي هذا في النقب كما استمعتم.

في منطقة السر، وقبل ذلك في تل عراد، وكنا أيضا في برطع الشرقية. جرافات تأتي وتهدم بالجملة، وصور الدمار يعني مؤلمة. أيضا يمكن مراجعة ومشاهدة الصور والفيديوهات في منصات الشمس المختلفة. وكما ذكرت هذا الصباح المعلومات حول حرق مسجد في جلجلية شرق رام الله. هناك تم إضرام النار من قبل مستوطنين في مبنى المسجد شمال رام الله هذه القرية. ونشاهد الصور، نكما انتقام مافيت العربيم، وكل هذه الشعارات باللغة العبرية على جدران المسجد، بالإضافة إلى اعتداءات في قرى أخرى في الضفة الغربية صبيحة هذا اليوم وفجر هذا اليوم بوتيرة عالية جدا كما تابعنا.

نحن بهذا أعزائي المستمعين نقترب من نهاية الساعة الأولى في البرنامج. سنكون في الساعة الثانية أيضا في ملفات أخرى بما في ذلك القضية وما يعني أطلقه يوم أمس الرئيس الأمريكي حول تدخل سوريا في لبنان، بالإضافة إلى ما نتابع الآن على مستوى الضفة الغربية ومحاولة تغيير الواقع وفرض واقع جديد، بالإضافة إلى محاور أخرى والزاوية الاقتصادية أيضا وتطورات في المونديال والمباريات فجر اليوم وصباح اليوم وأيضا ما ينتظرنا في هذا النهار. وعلى ذكر المونديال نعود ونذكر تطبيق الشمس، تنزيل التطبيق وأيضا استحداثه، وهناك يمكن متابعة نتائج المباريات والتوقعات أيضا والتكهنات بالنتائج والفوز بجوائز. نصل إلى ختام الساعة الأولى، نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، ونعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في عدد من الملفات والقضايا. ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب فجر اليوم رجل خمسيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في قلنسوة. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. قدمت لوائح التهم بحق 3 شبان بالضلوع في إطلاق نار وطعن آخرين خلال شجار جماعي في بلدة المشهد. وبحسب البيان، يدور الحديث عن شجار جماعي اندلع خلال الشهر الماضي، أسفر عن إصابة عدد من أفراد عائلة واحدة بجروح طفيفة نتيجة للطعن. أحرق مستوطنون مسجدا وخط شعارات عنصرية خلال هجومهم على بلدة جلجلية شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من

0: المستوطنين تسللت إلى القرية وأضرمت النار في مسجد القرية الكبير، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية. وأضافت المصادر أن المستوطنين كتبوا شعارات تحريضية وعنصرية على جدران المسجد. واستمرارا في اعتداءات المستوطنين، حطم مستوطنون مساء أمس مركبتين في الطريق بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا مركبتين تعودان لشابين من قرية اللبن الشرقية خلال مرورهما على الطريق الواصل بين القرية وسلفيت، وحطموا بالحجارة نوافذ المركبتين ما أدى إلى إصابات مادية. أظهر استطلاع لرأي العام تراجع حزب الليكود بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في الرابع من حزيران، وذلك عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ووفق نتائج الاستطلاع يحصل حزب الليكود على 23 مقعدا، فيما حقق حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت تقدما ملحوظا بارتفاعه من 17 إلى 21 مقعدا. وفي المقابل تراجع حزب بيحد وهو التحالف نفتالي بنت ويائير لبيد بشكل حاد من 23 إلى 17 مقعداً. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني إسرائيل من رد قاس إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان. ونقل تلفزيون العالم الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله إن الجيش الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين. بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي خرق للالتزام بإنهاء الحرب على لبنان سيقابل برد حاسم وقوي. وطالب عزيزي واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان وفق بنود الاتفاق. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تنشر نص مذكرة التفاهم مع إيران صباح اليوم الأربعاء، وأكد أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أصول إيرانية مجمدة سيبقى مشروطا بالتزام طهران ببنود الاتفاق. في السياق، كشفت مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران عن حزمة حوافز اقتصادية ومالية واسعة لطهران تشمل السماح ببيع النفط والوقود فورا، وخطة تمويل وتنمية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار، إضافة إلى الإفراج لاحقا عن الأصول الإيرانية المجمدة. ويأتي ذلك مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 32، وأخيرا في إلى 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر.

0: وكنا في الساعة الأولى في أبرز العناوين في قضايانا المحلية، كذلك قضايا الأرض والمسكن، الاتفاق بين واشنطن وطهران وتداعياته بالنسبة لحرية الملاحة. انتقلنا أيضا إلى بعض الأخبار المحلية، وكما ذكرت الاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وهذا أو فجر اليوم عند الثانية فجرا مجموعات المستوطنين تقدم على حرق مسجد في بلدة جلجلية شمال رام الله. هنالك أضرار كبيرة كما تابعنا، وطواقم موجودة في المكان، وحاول أن نتواصل أيضا مع أحد الأهالي خلال البرنامج لنأتي بالتفاصيل. ولكن الآن إلى تصريح الرئيس الأمريكي يوم أمس في إطار مشاركته بالمؤتمر G7 كما يسمى. وترامب لا أعلم إذا كان بشكل مفاجئ أم لا، ولكن يقترح دخول سوريا على خط المواجهة مع حزب الله، وأن يدخل الجيش السوري أو تتدخل الحكومة السورية بشكل مباشر في الأراضي اللبنانية. وهذا أثار طبعا ترقب ومتابعة في الساحة السياسية اللبنانية. في إسرائيل حتى الآن كما نفهم اعتراض على ذلك، ولكن هل الأمر هو قرار سوري أم هو أيضا قد يكون قرار تركي؟ دكتور ياسر خيزران يعطيك العافية، صباح الخير. هذا الاقتراح يعني وكأنه كل مرة هنالك تخبط في لبنان يستخدمون الجيش السوري.
1: صراحة يجب أن ينظر إلى تصريح الرئيس الأمريكي من وجهتي نظر. الأولى، لربما هذا التصريح يعني سحب البساط من تحت أقدام إسرائيل، بمعنى عدم اشتراط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله. هذا فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لأن وقف إطلاق النار الذي جرى، إسرائيل كانت طرف أساسي في الحرب لكنها ليست طرف في التسوية. الآن فيما يتعلق بالحسابات السورية اللبنانية، نعم نظام الشرع له حساب دم مفتوح مع حزب الله بسبب دوره في معركة القصير عام 2013 ودوره المهم في معركة حلب عام 2016، إلا أنني أستبعد التدخل العسكري السوري في لبنان لثلاثة أسباب. الأول، إذا تدخلت سوريا عسكريا في لبنان فالنظام سيفتح على نفسه جيوب في سوريا، والأمر وارد جدا باعتبار منطقة العلويين في حالة غليان. اثنين، يعني هنالك تركيا لن تسمح، في قراءتي وهي الداعم الأول للنظام في سوريا، لن تسمح للنظام بتقديم خدمات مجانية لإسرائيل. والمسألة الثالثة، أن أي تدخل عسكري سوري في لبنان سيخلق في قراءتي اصطفاف حول الشيعة، لأن الأمر سيؤدي إلى يعني لن يتوقف عند الشيعة في لبنان. وبالتالي أولا يعني لا أعرف إذا كان يجب أخذ التصريحات الرئيس الأمريكي على محمل الجد، ولكن إذا أخذت على محمل الجد فلا يبدو أنها واردة التنفيذ ظل هذه الحسابات الإقليمية والداخلية اللبنانية.
0: نعم، ولكن هذا الاقتراح يعني يأتي، وكما تابعنا قبل فترة كان هنالك حديث عن اتصال هاتفي، البيانات الرسمية صدرت يعني بلغة دبلوماسية واضحة، ولكن هل برأيك يستطيع أو تستطيع دمشق الآن قول لا للرئيس الأمريكي؟ وإذا ربط هذا الأمر مثلا بدعم الجيش السوري ودعم الحكومة وكل ما يرتي، يعني يمكن نقول عن عملية ابتزاز قد ينفذها ترامب في هذا المسار تحديدا.
1: يبدو أن الولايات المتحدة في حالة لملمت أمورها، لا فتح جبهات جديدة، هذا ما يبدو من اتفاقها مع إيران. النظام في سوريا مدين برأسه لتركيا لا للولايات المتحدة. تركيا هي الداعم الأمني والاستراتيجي والسياسي، الحاضنة السياسية والاستراتيجية والأمنية لنظام أحمد الشرع، ودول والممالك العربية في الخليج هي الحاضنة الاقتصادية. الولايات المتحدة ليست صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بالساحة السورية، وأعتقد أن هنالك صدام إسرائيلي تركي حاصل في سوريا، وتركيا لن تسمح للنظام بأن يقدم هكذا خدمات مجانية لإسرائيل. أضف إلى ذلك أنه يجب أن لا نبالغ بحجم القدرات العسكرية التي يتمتع بها نظام أحمد الشرع. هذا النظام بصعوبة يستطيع السيطرة على الجغرافيا السورية، فكيف إذا أرسل بقواته إلى الداخل اللبناني؟ أيضا يجب أن نأخذ

0: بالحساب أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استهدف نظام أحمد الشرع الشيعة في لبنان. أعتقد أن القصف الصاروخي الإيراني لإسرائيل هو يمكن أن يتكرر قصف سوريا إذا ما أقدم نظام أحمد الشرع على هكذا مغامرة في الداخل اللبناني. الأمور معقدة أكثر مما تريد الولايات المتحدة، ولربما الاتفاق الذي اضطرت الولايات المتحدة إلى التوصل إليه مع إيران يؤكد أن الحسابات الأمريكية لم تأخذ بعين الاعتبار كل الاعتبارات الاستراتيجية والإقليمية. لذلك يعني كنت أخذ تصريح الرئيس الأمريكي في سياق الرئيس الأمريكي نفسه، بمعنى أن التصريحات متكررة متناقضة وفيها نوع من الفقاعات يجب أن لا تؤخذ.
1: السؤال هل هنالك إمكانية للمقارنة دكتور يسري بين هذا المشهد أو هذا المطلب وبين ما حصل في الحرب الأهلية اللبنانية بتداعياتها مع الاجتياح الإسرائيلي في العام 82 في حين تدخل السوري بشكل كبير وأصبح له نفوذ استمر حتى اغتيال الحريري في العام 2005؟
0: سوريا تدخلت في الحرب الأهلية عام 1976 بدعوة رسمية من الرئيس سليماني فرنجي لوقف تقدم اليسار اللبناني المتحالف مع الثورة الفلسطينية. كان هنالك قراءة استراتيجية لدى الرئيس الأسد آنذاك أنه إذا تدخلت سوريا ومنعت اليسار من السيطرة على النظام في لبنان سيؤدي ذلك إلى إعادة الموارنة في لبنان إلى أحضان العروبة. وحدث الصدام بين سوريا البعثية وبين الثورة الفلسطينية واليسار اللبناني. أيضا في تلك الفترة يجب أن نؤكد سوريا كانت قوة إقليمية، حافظ الأسد بنى جيش كانت تعداد أفراده 420 ألف عسكري غير الاحتياط. سوريا كانت قوة عسكرية يحسب لها حساب إقليميا. سوريا اليوم هي ليست سوريا حافظ الأسد، سوريا اليوم هي حتى وإن كان هنالك مسمى الجيش السوري، في سوريا ليس هنالك جيش بمعنى جيش، هنالك ميليشيات جهادية تم توحيدها تحت لواء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. لا أعتقد أن سوريا تمتلك القدرة العسكرية لتدخل كهذا. أضف إلى ذلك أن إيران طرحت الآن معادلة جديدة، هنالك معادلة جديدة. إيران تدرك جيدا أن قدرة حزب الله العسكرية تراجعت بشكل جذري منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، وتحاول التغطية على هذا الضعف من خلال تدخل عسكري مباشر. قد يتردد هذا في حال أقدم الشرع على مغامرة من هذا النوع. نعم. وإن كنت أقول أن تركيا هي صاحبة القول الفصل في سوريا ولن تسمح للنظام بمغامرة تخدم إسرائيل مجانا.
1: ولكن دعني أنقلك إلى الساحة الداخلية اللبنانية، وما نسمعه من أطراف الحكومة ومؤيديها حتى عبر أثير الشمس دكتور يسري أنه المعادلة التي تم التوصل إليها الآن إيرانيا أمريكيا هي نفس المعادلة التي جاء بها المفاوض اللبناني الرسمي أمام إسرائيل في حين رفض حزب الله الآن يقبلها. السؤال بالحسابات السياسية، حزب الله سياسيا لا أقول عسكريا ودمار هائل وعدد كبير من قراه دمرت، ولكن هو الذي يخرج الآن بإنجازات أمام الحكومة، أم يعني الحكومة الآن هي في حالة حرج أمام هذا المشهد الذي يتطور أمامنا؟
0: بداية يجب تصحيح من تحدث من لبنان أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من الاتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران، وأن التفاوض بين إسرائيل وبين الحكومة اللبنانية لم يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية. الذي أدى هنالك تراجع في وتيرة العمليات العسكرية منذ الإعلان عن الاتفاق. اتفاق الولايات المتحدة مع إيران سيؤدي حتما إلى وقف إطلاق النار في لبنان وليس تفاوض الحكومة اللبنانية مع إسرائيل. الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تقدم شيئا لإسرائيل، لا تستطيع أن تقدم لا نزع سلاح حزب الله ولا تستطيع أن تقدم على توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. إذا ما حدث هذا فإن حزب الله سيسقط هذه المعاهدة. لا أعتقد يجب أن لا نعول كثيرا على ما يسمى بالدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بدون وفاق خارج أروقة الدولة هي دولة ضعيفة مفككة فاقدة السيادة. إيران فرضت معادلة جديدة في لبنان الآن منذ القصف الصاروخي لإسرائيل وضم لبنان إلى اتفاقية وقف إطلاق النار. إيران فرضت معادلة جديدة بمعنى أنها حامية الشيعة، وإذا أردت أن نوسع حامية بيروت في لبنان وليس الحكومة اللبنانية.
1: إذن هكذا تبدو الصورة، ونحن بطبيعة الحال سنكون أيضا على تواصل وقراءة تحليلية. شكرا لك دكتور يسري، يعطيك ألف عافية، تحياتي
0: إلى اللقاء.
1: إذن أستاذ أشرق الأوسط.

0: دكتور يسري خيزران في قراءته وبعد ما سمعناه يوم أمس من تصريحات ومواقف أمريكية، وهذا الموضوع أيضا برز اليوم في الصحف الإسرائيلية، لماذا يقترح ترامب هذا الاقتراح؟ حتى الآن لا موافقة إسرائيلية، واستمعنا أيضا إلى قراءته في هذا الموضوع، وكما يبدو المفتاح ليس في دمشق وإنما في أنقرة، ومع ذلك أيضا المعطيات والنتائج على الأرض وكذلك موازين القوى في الأرض اللبنانية وكذلك داخل سوريا. الآن يبلغوني 1-1 الأردن أمام النمسا، تسجيل هدف قبل قليل، إذن هذه أيضا نتيجة من الدقائق الأخيرة. ونعود ونذكر تطبيق الشمس والمونديال هناك مع كافة التفاصيل والتقارير. فاصل ونعود.
1: 1-2 تجربة A-A 1-2 تجربة B-B
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3-4-1-4 نجمي 3-4-1-4.
1: أوكي زبطة تمام.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة
4: سلام،
3: اليونان
4: سلام،
3: سينا
4: سينا
3: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة، عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
6: الآن في وينير دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية وإنجلترا ضد كرواتيا وغانا ضد بنما، عارف مين رح يربح؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
11: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
12: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
13: تغلبش حالك لأنه دايماً فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
12: ريحتيني الله يريحك.
13: دايماً حبي بيتك أكتر.
14: بيلا تشاو، وداعاً جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
15: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
16: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
17: الشمس دائما.
18: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
19: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
18: جاهز تنافسني؟
19: جاهز تنافسيني؟
18: تعالوا وتصدر التوقعات.
19: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى يمكن أن نسميها داخلية محلية، وفي إطار تداعيات الحرب يوم أمس نشر تقرير لمراقب الدولة تحدث عن قضايا عديدة، إذا كان في ملفات الحكم المحلي وإذا كان في أمور ترتبط أيضا بالسلطات المحلية، وركز كذلك على قضية ترتبط بأقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية، وخاصة مع ازدياد الحاجة لهذا العمل ولهذه الشريحة من الموظفين والموظفات. ولكن كما يبدو هنالك فشل أيضا بفعل عدم تعامل الوزارة مع هذا الأمر بما هو مطلوب تحديدا بعد 7 أكتوبر. نستمع بداية إلى ما قاله مراقب الدولة في تصريحه الرسمي.

0: 100%.
1: אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיהם המחישו את חשיבות תפקידן של האוסיות והאוסים במחלקות לשירותים חברתיים. הביקורת העלתה כי קיים קושי מערכתי בגיוס ובשימור של העובדים הסוציאליים, וכי ברשויות שנבדקו היה מוטל על האוסים עומס כבד במיוחד של תיקים, עומס שאף התגבר מאז פרוץ המלחמה. על משרד הרווחה לפעול בשיתוף הרשויות המקומיות למציאת דרכים לשימור האוסים, ולהשלים בהקדם את המהלך לקביעת מספר התיקים המרבי שיועבר לטיפולם. זאת בייחוד לנוכח הגידול הצפוי בהיקף הביקוש לשירותי רווחה, כדי להבטיח את מתן המענה המיטבי לתושבים הזקוקים לכך.
0: إذن هذا ما قاله مراقب الدولة فتحي بيونس مدير قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية سخنين رئيس منتدى مدراء أقسام الخدمات الاجتماعية في المجتمع العربي. صباح الخير.
2: صباح الخير أخي جاك.
0: هي مسألة ميزانيات وتوفير ملكات أم أنه هذه الوظيفة غير مطلوبة برغبة اليوم؟
2: هي الأمرين. هي الأمرين. أولا في شح في الميزانيات، وهذا بالنهاية يؤدي إلى تقليص عدد الملكات المطلوبة. في حاجة اليوم ماسة لزيادة الملكات بسبب زيادة التوجهات والضغط على أبواب أقسام الخدمات الاجتماعية، في الوقت اللي حكومة إسرائيل والسلطات المحلية في مشكلة عويصة في قضية كيف ممكن تمويل هذه الملكات. فمن جهة عندما تقر وزارة الرفاه الاجتماعي زيادة الملكات، تجبر السلطة المحلية على أن تشترك ب 25% من تكاليف هذا الملاك الوظيفي. وفي السلطات المحلية وبالذات في السلطات المحلية العربية في مشكلة مالية اللي بحيث تؤدي في النهاية، حتى لو وزارة الرفاه أقرت زيادة ملكات للسلطة المحلية، السلطة المحلية لا تستطيع تمويل 25% ربع الميزانية هاي.
0: وهذا عفوا وهذه جزئية مهمة، هذه مرتبطة يعني بقرار الرئيس والإدارة أنه لا يستطيع أن يوفر الميزانيات، أم هو يفضل أن يحول هذه الميزانيات لأهداف أخرى بشكل عام؟
2: طبعا في سلم أفضليات عند رؤساء السلطات المحلية، وللأسف مش دايما الخدمات الاجتماعية في رأس سلم رئيس السلطة المحلية والإدارة، وبهذا منشوف انه في كثير من الملكات اللي متصل للسلطه المحليه بالذات العربيه اللي هي الحلقه الضعيفه لا تستغل بسبب عدم وجود 25% في تمويل الملاك، او لانه في سلم افضليات مختلف.
0: واحنا بنحكي اليوم على الضغط اللي في اقسام الرفاه الاجتماعي، اعتقد هو يعني قطري طولي بعرضي استاذ فتحي، هو لا يرتبط فقط مثلا في بعض السلطات المحليه، اذا اخذنا كل الحكم المحلي العربي برايك في نقص بالملكات بغالبيه السلطات المحليه، ولا في سلطات محليه امورها تمام وعندما يكفي من الملكات والموظفين؟
2: في السلطات المحلية العربية كافة، جميع السلطات المحلية العربية بحاجة لزيادة ملكات فورية. احنا منعيش طبعا تقرير مراقب الدولة حكى على قضية الضغط على أبواب أقسام الخدمات الاجتماعية في البلاد بسبب الحرب، ولكن في المجتمع العربي في عنا حربين، في عنا الحرب الخارجية، الحرب بين إسرائيل و جيرانها ودول أخرى في الشرق الأوسط، وفي الحرب الداخلية، الحرب العنف المستشري والجريمة المستشري في المجتمع العربي اللي بتجيب لأبوابنا أعداد كبيرة جدا من المتوجهين، سواء من المتضررين المباشرين والغير مباشرين من العنف والجريمة.
0: وخليني أسألك، أنت ركزت هذا الموضوع، هذا الموضوع وهذه جزئية مهمة، إذا أخذنا لأنه مراقب الدولة تحدث عن الحرب بتداعياتها، خليني أسألك عن مجتمعنا العربي وفق معلوماتك، الناس تتوجه الآن إلى الأقسام بفعل الأمور المرتبطة بالحرب وانعكاس الحرب عليهم اجتماعيا واقتصاديا، ولا الحرب الداخلية عندنا، حرب العنف والجريمة هي التي تشكل تحدي؟ يعني إذا أخذنا ملفات المجتمع العربي اليوم بدون أرقام محددة، الجزء الأكبر منها عنف بتداعياته ولا الحرب بتداعياتها إذا أخذنا من 3 سنين؟
2: طبعا مشكلة العنف

0: الجريمي. مشكلة العنف الجريمي في لها آثار مباشرة وآثار غير مباشرة على عائلة المتضرر وعائلة المجرم. إحنا أقسام الرفاه الاجتماعي إحنا منعالج كمان قضايا المجرم، يعني أبنائه أو زوجته أو إخوته اللي هن كمان متضررين من قضية أنه ابنهم قام في عمل إجرامي بشكل هذا أو ذاك. فإحنا هاي فرصة اللي أنا أذكر أنه إحنا طرحنا هذا الموضوع على طاولة مدير عام وزارة الرفاه الاجتماعي. إحنا منشوف اليوم في حاجة لإقامة طواقم خاصة غير أقسام الخدمات الاجتماعية بهدف مساعدة متضرري العنف والجريمة في المجتمع العربي، لأنه هذه الأعداد هي كبيرة جدا بحيث لا نستطيع في أقسام الخدمات الاجتماعية تقديم الخدمات لهذه الأعداد الكبيرة.
1: يعني نحن نتعامل مع العنف والجريمة إخباريا بالأساس، إطلاق نار، إصابات، شرطة، تحقيق، جهود صلح، بعض الأمور التي يتم تصويرها وتوثق الحدث ويصدر طبعا إلى شبكات التواصل ويحظى باهتمام كبير، ولكن خلف الكواليس وخلف الأبواب عندكم أعتقد هنالك مآسي تعرض عليكم وأنت يجب أن توفر أو تحاول أن توفر حلول.
0: أخي العزيز، طبعا في الغير مباشر هو أكبر، يعني عندما يتم إطلاق الرصاص بشكل مكثف على بوابات المدارس وفي ساعات الصباح، ساعات ما قبل الساعة 8، يعني بين 7:30 والساعة 8 أو الساعة 8:15، هذا طبعا بيجيب لمأساة كبيرة جدا وتداعيات كبيرة جدا على الأطفال الموجودين في المدرسة هناك، على المعلمين الموجودين في المدرسة هناك. في حاجة ماسة لتدخل فوري وسريع لطواقم مهنية مختصة، مش بس عمال اجتماعيين فقط، وإنما عمال اجتماعيين مختصين في علاج قضايا التضرر من العنف. فالأعداد هي في في في في محلات معينة تصل للعشرات والمئات في نفس اللحظة.
1: وأنت لا تملك الإمكانيات، لا الملكات ولا عدد الموظفين، ولكن خليني أسألك، لو توفرت لديك الملكات والإمكانيات كيف ممكن عامل اجتماعي يرافق عائلة تعرضت لعنف لإطلاق نار؟ والبعض بقول لك هاي عالم إجرام وهي مجموعات محسوبة على الإجرام المنظم، وبالتالي أين يدخل العامل أو العاملة الاجتماعية في هذا الموضوع؟
0: بغض النظر لكل إنسان ورأيه، إحنا كعمال اجتماعيين إحنا بنشوف إنه قضية العنف والجريمة حلها مش بس في جمع السلاح. في الخطوة الأولى المفروض إنه الدولة تأخذ دورها وتجمع السلاح وتمنع قضايا الإجرام، ولكن هذا لوحده لا يحل قضية الإجرام. المجرمين هن من مجتمعنا والعنيفين هن مجتمعنا، وإحنا كمجتمع واجب علينا نشوف إنه في علينا مسؤولية تجاه هذول الأشخاص. المفروض إنه إحنا نحطنهم، المفروض إنه إحنا نحاول نساعدهن، إنه نعطيهن الشعور إنهن جزء من هذا المجتمع. الخوارج والناس اللي قرروا إن ينضموا لصفوف العنف والمجتمع هن الناس اللي هن شعروا أن المجتمع نبذهن. وواجبنا إحنا أنه نعطيهن الفرصة أن يرجعوا لمجتمعهن.
1: وهنا إحنا بنحكي على شرائح عديدة من خاصة شريحة الشباب. دعني أنقل الموضوع باختصار إلى جزئية أخرى سألتك في بداية اللقاء، أنه هنالك ملكات وهنالك الرغبة في الانخراط في هذا العمل. في تراجع في السنوات الأخيرة، أنه ما منشوف شباب وصبايا يذهبون إلى الأكاديمية للتعلم يعني علم الاجتماع والعمل في هذا المجال، وفي تراجع ولا في طلب؟ يعني بتعرف إذا نأخذ التربية والتعليم مثلا في الوسط اليهودي أقل طلب، عند المجتمع العربي الطلبات كثيرة وينتظرون الملاك من قبل وزارة التربية والتعليم. شو وضعنا بموضوع الرفاه الاجتماعي؟
0: في موضوع الرفاه الاجتماعي احنا بنشوف انه في زيادة عدد الشباب والصبايا اللي بتوجهوا يتعلموا الموضوع، ولكن للأسف في عدد أقل اللي مستعد اليوم يشتغل في أقسام الخدمات الاجتماعية.

0: والأسباب هي اللي حكينا عليها.
1: يعني بروح يتعلم وبيتخرج وين بروح يشتغل؟
0: أو بمؤسسات خاصة أو في خدمات الدولة أو بنخرط في الأعمال الحرة.
1: وما بيجي على السلطة المحلية ويأخذ ملاك في السلطة المحلية للعمل في هذه الأقسام؟
0: مش بالضرورة بسبب رجعنا إلى الظروف الصعبة اللي بيعيشوها العمال الاجتماعيين في السلطة المحلية وبالذات السلطة المحلية العربية، وبسبب الضغط في الـ
1: في كمان خوف انه انا ما بدي افوت بهذا المجال لانه اتعرض لتهديدات، وحصل للاسف وتحدثنا معك ومع اخرين اعتداءات، اطلاق نار، حرق سيارات، هذا حصل.
0: طبعا مش بس خوف، هذه حقيقه. هذا مش بس خوف وانما حقيقه. العمال الاجتماعيين بشكل عام في دوله اسرائيل وبالذات بالمجتمع العربي كمان في اسقاطات للجريمه والعنف على العمال الاجتماعيين وعملهم في السلطة المحلية. يعني كثير مرات الإنسان العنيف وعالم الإجرام بيشوف وكأنه العامل الاجتماعي هو المنقذ لإله، وهو مش بالضرورة العنوان لإله. يعني إحنا موجودين بهدف مساعدة هذا الإنسان، ولكن مرات كثير إحنا شفنا أنه عمال اجتماعيين ومدراء أقسام خدمات اجتماعية تعرضوا بأنفسهم لعنف أو أفراد عائلتهم لعنف نتيجة ممارستهم مهنتهم.
1: للأسف الشديد. على كل كان من المهم أن نفتح هذا الباب، وهذا بإعاز من تقرير مراقبة الدولة. أنا أشكرك أستاذ فتحي على هذه المداخلة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية، شكرا لكم.
0: شكرا ونهارك سعيد.
1: إذن أستاذ فتحي بيونس، مدير قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية سخنين، رئيس منتدى مدراء أقسام الخدمات الاجتماعية في المجتمع العربي، وتحدثنا إليه بعد تقرير مراقبة الدولة عن النقص الحاد وعدم استعداد وزارة الرفاه بما هو مطلوب من توفير الميزانيات والملكات. وعرجنا طبعا على مجتمعنا العربي ما بين الحرب الإقليمية بتداعياتها بعد 7 أكتوبر، ولكن الحرب الخاصة بنا للأسف الشديد كمجتمع عربي، حوادث العنف والجريمة، وكيف ينعكس هذا على المجتمع بكل أطيافه وعلى عائلات بحاجة إلى متابعة وعلاج من هذه الأقسام، ولكن إما لا ملكات وميزانيات وإما عدم توفير حلول، ليس لأنه العمال الاجتماعيين لا يريدون ذلك، ولكن يعني شرحها أستاذ فتحي بشكل كبير أنه ما بين خوف وذهاب إلى مسارات أخرى. وهذا مجال يبدو رمادي بعض الشيء، ولكن يعني انتبهوا لأهميته. القضية ليست فقط شرطة ووحدات خاصة وجمع أسلحة وعروض وشو من بنغفير وغيره. إلى فاصل إعلاني ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، البتنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد، عد دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
11: أنا زيك ماما.
12: كيف يعني زيي؟
11: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
12: يا روحي،
11: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
12: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
11: أنا زيك ماما.
13: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم

0: ومنه إلى ظهر المدافع الأردني يعني كمخرج هذا الهدف. الأردن يحاول يعني بعد ما أدرك التعادل عبر مهاجم الرائع علوان، ولكن يعني جاءت الضربة الآن هيك موجعة نوعا ما. أنا أعتقد المباراة الآن ستنفتح أكثر، الأردن سيحاول،
1: بس إحنا بالدقيقة 82 كيف أنا شايف
0: مضبوط، هذول الثمان دقائق يعني مصريات يعني قد يعادل النتيجة وقد يتلقى هدف ثالث، لأنه بده يفتح كل كوابحه الآن عمليا. ولكن هاي الليلة عملي هذا الصباح جاكي هو ليلة الكبار، كانت مبارح بدأها بالليل امبابي بهدفين رائعين، منتخب فرنسا حضر بقوة خاصة بالشوط الثاني وفاز بصعوبة نوعا ما في البداية ولكن فاز، ومن ثم جاء دور ميسي اللي وصف اليوم من كبر يعني كبار لاعبي العالم والصحافة العالمية بأنه لا يعترف بأي رقم قياسي، هو لا يفتش عن تحطيم الأرقام القياسية جاكي، لكنه يحطمها دون أن يدري. يعني هو الآن عنده 16 هدف رقم قياسي عالمي الآن يتشابه، ودائما ذكرنا بالإذاعة أنه ملك هدافي المونديال هو كلوزي، الآن بطلنا نقول كلوزي، اليوم صار عندك ميسي.
1: السؤال من مباراة واحدة نبيل، ممكن نشوف إشارة الفريق وتماسكه يعني الأرجنتين وحامل اللقب، ولكن أداؤه مع أنه المنتخب الجزائر ولكن لا يعني لا نقلل من أهمية أحد، هو مؤشر أنه الفريق متماسك، لأنه على عكس البرازيل مثلا أو فرق أخرى لم تظهر بعد على الملعب.
0: يعني جبت على الوجع، هو متماسك 100% ووجود ميسي بهذا الفريق يجعلهم متماسكون أكثر، وهذا ما صرح فيه النجم ديبول، قال يعني يجب أن يبنى هذا المنتخب فقط حول ميسي، طالما ميسي موجود فيعني. لكن المهم كمان مثير أنه جيك الآن وسائل الإعلام يعني ميسي بكى في خلال هذا اللقاء، هو طبعا استبدل بدقيقة 80 نتيجة محسومة، ولكن بكى قال أنه لا علاقة لكرة القدم بما بكيت فيه، وكان ظاهر أنه مر بأيام صعبة جدا ما بعرف على الصعيد شخصي عائلي مثلا، ولكن بشكر المنتخب انه وقف الى جانبه واجتاز هذه الأزمة. بمعنى اخر المباراة مضبوط الجزائر الارجنتين فازت، ولكن باعتراف ميسي انه الجزائر كان فريق صعب ند قوي جدا، عنده لاعبين من الطراز الاول من رياض محرز وغيره، ولكن الفتحة المباراة لوجود واحد زي ميسي. الان المنتخب الأردني راح يحاول كمان يعادل، ولكن أنا لا أدري إذا كانت المباراة تنتهي بهذا النتيجة.
1: طيب طبعا يعني أنت والزملاء راح تناقشوا الموضوع بعد شوي بزاوية المونديال،
0: كمان مباراة لأحد الكبار في العالم رونالدو عند الساعة 8 مساء، راح نتابع. الإثارة بدأت تدخل إلى القلوب جاكي، لا إجا شوي شوي بتصبر راح يكون في إثارة.
1: بتعرف هو توقيت متعب، بتشوف أنا مسافر على الشارع بتطلع على كل السائقين كله تعبان، يا فاي على الأربعة ويتابع المباراة. على كل شكرا لك نبيل، وسنعود إليك في زاوية المونديال، وطبعا نعود ونذكر تطبيق الشمس بزاوية خاصة جدا ومباريات هناك يمكن التكهن والفوز عبر تطبيق الشمس. ويدخل إلى الاستوديو الزميل نبيل، عفوا كنا مع زميل نبيل سلامي في الزاوية الرياضية، الآن يدخل الزميل مجد كرام. سلامات مجد، صباح الخير.
2: يعني كل البعد جايكي صباح
1: كل
2: كل البعد ما بين الرياضة والاقتصاد بيحكوا نفس اللغة.
1: انت قلت لي في علاقه قديش بيعملوا مصاري،
2: علاقه من وراء الكواليس، ولكن بشكل مباشر يعني مشجعي الرياضه بعيدين عن حبهم للاقتصاد والعكس تماما بفكر. طيب جاكي، يعني الشكل نبدا فيه بما انه عم بيواصل ضعفه بشكل خفيف، الدولار وصل ل 2.91 شيكل، ارتفاع طفيف 0.3، اليورو ارتفع ايضا مقابل الشيكل 3.38، والجنيه الاسترليني وصل ل 3.91 للشيكل. والسبب حكينا عنه مبارح، ولكن تأثير متأخر لإعلان السلام بين امريكا وايران مبارح، الشيكل اللي قوي بشكل دراماتيكي خلال اسابيع الحرب دخل الان لمرحلة تصحيح طبيعي، طبعا مع زوال كل المخاطر اللي كانت في الشرق الأوسط. وبالأسواق العالمية الوضع مختلط، يعني اليورو عم بقوى أمام الدولار والاسترليني مستقر، يعني مؤشر الدولار اللي بقيس قوة العملة الأمريكية أمام العملات الكبرى بالعالم مستقر ومش عم بتحرك بعد اتفاقية السلام بين إيران وبين
1: حركة أمريكا. الملاحة بهرمز أثرت بشكل واضح، يعني بدأت الأسعار تتحرك ولا حتى الآن النتيجة ما زالت
2: متذبذبة؟ راح يبين خلال يومين تحديدا، راح تاخذ كتير وقت حتى عبين ما تهبط اسعار النفط. احنا بنشوف انه اسعار النفط هبطت بالمؤشرات وهبطت على الورق، ولكن لنشوفها بارض الواقع وتاثر على جيوب العالم وجيوب

0: جيوبنا في نهاية المطاف وعلى أنت بتروح وبتعبي سيارتك بنزين بنهاية المطاف بسعر أقل أو بسعر أعلى بخدها وقت مثل ما بالبداية أخذها شهرين أو ثلاث أشهر لا دخل التأثير تبعها وشفنا ارتفاع بأسعار البنزين راح يخدها بعض الوقت عبين ما تدخل وتبدأ تأثر. طبعا في عندك المخزونات والخزانات اللي كانت مليئة بالأسعار المنخفضة أو مليئة بالأسعار المرتفعة فهذا بيأثر تأثير مباشر على سعرها اليوم سعرها بكرة وسعرها بالأسابيع القريبة. جاكي بدي أخذك على بورصة أمريكا اللي كمان بتتأثر بشكل مباشر طبعا من اتفاق السلام بس هي أنهت يومها امبارح بتراجعات للمرة الأولى من الأربع أيام الأخيرة من وقت ما بدأ إعلان اتفاقية السلام. ناسداك انخفض داو جونز انخفض ارتفع آسف وسجل قمة جديدة قمة إغلاق جديد اليوم الثاني على التوالي وإس أند بي انخفض. يعني من هون بدي احكي لك على قرار الفائدي الاول لكيفن وورش رئيس الفيدرالي الامريكي اللي حكينا عنه مسبقا اللي هو راح يكون اليوم 17 الشهر وهو الاول تحت قيادته او تحت قياده المحافظ الجديد للبنك الفيدرالي الامريكي. التوقع طبعا بابقاء الفائدي على 3.75 بدون تغيير بس العيون راح تكون على المؤتمر الصحفي اللي راح يعقده
1: وهو يؤثر على محافظ بنك اسرائيل بشكل او باخر
0: هو يؤثر على كل شيء موجود بالعالم نعم على كل شيء موجود بالعالم يعني هذا المحرك الأول للأسواق. المحرك الثاني طبعا أسعار النفط اللي انهارت تراجع بيوم الرابع على التوالي اللي هي أطول مدة خسائر هاي السنة. طبعا الاتفاق وفتح مضيق هرمز وكنت بحديث مع ضيوفك سابقا حول الموضوع وحول تأثير فتح مضيق هرمز وانت يدخل حيز التنفيذ وبدء الملاحة وبدء السفن بالعبور كل هاي بتأثر وكمية السفن اللي بتعبر بتأثر على الأسواق بشكل مباشر ولكن على جيوبنا بشكل مباشر أيضا ولكن بأخذ وقت أطول. المحرك الثالث جاكي لارتفاعات اللي عم تشوفها بالبورصة الأمريكية سبيس إكس والرجل الواحد اللي عم نسمع اسمه كل الوقت صحيح يعني هي مظبوط كتبت التاريخ بس أرقام تاريخية اللي ما شفناها من قبل يعني ساهم سبيس إكس عم برجع بكفز وصلت قيمة الشركة لتقريبا 3 تريليون دولار امبارح رجعت انخفضت من بعدها
1: هذا معناه ثقة ولا انه نوع من الفقاعة
0: صراحة يعني مش مفهوم خبراء عددين بيقولوا نوع كبير من الفقاعة بتكهن يعني إيلون ماسك بتكهن المستقبل ولكن ما في شيء بتعتمد على الشركة يعني مدخولها صغير جدا يعني عم نحكي على الشركة بتسوى 3 تريليون دولار اللي هي سبقت امبارح امازون ومايكروسوفت بالقيمة السوقية على شركة اللي ما عند بنهاية المطاف منتجها الرئيسي هو انه تطلع الاشخاص للقمر تطلع الاشخاص الى المريخ بس هذا المنتج يعني ما في له استهلاك بالوقت الحالي. وطبعا بعد ما استحوذت على شركة كورسور اللي هي او اشترت شركة الام تبعتها انيسفير الشركة اللي طورت كورسور على فكرة هي واحدة من اكبر ادوات الذكاء الاصطناعي شعبية بعالم البرمجة بتيجي بعد كلود كود يعني قيمة الاستحواذ كانت 60 مليار دولار صفقة ضخمة جدا بأي مقياس
1: يعني مثير الناس تضع أموال على شيء بديش أقول وهمي موجود ولكن سفر للقمر
0: موجود ولكن بأمنه بالشخص جاكي على مدار الزمن هذا الشخص أثبت أنه بتكهن المستقبل بذكائه الخارق وبطريقته الغريبة جدا يعني الإنسانية بتقف على عتبة عصر جديد بتداخل فيه الذكاء الاصطناعي مع الفضاء وبقلب كل هذا الرجل الواحد إيلون ماسك
1: رجل واحد إيلون ماسك ويا طالعين القمر.

طالعين على القمر، ولكن وديع الصافي في أغنية وليس في استثمار في البورصة. وأشكر الزميل مجد كرام في زاويتي الاقتصادية اليومية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، تحياتي لكم. جاكي خوري فاصل أخبار، والزميل زهير بهلول في برنامج يوم جديد. إلى

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: عالشمس دائماً.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت سيدة وطفلها مصرهما صباح اليوم إثر حريق اندلع في منزل ببلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأفاد الدفاع المدني أن طواقمه عملت على إخلاء 3 مصابين إلى المستشفى، فيما تم لاحقا الإعلان عن وفاة أم وطفلها، فيما نجا الأب من الحريق الذي لم تعرف أسبابه وتم فتح تحقيق في الملابسات. أصيب فجر اليوم رجل 50 بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في قلنسوة، بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. قدمت لائحة اتهام بحق 3 شبان بالضلوع في حادثة إطلاق نار وطعن خلال شجار جماعي في بلدة المشهد، وبحسب البيان يدور الحديث عن شجار جماعي اندلع خلال الشهر الماضي أسفر عن إصابة عدد من أفراد عائلة واحدة بجروح طفيفة. قدمت لائحة اتهام ضد سجين في 47 من عمره من يافة الناصرة بعد اتهامه بسرقة سيارة فاخرة من معرض السيارات في كريات الشموني خلال إجازة حصل عليها من السجن بمناسبة العيد. وبحسب الشرطة أقدم السجين على سرقة مركبة بقيمة نحو 250,000 شيكل، فيما تم اعتقاله بعد مطاردة بوليسية انتهت باصطدام المركبة بجدار منزل في قرية الكعبية. أحرق مستوطنون مسجداً وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على بلدة جلجلية شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى القرية وأضرمت النار في مسجد القرية الكبير ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية. واستمرارا في اعتداءات المستوطنين، حطم مستوطنون مساء أمس مركبتين في الطريق بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا مركبتين تعودان لشابين من قرية اللبن الشرقية خلال مرورهما على الطريق الواصل بين القرية وسلفيت، وحطموا بالحجارة نوافذ المركبتين ما أدى إلى إصابات مادية. أظهر استطلاع للرأي العام تراجع حزب الليكود بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في 4 حزيران، وذلك عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ووفق نتائج الاستطلاع يحصل حزب الليكود على 23 مقعدا، فيما حقق حزب يشار برئاسة غادي آيزنكوت تقدما ملحوظا بارتفاع من 17 إلى 21 مقعدا. وفي المقابل تراجع حزب بيحد وهو حالف نفتالي بنت ويائيل لبيد بشكل حاد من 23 إلى 17 مقعداً. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني إسرائيل من رد قاس إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان، ونقل تلفزيون العالم الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله إن الجيش الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعدد 84 مرة خلال 2 يومين الماضيين. بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي البرلماني الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي خرق للالتزام بإنهاء الحرب على لبنان سيقابل برد حاسم وقوية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إدارة رئيس ترامب قد تنشر نص مذكرة التفاهم مع إيران صباح اليوم، وأكد أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أصول إيرانية مجمدة سيبقى مشروطا بالتزام طهران ببنود الاتفاق.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

يقولون بأن الخيال يفوق الواقع، وهناك ظواهر تشير إلى ذلك. هذه الظاهرة تحققت ما قبل ساعات، حينما استطاع أحد كبار القوم، أحد الأباطرة والعباقرة في عالم كرة القدم، ليونيل ميسي، بأن يسجل ثلاثية ساحقة سحرية لا مثيل لها، وهذا ينسي أحيانا حتى هموم الحياة التي تلازمنا مرة تلو الأخرى. إذن تحية للمونديال الذي جاء.

ببشائر ليست لا يستهان بها وليست يومية، وفي هذه الحالة نحن المستهلكون نتمتع متعة المونديال. نريد أن نخلد إلى الخيال أحيانا على حساب الواقع، لأن الواقع مرير في هذه الدنيا، ونحن سنتطرق إلى هموم هذه الدنيا، وبين هذا وذاك ننتظر بفارغ الصبر الزاوية الرياضية التي تأتيكم في ختام هذه الحلقة. إيهاب عويس إلى جانبي في التقنيات الهندسية والموسيقية، ياسمين عابد تقول هذا البرنامج من غرفة الإعداد والتحرير، الأستاذ جاك خوري يشرف على البرنامج، وياسمين غمد تدير دفة الأمور من غرفة الأخبار.

0: المشكلة الأساسية في المونديال ساعات البث والتي تربك وتبلبل وتؤدي إلى الكثير من الالتباسات بالنسبة لساعات البث في هذه المباريات في هذا المونديال. ولكن نحن سنبدأ بالسياسة كيف لا. الأستاذ الدكتور أيمن يوسف، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لكم، أهلا وسهلا.
0: أود ألا أربكك، ولكن يعني هذا السؤال يعني أعتقد بأنه حاجة ماسة في مثل هذه الساعات. هل ترقب وتراقب وتتابع مباريات المونديال؟
1: والله هذا أحسن سؤال إرباكي وسؤال يعني فوضوي مع الصباح، لأنه إحنا عادة نستخدم استراتيجيات الرقص على حافة الهاوية. وبالتالي نعم، أنا بتابع المباريات حاليا. النمسا الأردن يعني 3-1، كنا نتمنى الفريق الأردني يعني يتقدم في هذه المباراة.
0: هل أستطيع أن أطلب منك أن تكون محللا رياضيا لإذاعة الشمس؟
1: لا أستطيع لأنه في مختصين يعني أكثر كفاءة مني. في فرق ما بين المختص الرياضي وربما الهاوي الرياضي. فأنا بتابع المباريات، بتعرف نهتم بشؤون المباريات العربية، نقف مع دول مثل البرازيل، إسبانيا، فرنسا، ونستبعد الأرجنتين طبعا، يعني أزيل أنه إحنا ربما بنعبر بهذه الطريقة.
0: الآن يعني هناك أوجه شبه بين الرياضة، بين كرة القدم والسياسة، أليس كذلك؟
1: 100%. بالعكس، إحنا في عنا بعض يعني في برنامج عنا بناء السلام وحل الصراعات، بنجيب القضايا الرياضية، بنجيب القضايا الفنية، وهذا إحنا بنسميه استثمار في القوة الناعمة. فالاستثمار في القوة الناعمة بحل كثير من المشاكل ما بين الأمم والشعوب. ويمكن أن يكون يعني ملعب كرة القدم أو ملعب كرة السلة ربما هو الفضاء اللي من خلاله تتحاور الشعوب، حتى وإن كانت الحكومات والسياسيين متحاربين. وبالتالي دائما إحنا يعني بنقدم هذه الأولويات، وكل شيء اختلط اليوم، كل شيء اختلط في السياسة. لا يمكن نفصل الفن عن الرياضة والرياضة عن السياسة والتنمية عن الإعلام، أصبح كله متشابك. وهنا بنسميه أبروش علينا في نهج انتردسيبلينري اللي هي عبور الحقول المعرفية كلها، وبالتالي يعني خلق ربما معادلات تواصل ما بين الناس والشعوب.
0: الآن يعني هناك طبعا إطلاق رسائل ورسالات سلمية من خلال إجراء مباريات من هذا القبيل ومونديال الذي من خلاله تستضيف الولايات المتحدة، تستضيف إيران على سبيل المثال، وما إلى ذلك من مفارقات تحدث أمام أعيننا. ولكن علينا ألا نغفل عن أن المباريات أو المواجهات من هذا القبيل تؤدي إلى مواجهات على صعيد قومي ووطني، أليس كذلك؟
1: أنا بعتقد نعم، يعني في نهاية المطاف لا يمكن كما قلت تفصل ما بين السيارات والرياضة. وعادة ملاعب كرة القدم بيكون فيها أيضا تحشيد سياسي، حتى أراءنا السياسية يعني أراءنا في كرة القدم يعني هي تتأثر في السياسة. نحن نتمنى إسبانيا، لأن إسبانيا تعرف يعني واقف بالبلد.

0: والذراع مع الفلسطينيين، نحب كذلك مواقف يعني البرازيل والنرويج، وبالتالي هذا بينعكس عليه بشكل واضح، وربما علاقة الأرجنتين مع إسرائيل تعكس أيضا سلبا على أرائي، وبالتالي أتمنى أنه يعني يكون الكأس من الدول التي نؤيد. بالنسبة للمقاربة الإيرانية إذا سمحت لي، نعم يعني أعتقد أنه إنجاز إيراني كبير أن تتأهل إيران من تصفيات كأس آسيا وتصل إلى الأراضي الأمريكية وتلعب في قلب أمريكا، وبالتالي فيها كثير من الرسائل تحديدا الإطراب عن الأمريكان، الصحافة الأمريكية مثلا شو تمنين أنه إيران تكون موجودة، وبالتالي الفكر الإيراني يعني من التطبيقات
1: أستاذ أيمن، نود أن نجدد الاتصال بك لأن هناك تقطعات وارتجاجات في الصوت، وكلامك ممتع، ونرجو بأن نوفق بالاتصال التالي.

إذن الأردن تخسر مباراتها أمام النمسا 1-3 رغم الأمال التي علقت من خلال مجريات الأحداث في هذه المباراة، إلا أن الأردن في نهاية المطاف الأردن الشقيق قد هزم.

0: إذن دكتور أيمن أنت معي الآن، يعني وكنا في قضية الالتئام مع يعني من خلال منطلقاتنا بتأييد منتخبات هنا ومنتخبات هناك، تأتي هذه المنطلقات من دوافع لربما سياسية، أليس كذلك؟ غالبا ما تكون لربما دوافع سياسية.
1: نعم أغلبها بالضبط، خاصة الجمهور العربي، الجمهور العربي الفلسطيني عادة يعني يؤيد تلك الفرق التي تكت تحديدا مع القضية الفلسطينية. يعني الموريتاني أنا متأكد تماما أنه يناصر الفريق الإسباني، ربما لمواقف رئيس الحكومة الإسبانية المتقدمة، لكن في نفس الوقت أنا بعتقد أستاذنا الكريم اختلط السياسي مع الشخصي. مثلا أنا ربما في أمنيات للفريق الفرنسي بحكم أنه كليان إمبابي يلعب فيه ونحن نحب ريال مدريد، وبالتالي هذا البعد أيضا الشخصي يدخل. يعني أحيانا صعب تفصل السياسي عن الشخصي، لكن أنا بعتقد أن الشعب الفلسطيني تحديدا والشعوب العربية العامل السياسي أهم من العامل الشخصي أو حتى من المهاري والاعتبارات الأخرى.
0: نعم ذكرت القوة الناعمة وأنا أشكرك على هذا المصطلح لأنه غير شائع. القوة الناعمة دفعت إيران إلى الضغط على الولايات المتحدة للتوقيع على مذكرة المفاهمات والتفاهمات.
1: أنا بعتقد الإيرانيين القوة الناعمة هي أي استثمار يعني في الشأن غير السياسي، حتى يعني القدرات الاقتصادية، القدرات الرياضية، الفن، الموسيقى، الأدب، الجامعات، الأكاديميين، أظن كلهم جزء من القوة الناعمة. وأنا بعتقد الإيرانيين استخدموا كل يعني قدراتهم وطاقاتهم الفعلية، لكن بالمجمل بالعكس هي كانت قدراتهم ربما الخشنة بالصمود. بتعرف أحيانا الصمود، لكن أنا بتفق معك نعم، يعني مجرد الصمود والاستثمار في المفاوضات، الاستثمار في المفاوضات هو شكل من أشكال يعني القوة الناعمة تجمع أيضا القوة الصلبة. فالإيرانيين أنا أعتقد أحسنوا الجمع ما بين يعني من نقاط قوة وما عندهم من نقاط قوة مرتبطة بالقوة الناعمة، واستطاعوا أنهم يفرضوا هذه التسوية على الأمريكان في هذه المرحلة الحساسة من التدرج يعني التحليلي والتكتيكي.
0: وإن نود أن نستمر بمصطلحات الرياضة، نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة قد هزمت أمام إيران في هذه الاتفاقية؟
1: لا، نفسيا ومعنويا نعم. بتعرف أنا بتعرف أستاذنا الكريم المشكلة أنه أغلب هذه التحليلات اليوم تأتي من الإعلام الأمريكي. يعني أنا بعرف أكاديميين أمريكان وبعض وسائل الإعلام.
0: أنت على فكرة من وين أستاذ أيمن؟
1: أنا من جنين، أنا ساكن يعني أنا من قلب جنين، يعني من منطقة اسمها الرامي، هي ريك جنين يعني الجنوبي. وبتعرف إحنا في عنا الرامي أيضا في الجليل، والرامي تعني التلة المرتفعة.
0: الرامي عروس الجليل، وعنا كمان هون مندوب اسمه إيهاب عويس، هو يقطن في هذه

0: البلد الجميل الخلاب.
1: وبتعرف احنا في فلسطين يعني بتلك الرامي في الضفه والرامي في الداخل والطيب والطيري، يعني هذول كله هذه المقاربه موجود، وهذا ربما بده يعني حلقه اخرى حول اسماء الاماكن.
0: نعم.
1: يعني في فلسطين التاريخيه كلها. ف يعني اذا بنرجع الى السؤال، انا بعتقد نعم يعني الايرانيين استثمروا بشكل كبير. اليوم في الصحافه الامريكيه يقولوا ترامب بده يعطي الايرانيين 25 مليار يعني رغما عنه، وبالتالي حتى صار مقاربة مع فترة الرئيس أوباما، وأن أوباما ربما أمريكا لم تخسر كثيرا وكان النموذج التفاوضي يعني أفضل بكثير. أنا تحليلي الشخصي اليوم، أنا تحليلي الشخصي من المنجزات اللي أنجزها ترامب القليلة أنه تجرع على إيران. إيران كانت دائمة البعبع، كانوا كل التحليلات الإيرانية الأمريكية تقول حذاري إنكم تضربوا إيران راح المنطقة تخرب وتحرق يعني البترول وراح تهاجم الخليج بعنف. ترامب جوز أحد منجزاته أنه كسر هذا الحاجز
0: وهاجم الإيرانية، فند هذه المقولة.
1: يس نعم، يعني بشكل أو بآخر. وأنا اليوم بميل أنه مراكز البحث في أمريكا بدأت تقول أنه استواء إيران يجب أن يكون على فترة أطول. إيران دولة ممتدة في التاريخ والجغرافيا، قوية اقتصاديا وعسكريا وعلى مستوى الأيديولوجيا.
0: ولكن كيف لنا أن نحلل دكتور أيمن يوسف قضية التنازل عن أحد المعاقل المهمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إسرائيل، التي باتت في خانة اليك إنجاز لي أن أستخدم هذا المصطلح؟
1: يعني أنا بجوز ربما بختلف قليلا، لأنه يعني أنا ما بقيم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية من خلال علاقة نتنياهو مع ترامب أو من خلال علاقة نتنياهو مع بايدن. العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة بنيوية فيها بعد استراتيجي هائل، وإسرائيل ما زالت المصلحة الأولى للأمريكان في المنطقة، وأنا بعتقد ما زال هناك إجماع حتى في الحزبين إنه إسرائيل وأمن إسرائيل. لكن في هناك تحولات في الرأي العام الأمريكي، في هناك تحولات.
0: يعني هل نستطيع أن نقول ونضيف جملة واحدة بأن دونالد ترامب قد سئم من التصرفات دعني أقول العليوية لبنيامين نتنياهو؟
1: أنا بعتقد ترامب يعني سئم من نتنياهو، لأنه ترامب دربال خبرته في السياسة قليلة، نتنياهو أكثر ذكاء وأكثر عنجهية. واللي بعطي هذا الشعور لنتنياهو هذا اليوم إنه بتعرف أول مرة إسرائيل تشارك معركة رئيسية مع الأمريكان. يعني إسرائيل شاركت في ضرب إيران، بينما في حرب الخليج الأولى في 91 كانت إسرائيل الطفل المدلل وكان العالم كله يحارب نيابة عن إسرائيل بما فيه طبعا أوروبا وأمريكا. لكن أول مرة إسرائيل تدخل معركة حاسمة بهذا الشكل ربما لمساعدة الأمريكان، فصار شعور نعم بالعلو أو شعور ربما بالخديعة الشخصية لدى نتنياهو إنه إسرائيل فعلا قادر إنها تدافع عن حالة من حالة. وأنا برأيي هذا يعني غير ممكن. اليوم في عندنا مقاربتين إذا سمحت لي. المقاربة الأمريكية بقولوا لنتنياهو دير بالك في هناك أصدقاء عرب والسلام هو الخيار الوحيد. نتنياهو وإسرائيل اليمنية تقول المقاربة الإسرائيلية إنه إحنا يجب أن نتوسع في المنطقة في سوريا وفي لبنان وفي غزة، وإنه المنطقة تسمح بذلك.
0: استقراق بجملة واحدة إلى ما سينشلي أمامنا في الأيام القريبة القادمة.
1: يعني أنا بعتقد سيكون العالم يعني ملتهي أو مشغول كثيرا بكأس العالم. يمكن لإسرائيل أو نتنياهو أن يقوم بحماقة هنا أو هناك على شاكلة يعني عملية اغتيال أو عملية يعني ربما توسع. ستبقى المقاربة إنه الأمريكان سيعملوا من أجل هدوء في المنطقة حتى وإن كان هدوء تكتيكي، لكن نتنياهو سيعمل ربما إلى خلق بؤر جديدة أو إشعال النيران في مناطق جديدة.
0: هل تعرف ما هو الشيء المثير بتحليلك لغاية الآن؟ بأننا لغاية الآن حينما أستمع إلى كلامك أنت تفند يعني رويدا رويدا بأقوالك وبتحليلاتك المقولة التي تقول بأن دونالد ترامب هو إنسان أحمق، أنت تقول أن هناك ذكاء وراء هذه التصرفات وراء هذه السياسات.
1: هلا طلع احنا لا نستطيع ان نحلل ربما بناء على تصريح او كليشيه اعلامي، ولانه في نهايه المطاف انا بعتقد امريكا رغم تاثيرات ترامب وترامبيه اليوم في الحزب الجمهوري، لكن ما زال يعني هناك ايضا يعني مؤسسات فاعله. ودير بالك ترامب طبعا ممكن باخذ هذا الطابع الجنوني او هذا الطابع الشخصي او هذه العنجهيات الشخصيه، لكن على الوجه الاخر ترامب ايضا هو رجل اقتصاد، وبالتالي يؤمن بنظريه يعني السلام الاقتصادي الاقتصادي، انه احنا ممكن نحل جزء من اشكالياتنا عبر التبادلات الاقتصادية، وهذا رجعني

0: المفكر الألماني إيمانويل كانت إذا اللي قال إذا العالم كله صار رأسمالي وديمقراطي ستنتهي الحرب.
1: ولربما سيكون زوال الكرة الأرضية في مثل هذه الحالة. شكرا دكتور أيمن، أمتعتني بهذه التحليلات الجديرة وبالمقاربات والمقارنات وما إلى ذلك من أمور جديرة مهمة في السياقات المختلفة، السياق الرياضي، السياسي، القومي، الوطني وما إلى ذلك. شكرا لك دكتور.
0: صباح الخير. صباح الخير لكم مرة أخرى. أهلا وسهلا.
1: يا أهلا بك.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة، عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية فن.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل ديتو أوبرين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
12: الشمس دائماً.
13: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
14: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
15: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

9:26. إذن بدأنا البرنامج بتحليلات رياضية سياسية والتشابك ما بينهما وتشابك وثيق، ونحن سنعود إلى الرياضة وإلى يوميات المونديال الصاخبة في حوالي 10:30. والهموم تراودنا حتى في لحظات الثمالة كما نقول، ويبدو بأن

مستوطنين لا يأبهون بأي شيء يدور حولهم، حيث أنهم يسعون دائما إلى القلد من مرجع الفلسطينيين، ملاحقة الفلسطينيين، حرق بيوتهم وإلحاق الأضرار من أجل طردهم من بيوتهم وعقر ديارهم. وهذه الليلة هجوم آخر بهذا الشأن.

0: الأستاذ نبيل شوفان من مونتي كارلو، السلامات.
1: يا أهلا وسهلا، السلامات، صباح الخير لك ولكل مستمعي راديو شام.
0: كيف حالكم صبيحة هذا اليوم أستاذ الكريم؟
1: نحن بخير والأجواء نستعد طبعا لموجة حر جديدة في فرنسا ستمتد لتقريبا 10 أيام. ستبدأ اليوم درجات الحرارة 32 درجة، والناس طبعا بتتابع المونديال مثل ما بتعرف، مشتهيين.
0: ولكن لا يعقل، يعني أنت بدأت حديثك عن حالة الطقس، الضيف الأول في هذا البرنامج تحدث عن الارتباط ما بين السياسة وبين كرة القدم، يعني انظر طبعا. تداعيات الأمور وتشابك الأمور، يعني يتخطى قارات ومصطلحات ولغات وما إلى ذلك.
1: صحيح، هو يعني طبعا كرة القدم لعبة الشعوب، وعندما ينتصر منتخب وطني لبلد ما بطبيعة الحال المزاج العام سيتحسن، ويعني يؤثر على كل جوانب الحياة ترى، يعني لذلك يشبه السياسي، مثل ما السياسي بتأثر بحياة الناس، أعتقد أنا أنه أيضا كرة القدم قد تؤثر في حياة الناس بتحسين مزاجها، شوية تخفيف أيضا عن مشاكل الناس، بتخليهم ينسوا همومهم اليومية والتفاصيل الضغوط، يعني اللي
0: هذا بنسميه اسكيبيزم، الهروب من الواقع أو الخلود إلى الخيال وما إلى ذلك. أستاذ الكريم، نعم
1: صحيح.
0: أستاذ نبيل، جي 7 عندكم في ضيافتكم، ما المتوقع؟
1: طبعا الاجتماعات بدأت بالفعل، يعني تم مناقشة العديد من الملفات، ولكن يعني تم معالجة العديد من الملفات بما فيها الرسوم التجارية وشكل النظام العالمي الجديد المتوقع، ولكن أهم الملفات طبعا الحرب في الشرق الأوسط والاتفاق الذي تم توقيعه بين واشنطن وطهران، وما تزال بنوده غامضة حتى الآن، وأيضا المسألة الأوكرانية التي حققت اختراق أخيرا بأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة طبعا إلى القادة الأوروبيين وأيضا كندا. يعني طبعا بما يخص يعني الملفين، ممكن نبدأ بإيران ونقول إنه الأوروبيين يشعرون بالقلق من هذا الاتفاق الذي يبدو هش، والذي يتخوف الأوروبيون من أنه لن يكون أو أن لا يكون متين، ويعني يضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية في المستقبل، وبالتالي يريدون اتفاق رصينا، ولذلك يحاولون التسلل بصراحة إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات، لأنه تعرف برلين ولندن وباريس بطبيعة الحال كانوا جزء من اتفاق عام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني، وهم يريدون لعب هذا الدور. والرئيس ماكرون أكد أمس أمام يعني خلال اجتماعات قمة الدول السبع الكبرى الصناعية بأنه لابد الأوروبيين أن يكونوا جزءا من هذا الاتفاق، لأنه هم من سيرفعون العقوبات عن طهران، وإذا كان هذا الاتفاق عبارة عن صفقة سريعة لا تضمن شيء فلن ترفع العقوبات، ولابد من أن يكون هنالك اتفاق متين لكي يتم رفع

0: العقوبات، هذا هو الدور الطبيعي.
1: نعم، ولكن كيف لنا
0: من المتوقع أن يلعبوا الاتحاد الأوروبي؟ نعم،
1: كيف لنا أن نحلل عملية أن هناك يعني غموض يكتنف هذه البنود التي تتحدث عنها، وأنت إعلامي وأنا إعلامي طبعا، ونحن نتعامل مع الصحافة ونتعامل مع التعليمات مع السياسات المختلفة، ونعتمد كثيرا على التسريبات. يعني كيف لم تتسرب بنود هذه الاتفاقية بكامل نصوصها؟
0: تعرف، لأنه طبعا هو الرئيس ترامب تعهد بقراءة هذا الاتفاق أمام الصحفيين بعد عرضه على الكونغرس، وأمس قال أرسلوه إلى الكونغرس بسرعة، فهو اتفاق عظيم. طبعا تعودنا على هذه التصريحات من الرئيس ترامب. طبعا يعني هنالك بعض التسريبات، ديفانس جي دي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي هو من تحدث عن بعض البنود، بأنه هنالك بنود تتعلق بعودة المفتشين الدوليين إلى إيران، وهنالك بند يتعلق بكيفية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب الذي ما يزال داخل أراضي الجمهورية الإسلامية، وأيضا هنالك بنود مسربة حول الإفراج عن أموال إيرانية، الحديث يدور عن أو 15 أو 25 مليار دولار، ولكن هناك حديث أيضا عن صندوق إعادة أعمار لإيران ب 300 مليار دولار تعطى للشركات، يعني ليس للحكومة، للشركات التي ستستثمر في إيران وتعيد أعمار البلاد. ولكن الغموض أين يكمن؟ يكمن الغموض بأنه كل هذه كل هذه البنود وكل هذا الاتفاق، هنا هو الرئيس ترامب والإيرانيين يقولون، وحتى الوسيط الباكستاني، بأنه هذه مذكرة تفاهم من أجل البدء في المفاوضات النووية، أي أننا أمام تمهيد للتفاوض وليس مفاوضات حقيقية تتعلق بالمشاكل والفجوات والخلافات الموجودة حقيقة بين الغرب وبين إيران. مثلا هناك مشكلة لبنان، لبنان لم يتوقف حتى الآن، الغارات الجوية الإسرائيلية لم تتوقف على جنوب لبنان، وأيضا حزب الله لم يتوقف عن الرد على كل حال، ولكن يعني القوات الإسرائيلية توغلت أكثر من في بعض المناطق 40 كيلومتر داخل لبنان، وبالتالي وهي ترفض الانسحاب، وهذه معضلة كبيرة. وهنالك مفاوضات تجري مباشرة بين الحكومة اللبنانية وبين الحكومة الإسرائيلية تحت في واشنطن، ويعني هنالك تعقيد بمسار المفاوضات. نعم. وتدخلات كبيرة
1: الآن، يعني ذكرت النظام الجديد، يعني هناك صياغة
0: يرفض أن يكون جزءا من هذه المفاوضات، بل إنه يرفض المفاوضات نفسها.
1: نعم. هناك تقطع هل تسمعني أستاذ نبيل؟
0: ألو،
1: نعم. تسمعني؟
0: نعم أسمعك الآن.
1: أوكي، يعني أنا يعني أود أن ألتهم مع قضية النظام الجديد الذي تتحدث عنه، هل هذه هي توصيفات جوفاء إنجاز لي أن أقول بأن النظام العالم الجديد قد ينبري أمامنا، لأن التاريخ تحدث أكثر من مرة ومرتين وآلاف المرات عن النظام الجديد الذي تبدد مرة تلو الأخرى؟
0: هذا صحيح، ولكن أنا أقول لك بأنه يعني التخيل أو التصور ربما الغربي للنظام الجديد هو ليس نسفا للنظام القديم، إنما عودة إليه، يعني بمعنى التزام الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا، وإسرائيل، ودول مثل روسيا أيضا والصين، بالقواعد الدولية وبالقانون الدولي وبمرجعية الأمم المتحدة وبالاتفاقات الدولية المعقودة. لأنه تعرف خلال السنوات الثلاث الماضية الكل كان يعمل خارج تقريبا القانون الدولي وخارج الأطر الدولية، أطر الأمم المتحدة. وأنا أقول لك بأنه يعني لم يرد القادة استفزاز الرئيس ترامب، إنما تم طرح وتم كان هنالك بعض التصريحات التي ألمحت إلى وجوب العودة إلى القانون الدولي والنظام الدولي المعروف. وحتى رئيس الوزراء الكندي كان لديه تصريح لافت جدا، عندما قال بأنه النظام الدولي الجديد سيبدأ يبنى من أوروبا، يعني سيبنى من أوروبا.
1: نعم، الحفاظ على مكانة الحفاظ على المكانة والهيبة لأوروبا، ولكن بالإضافة إلى ذلك وفي المقابل

0: هناك تحديث في الجي 7 هذه المرة بعملية دعوة الدول، بعض الدول العربية للمشاركة في هذا المؤتمر.
1: بعض الدول العربية وأيضا بعض الدول الآسيوية كالهند، وأيضا تم دعوة الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا. يعني هنالك محاولة فرنسية ربما، وهي تتعلق بالمناسبة بأن الرئيس ماكرون هذه آخر قمة بالنسبة لولايته الأخيرة التي تنتهي العام المقبل. أراد الرئيس ماكرون أن يرسخ نظرته للتعاون بين الحلفاء قبل أن يترك قصر الإليزيو. التركيز كان أيضا يعني على أوكرانيا، لأن أوكرانيا هي حرب تدور على أرض أوروبية، ويريد الجميع كل الدول الغربية بما فيها كندا أيضا أن تنتهي هذه الحرب، لأنها هي من أضرت بالقوانين الدولية. هو الرئيس بوتين هو من بدأ حربا خارج الأطر والقوانين الدولية، وأراد ويريد تغيير الحدود بالقوة، وهذا يعني يناقض القوانين الدولية. وأمس بالفعل نجح الرئيس ماكرون بإعادة أوكرانيا على أجندة الرئيس دونالد ترامب، حين قال بأنه يعني بما أنه كان هنالك تصور أنه بما أنه تم فتح مضيق هرمز أو على وشك أن يتم فتح مضيق هرمز وأن يعود النفط إلى التدفق، يجب على الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات التي علقتها مؤخرا على النفط الروسي للضغط على الرئيس بوتين ليجلس على طاولة التفاوض التي يجب أن يكون موجود عليها الأوكرانيين والروس، ولكن أيضا الأوروبيين والأمريكيين، والأوروبيين خصوصا لأن ما يحدث هو جزء من أمن القارة.
0: نعم.
1: هذا كله يعني يصب في إطار العودة إلى نظام القانون الدولي والمؤسسات.
0: نعم. وبجملة واحدة أستاذ نبيل، بجملة واحدة إنجاز لي من خلالي وفي غضون هذا التحليل الجدير السلس من قبلك، أن أسأل عن يعني أهمية أو عدم أهمية مشاركة بنيامين نتنياهو في هذا المؤتمر، حيث أن هناك شعور بأن إسرائيل تستثنى عمدا من قبل الدول الأوروبية بالمشاركة في مؤتمرات جديرة.
1: يعني أولا إسرائيل ليست عضو في مجموعة السبع. نعم، وبالإضافة إلى ذلك العلاقات متوترة جدا بصراحة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لأن هذه الحكومة اليمينية التي تحتوي على وزراء متطرفين يعني يطلقون تصريحات تحرض على العنف، والدول الأوروبية تعتبر بأنهم يضرون بحل الدولتين أيضا بما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وهذا يعني بالنسبة لبلد كفرنسا وأيضا بريطانيا ومن خلفها تقريبا معظم الدول الأوروبية ما عدا التشيك والنمسا وربما ألمانيا، تعتقد بأن الإضرار بحل الدولتين سيؤدي إلى عدم استقرار في الشرق الأوسط. لابد من الحفاظ على أمال الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة التي تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. هذا هو الحل الوحيد الذي ترى الدول الأوروبية أنه يمكن أن يجلب السلام إلى المنطقة. وبالتالي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض هذا الحل حتى الآن، بل ويذهب وزراؤه بعيدا بالإضرار وإلحاق الأذى والضرر بإمكانية إقامة دولة فلسطينية. وتعرف بأنه العام الماضي تم هنالك أكثر من 15 دولة أوروبية اعترفت بدولة فلسطين، وهذا أثار أيضا العديد من التوترات. الحرب في غزة أيضا، وحتى الآن لم تنتهي الحرب في غزة، وأيضا الهجوم الإسرائيلي البري على لبنان أيضا أضر بالعلاقات الإسرائيلية الفرنسية، رغم
0: نعم.
1: يعني التزام فرنسا بأمن إسرائيل، ولكن فرنسا تقول بأنه حتى الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزراء المتطرفون يعملون ضد أمن إسرائيل على المدى الطويل. وبالتالي بصراحة هنالك خلافات جوهرية وكبيرة مع الحكومة الحالية والاتحاد الأوروبي، ونعرف بأنه هنالك أيضا يعني مذكرة من الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبالتالي أعتقد أنه لم يكن من الوارد دعوة نتنياهو إلى هذه.
0: أوكي، نكتفي بهذا،
1: لأنه بالأساس ليس متعاونا مع مواقف الاتحاد الأوروبي وأيضا القانون الدولي إذا أردت، ومرجعيات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية.
0: وإنجاز لي أن أستخدم هذه الكلمة، فسأقول هذا عقاب عمليا لبنيامين نتنياهو على سياسة الحكومة اليمنية الراديكالية الإسرائيلية. أشكرك الأستاذ نبيل شوفان من مونتي كارلو، أشكرك جزيل الشكر.
1: أهلا وسهلا بكم دائما.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
10: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
12: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414.
11: أوكي زبطة تمام.
9: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
12: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
13: الشمس دائماً.
14: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
15: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
14: جاهز تنافسني؟
15: جاهز تنافسيني؟
14: تعالوا وتصدر التوقعات.
15: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
16: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

سنتحدث مع الحقوق الأستاذ المحامي محمد دحلي عن قضية المحاكمة لبنيامين نتنياهو.

0: أسعد الله صباحك أستاذ الكريم الفاضل الحقوق محمد دحلي.
1: صباح الخير أستاذ. صباح الخير لكم جميع المستمعات والمستمعين.
0: يا هلا. هل نستطيع أن نقول بأن طواحين العدالة لم تعمل كما شاءت النصوص الأساسية، حيث أن بنيامين نتنياهو تهرب مرة تلو الأخرى من جلسات ومن ساعات بث ومحاكمة ومقاضاة، ووصلنا الآن إلى تقريبا خط النهاية، أليس كذلك؟
1: أنت تعرف المقولة ربما أستاذي العزيز التي تقول أن طواحين العدالة تطحن ببطء، فيما يتعلق ببنيامين نتنياهو طحنت ببطء شديد جدا بسبب ظروف المتهم ومكانته وكل ما رأيناه في السنوات الأخيرة في البلاد وكل محاولات التعطيل من قبله، لأنه لم يحصل حقيقة أن تم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة وهو في منصبه وأدار القضية الجنائية وهو في منصبه. أعتقد لا يوجد سابقة، ليس فقط في البلاد وإنما في العالم، لا توجد سابقة ربما كهذه. وهذا ما فعله بنيامين نتنياهو مستغلا بطبيعة الحال منصبه، مستغلا الانشغالات الأمنية والسياسية التي عليها أن يكون منشغل بها كرئيس حكومة، وقدم الطلب تلو الآخر للمحكمة من أجل تأجيل الجلسات إلى أن ضاقت المحكمة ذرعا حقيقة. وربما الصورة يوم أمس كانت صورة معبرة جدا عندما رفضت رئيسة هيئة المحكمة القاضية فريدمان فيلدمان أن تعطيه الفرصة أن يشارك في جلسة الحكومة، واضطر أن يذهب إلى غرفة جانبية وأن يفتتح جلسة الحكومة بالهاتف فقط وهو غير موجود في الجلسة. وكانت هذه صورة معبرة ربما عن مكانة بنيامين نتنياهو في الملف القضائي وربما أيضا في الحياة السياسية بسبب ما يحصل أيضا من اتفاق مع إيران لا يريده وكل ما يحصل معه داخل الائتلاف وما إلى ذلك. نعم. لكن الآن بعد انتهاء الشهادة أو المناقشة لبنيامين نتنياهو من قبل النيابة العامة لم يعد يعني في قبعة الساحر ذرائع كثيرة بإمكانه أن يستعملها على الأقل في الملف القضائي. الآن بإمكان الملف القضائي أن يتقدم بسرعة أكبر، سماع ما تبقى من شهود إن بقي بعضهم، وبعدها الانتقال لما يسمى المرافعة القانونية في الملف أو تقديم المرافعة الخطية، لأننا نحن نتحدث عن ملف كبير.
0: هذه المرافعة عمليا تثير الكثير من الفضول، ما معنى هذه معنى هذا المصطلح، وإلى أين تؤدي قضية اللي بسموها باللغة العبرية حكيران جديد، المقارعة المعاكسة،
1: المناقشة أو الاستجواب المضاد كما قلنا أستاذ زهير انتهت بالنسبة للمتهم بنيامين نتنياهو وهو المتهم الأساسي. ربما بقي بعض الشهود الآخرين الذين ستتم الآن مناقشتهم. كما تعرف المحكمة تبدأ عادة بشهود النيابة العامة، بعدها شهود المتهم. طبعا عندما يشهد المتهم أو الشهود من قبله بالبداية يشهدون ما يسمى شهادة رئيسية، بمعنى أن طاقم الدفاع عن المتهمين يحضر الشهود يدلون بشهادتهم، بعد ذلك تعطى الفرصة للنيابة لمناقشتهم على الشهادة التي أدلوا بها ليظهروا أن ما قالوه ربما يتناقض مع أقوال أخرى أو أنه غير صحيح أو أنه يتناقض مع شهادات شهود آخرين أو مستندات موجودة في الملف أو تحقيقات حصلت مع هؤلاء الشهود أثناء التحقيق معه في الشرطة. وباختصار كل طرف يريد أن يظهر أن الرواية التي يحاول أن يرويها للمحكمة هي الرواية الصحيحة، مع التذكر بأن عبء الإثبات هو على النيابة العامة وعبء الإثبات في الملفات الجنائية هو أكبر بكثير من الملفات الحقوقية، حيث مطلوب منها أن تقنع المحكمة بدرجة يعني بدرجة عدم وجود شك معقول ببراءة المتهم، بمعنى يكفي المتهم أن يثبت للمحكمة أن هنالك شك معقول في موضوع اقترافه للمخالفات الجنائية المنسوبة له من أجل أن تتم تبرئة ساحته. وهذا بالعادة يعني منسوب من الدلائل والقرائن أكبر بكثير من القضايا الحقوقية التي يكفي بها أن ترجح كفة الميزان لصالح أحد الطرفين، أي بنسبة 51% لكي يفوز هذا الطرف في الملف الحقوقي. الآن بعد الانتهاء من كل الشهادات يتم الانتقال إلى المرافعة القانونية، وهي عمليا تلخيصات يقوم كلا الطرفين بتقديمها إلى المحكمة. هذه التلخيصات تبدأ بطبيعة الحال بلائحة الاتهام، بالتهم الموجهة

0: بعدها تحلل شهادات الشهود والمستندات والبينات والقرائن التي قدمت للمحكمة، وكل طرف يحاول أن يقنع المحكمة بأن يعني بأن ما بما يريد، النيابة تريد أن تقول أننا أثبتنا التهم التي وجهناها للمتهمين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو في لائحة الاتهام، وتسرد للمحكمة القرائن والأدلة والبينات والشهادات حسب ما وردت في جلسات المحكمة وفي البروتوكولات المسجلة والتي تمتد ربما على عشرات آلاف الصفحات.
1: كم من الوقت أستاذ محمد دحلي، كم من الوقت قد تستغرق هذه العملية الوئيدة التي تتحدث عنها؟
0: ستستغرق شهور طويلة، يعني على حسب رأيي ليس أقل من عام إلى حين الانتهاء من تقديم المرافعات والتدقيق من قبل هيئة المحكمة في هذه المرافعات وإصدار قرارها. يعني بنيامين نتنياهو أراد أن يصل إلى المعركة الانتخابية هذه قبل أن يكون هنالك قرار من قبل المحكمة، وفي هذا يكون قد نجح، أراد حتى أن يصل إليها قبل أن تنتهي
1: ولايته المحكمة. نعم.
0: الآن نعم، ولكن هذا لم ينجح به.
1: نعم، الآن قد يسأل يعني نحن يعني المستهلكين الذين يعني يشاهدون هنا وهناك وقائع هذه المحاكمة، نسأل أنفسنا يعني هل العلاقات المتأزمة أحيانا ما بين القضاء وبين المحامي وبين المتهم هناك يعني تأثير على اتخاذ القرار في نهاية المطاف؟ لأنك ذكرت قضية رفض المحكمة بالتنازل عن مشاركة بنيامين نتنياهو في إحدى الجلسات وأجبرته بأن يبقى في أروقة المحكمة وأن يهاتف الحكومة من مبنى المحكمة. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك توبيخات ليست لا يستهان بها للمحامي عميد حداد من قبل القضاء هنا وهنا هناك، الأمر الذي ينم عن تأزم العلاقات وعدم الرضا من قبل الطرفين لربما بالنسبة لهذا الموضوع. هل هناك تأثير لهذه الأمور؟
0: من ناحية جميعنا بشر، وبالتالي قد نتأثر في مثل هذه الأمور، وحتى القضاء هم دم ولحم وقد يتأثرون بعض الشيء، ولكن ليس بدرجة كبيرة. أكيد العلاقات مع المحامي أو تأزم العلاقات مع المحامي لن تؤدي إلى أن يذهب القضاء لإدانة بنيامين نتنياهو لأن المحامي تطاول عليهم أو أنه حتى ذهب إلى بعد من ذلك، استهتر بهم أو قام بتحقير المحكمة أو بالإطالة أو ما إلى ذلك. بالنسبة للمتهم نفسه هذا موضوع قد يختلف بعض الشيء، وأنا لا أقول هنا تأزم العلاقة بقدر موضوع تصديق المتهم. نحن نتحدث عن قضاء الآن سمعوا شهادات وسمعوا روايات، بنيامين نتنياهو يقول لم أحصل على رشوة، وبنيامين نتنياهو يقول لم أتدخل من أجل إعطاء ولا يعني وصاحبها أي امتيازات في بيزك. يعني المحكمة في نهاية المطاف يجب عليها أن تصدق هذه الشهادة أو شهادات أخرى، وعندما تصل المحكمة إلى قناعة بأن المتهم يراوغ ويماطل ويقوم بالتسويف ويقوم ربما بالكذب هنا وهناك حتى في أمور صغيرة، قد يترك هذا انطباع سيء لدى المحكمة عندما تقرر إذا كانت تصدق ما يقوله أم لا.
1: أشكرك من الأعماق الأستاذ محمد دحلي، وطبعا يوم موفق لك ولنا جميعا، وهكذا نختتم هذه الساعة الأولى من برنامج يوم جديد. نلتقي وإياكم بعد أخبار العشرة والتي ستتلوها عليكم بعد دقائق الزميلة ياسمين غمد.

0: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي

0: لما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
1: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
8: زوجية
7: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس في الناصري وشفا عمر.
9: الشمس دائماً.
10: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت سيدة وطفلها مصرعهما صباح اليوم إثر حريق اندلع في منزل في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأفاد الدفاع المدني أن طواقمه عملت على إخلاء 3 مصابين إلى المستشفى ليتم لاحقاً الإعلان عن وفاة أم وطفلها، فيما نجا الأب من الحريق الذي لم تعرف أسبابه وتم فتح تحقيق في الملابسات. أغلق متظاهرون من الحريديم شارع 4 في منطقة المركز عند مدخل مدينة بني براك، وذلك احتجاجا على قانون التجنيد وعلى اعتقال عدد من الشبان الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية. من جانبها فرقت الشرطة المتظاهرين بالقوة مؤكدة أن المظاهرة غير قانونية. شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، وأشارت تقارير لبنانية إلى استهدافات طالت بلدة النبطية الفوقة إضافة إلى الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت، كما نفذت طائرة مسيرة غارة على بلدة صارية في منطقة الزهراني. في المقابل أطلقت رشقة صاروخية تتكون من 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، بالتزامن مع استهداف تحشدات عسكرية إسرائيلية في مناطق التوغل، وذلك وفق ما أفادت به تقارير ميدانية. في غضون ذلك أشارت تقارير إسرائيلية إلى قيود تفرض على عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بحيث تخضع أي خطوة هجومية لموافقة قائد المنطقة الشمالية. وأشارت التقارير إلى أن عملية كانت تستهدف تدمير بنى تحتية مهمة في الجنوب ألغيت مرتين خلال الأيام الأخيرة نتيجة رفض أمريكي للمضي في تنفيذها. إلى ذلك نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن حالة من الغموض تسود داخل الجيش بشأن استمرار انتشاره وآلية تموضعه في جنوب لبنان، وأشارت الصحيفة إلى وجود توجيهات

0: بتجنب تنفيذ هجمات واسعة والتركيز بدلا من ذلك على حماية القوات المنتشرة ميدانيا. أوضح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الحوافز الاقتصادية المقترحة لإيران ضمن مذكرة التفاهم المرتقبة مع واشنطن لا تعني أن واشنطن ستقدم الأموال لإيران. وقال فانس أن الاتفاق يتيح في حال التزام طهران بالشروط المطلوبة السماح لدول أو جهات أخرى بالاستثمار بقيمة 300 مليار دولار داخل إيران بعد الحصول على الموافقة الأمريكية اللازمة. رحب قادة مجموعة السبع بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية، في إشارة إلى مضيق هرمز. وأبدأ قادة مجموعة السبع استعدادهم للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، كما أبدوا دعمهم لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم مجددا. بعد لحظات سنكون مع قضية الخليل والتهديدات التي انبرت من خلال أقوال الوزير وزير المالية بتسلئل سموتريتش. وهذا ليس بجديد، هذا المشهد واضح المعالم بأنه بات رتيبا وروتينيا. الساعة الثانية لبرنامج يوم جديد تنطلق.

0: دكتور حسن لافي، أسعد الله صباحك.
1: يسعد صباحك أخي الكريم.
0: يا هلا. إذا نود وإياك حينما نلتئم خلال هذه الدقائق عن قضية اتفاقيات الخليل والتي يريد نسفها الوزير سموتريتش، إلى أي مدى يستطيع أن ينسف هذه النصوص في هذه الاتفاقية؟

0: وزير إسرائيلي حتى لو كان وزيرا مرموقا؟
1: في الحقيقة سموتريتش يختار التوقيتات الحرجة التي يستطيع من خلالها التأثير في صنع القرار الإسرائيلي، خاصة في فترة الانتخابات واقتراب موعدها النهائي. هل يستطيع على بالشكل الرسمي؟ لا أعتقد أنه يستطيع، لأن هذا يحتاج إلى قرار كابينت وتصديق من الحكومة، والحكومة الآن لديها إشكالية كبيرة في هذا الموضوع مع المجتمع الدولي وخاصة الأوروبيين، وحتى الأمريكي لديه موقف أساسي من أن هذا الاتفاق الذي هو جزء من اتفاقيات أوسلو، اتفاق معترف به وأسس إلى شيء سياسي مهم له علاقة بالتشكيل للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغيرها، ولكن على أرض الواقع أي نعم يستطيع سموتريتش بالذي لديه من صلاحيات. نحن لا ننسى أن سموتريتش هو ليس فقط وزير المالية الإسرائيلي، هو وزير أيضا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لديه ملف الضفة الغربية، إعادة بناء وهياكل الضفة الغربية بصلاحياته بالكامل، كل الاتفاقيات الائتلافية التي حدثت من بداية هذه الحكومة قبل 4 سنوات تمنح سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في وزارة الحرب الإسرائيلية، كل الصلاحيات التي ممكن.
0: نحن على ثقة بأن هذه المكانة لهذه الشخصية هي مكانة مؤثرة بشكل أو بآخر، لأنك ذكرت بعض المواقع التي يتبوأها سموتريتش، ولكن ليست هذه هي القضية الأساسية والجوهرية. القضية الأساسية والجوهرية هي إلى أي مدى يستطيع أن يؤثر على قمع إدارة بلدية، على سبيل المثال بلدية الخليل، ويريد الاستحواذ على كل هذه المدخرات المهمة التي تنم عن علاقة ثنائية تبادلية ما بين المؤسسات الداخلية وبين المؤسسات الخارجية.
1: هل يستطيع بالشكل الرسمي؟ لا يمكن له أن يستطيع إلا إذا وجد أمورا لها علاقة بثغرات قانونية يستطيع من خلالها فرض أمر واقع على بلدية الخليل في المنطقة المدينة القديمة والمناطق الخليل التي انسحب منها الإسرائيلي باتفاق الخليل. لذلك بالشكل الرسمي بالشكل النص بأن يخرج إسرائيل وحكومة إسرائيل وتقول ألغينا اتفاقية الخليل، هذا لا يمكن لسموتريتش أو غير سموتريتش في هذا التوقيتات أن يذهب إلى هذا الأمر. ولكن دوما الاستيطان والحكومة الإسرائيلية في عهد سموتريتش أو في عهود أخرى لهم أساليبهم الالتوائية،
0: نعم،
1: وفرض أمر واقع جديد بمعنى التضييق على بلدية الخليل بشكل كبير، التضييق على التواجد الفلسطيني الرسمي في هذه المنطقة، إغلاق هذه المنطقة، فتح ما يسمى بإعادة هيكلة الخرائط التي هي بصلاحيات سموتريتش في المنطقة ويتم إعادة ترتيبها، موضوع الحرم الإبراهيمي والإغلاقات الكثيرة وممكن
0: هذا يثبت بأن الاتفاقيات تولد وتؤد مرة تلو الأخرى في تاريخ الاتفاقيات على مدى سنوات طوال.
1: الاتفاقيات أخي الكريم لكي تستمر لابد أن يكون هناك موازين قوة يحافظ من خلالها كلا الطرفين على هذا الاتفاق. إسرائيل عودتنا منذ قرن من الزمان أن الاتفاق هو عبارة عن ليس التزاما سياسيا أو أخلاقيا أو التزاما سياسيا بالاتفاق، هي موازين قوة. عندما كان الفلسطيني قادر على أن يحرك المجتمع الدولي ولديه حلفاء في المنطقة ولديه قوة جماهيرية تستطيع أن تتصدى لمخططات الاستيطان، التزمت إسرائيل باتفاق الخليل إلى حد ما. لكن عندما يفقد الفلسطيني ذلك ويبدأ الإسرائيلي يتجه نحو أقصى اليمين في الفكر الاستيطاني والفكر التوراتي لديه، يبدأ يفكر بتفكيرات أخرى. المشكلة ليس فقط سموتريتش، لاحظ ردات الفعل الإسرائيلية. وزير الحرب إسرائيل كاتس قال هذا موضوع له علاقة بالتوراة والتناخ، بمعنى أنه مقتنع بالفكرة. الوحيد الذي خرج وقال أن هذا غير صحيح ونحن لم نلغي هو وزير الخارجية جدعون سعر، وهو قال ذلك لأنه هو في مواجهة العالم وهو في مواجهة السفراء ومواجهة
0: ذكرنا ببعض وقائع ونصوص.

0: تنص هذه الاتفاقية أستاذي حسن؟
1: أخي الكريم، هذه الاتفاقية تنص على أن المنطقة التي بها الحرم الإبراهيمي هي المنطقة القديمة في الخليل والقريبة من مناطق الاستيطان، مستوطنات كريات أربعة وجوش عتسيون، هي مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية وتحت سيطرة السلطة الفلسطينية مع بعض الترتيبات الأمنية، ويكون تابعة لبلدية الخليل، بمعنى أنها تابعة لمناطق ألف وليس مناطق باء. هذا الاتفاق وقع عليه بنيامين نتنياهو عام 97 بالمناسبة، يعني الليكود هم الذين وقعوا على الاتفاق وهم الذين سحبوا تحت ضغط الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون، وبالتالي تمنح هذه المكانة أو هذه الجغرافيا أن تكون ضمن مساحات السلطة والدولة الفلسطينية الكان مزمع إقامتها، بمعنى هناك اعتراف إسرائيلي أن هذا المكان سيكون مكان يتخلى عنه إسرائيليا، بمعنى أنه سيكون ضمن الدولة الفلسطينية.
0: وحتى نعم، ولكن علينا يعني عطفا على هذه الأقوال، علينا أن نذكر بأن هناك مثلا تفاهمات بالنسبة للأقصى تنتهك مرة تلو الأخرى، وطبعا لا تصمد أمام الرياح اليمنية الراديكالية الإسرائيلية.
1: بالتأكيد، ولذلك هنا الخصوصية. الأقصى بالمناسبة لم يتم الحديث عنه فلسطينيا إسرائيليا في التفاوض، لأنه في اتفاق كامب ديفيد
0: أردن كمان
1: لم يحدث شيء، يعني تفجرت المفاوضات ولم يحدث أي شيء مكتوب أو اتفاق بخصوص القدس أو المسجد الأقصى. والاتفاق الذي يدير حالة المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس هو الاتفاق مع وزارة الأوقاف الأردنية. نعم. في عام 67. نعم. الأمر مختلف بالخليل، هناك اتفاق.
0: لا، يعني أنا قصرت من خلال هذا. نعم. المثال بأن أرمي إلى أن يعني الاتفاقيات هي هشة عمليا، وهي تنتهك مرة تلو الأخرى من قبل إسرائيل.
1: بالتأكيد، وإسرائيل لا تحترم إلا القوة، ولا تحترم إلا موازين القوة، لا تحترم التزاماتها الأخلاقية، لا يوجد أي اتفاق في كل الاتفاقيات. إسرائيل إما أن تذهب وهي مضطرة، أو أنها تريد أن تذهب إلى هذا الاتفاق لتحقيق مصالح هي تعيد بناءها مرة أخرى. قد يكون أحد الخيارات، وهنا يعني لابد أن ندرك بالسياسة الإسرائيلية، قد يكون تفجير هذه القضية الآن ليس فقط لديه البعد الإعلامي والتعبوي في الانتخابات، قد يكون هذا طرح جديد لإعادة الاتفاق على الخليل مرة أخرى، بمعنى إنهاء هذا الاتفاق الذي تعتبره إسرائيل مزعج ولا يلبي مصالح الاستيطانية، والذهاب إلى اتفاق آخر يخرج الفلسطيني باتفاق، بمعنى آخر أنه قد يكون هذا الموضوع بداية نقاش إسرائيلي لماذا يبقى هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق يجب أن يتم جر السلطة الفلسطينية مرة أخرى إلى طاولة التفاوض على اتفاق آخر يكون أكثر يعني تلبية للمطامح الاستيطانية لإسرائيل وسوءا على الفلسطيني، وهذا خيار يجب أن الانتباه عليه. لذلك يجب على الفلسطيني مرة أخرى أن يلملم أوراق القوة التي لديه سواء على المستوى الداخلي الشعبي أو حتى على المستوى الدولي والإقليمي، وخاصة أن إسرائيل خلال عامين والنصف بدأ يظهر وجه القبيح حقيقة في العالم، وهناك قوة دولية لا تريد إنهاء حل الدولتين، لأنه في هذه اللحظة إذا تم يعني تغيير أو إلغاء اتفاقيات الخليل التي هي جزء من اتفاقيات أوسلو، انتهى الإطار السياسي الذي أسس للسلطة الفلسطينية كمعبر أو كمؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عام 67.
0: اندثار الحكم، اندثار الحلم،
1: أو اندثار حلم إقامة الدولة وحل الدولتين بالمطلق، وهذه نقطة أساسية. والاعتبارات إسرائيلية لها علاقة بالاستيطان والدين والتلمود، بمعنى آخر وجهة نظر إسرائيلية كاملة، كما قال سموتريتش وهو كان شبل يعني كان شابا صغيرا يريد، وهو بن غفير اغتيال رابين بن غفير وغيره، وسموتريتش كان ضد أوسلو، الآن يتحقق الحلم لديهم بإنهاء اتفاق أوسلو الذي أسس لأول نواة فلسطينية معترف بها على أرض فلسطين، وهذه نقطة مهمة. الإسرائيلي لا يريد ذلك حتى في حلول غزة، هو نتنياهو قال لا حماسستان ولا فتحستان، بمعنى أنه لا يريد أي كيانية فلسطينية ممكن أن تكون حاضرة في المشهد الفلسطيني يعترف بها العالم.
0: نعم، بيت القصيد. ملاحظة ثانية.

0: الأولى طبعا أن لا علاقة مباشرة طبعا بناء على القانون والقضاء بتورط بن غفير أو غيره بمقتل رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين. هذه ملاحظة أولى. وملاحظة ثانية، يجب علينا أن نعاين ونرصد ما تقوله بالنسبة للخلفية التوراتية التنخية لهذه المقررات التي تقف وراء أجندة مبرمجة تاريخية مهمة بالنسبة لهذه الأوساط التي تريد الاستحواذ على كل شيء في الخليل وغير الخليل.
1: أكيد أكيد، وهو ليس بالسر ولا يخفى. الخليل وكريات أربعة تمثل جزء أصيل من التراث الديني الاستيطاني التناخي لدولة إسرائيل والحركة الصهيونية. هي عاصمة الدولة الجنوبية أو مملكة إسرائيل الجنوبية، ولذلك لديهم الكثير من الشحن الديني والشحن العاطفي بهذا الاتجاه، لدرجة أن بنيامين نتنياهو عندما وقع اتفاق الخليل كانت في ذاك الوقت صدمة كبيرة لدى أوساط كثيرة من اليمين، ولكن كما قلنا البيئة الدولية والاستراتيجية في ذلك الوقت وموازين القوى كانت تختلف، مما جعله يندم حتى الآن. يعني إذا سألت بنيامين نتنياهو داخليا هو مع ما يتكلم به سموتريتش لأنه نفس التعبئة، لكن هو أكثر براغماتية ولا يريد إحداث إشكاليات كبرى مع دول مهمة في الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة في ظل هذه الظروف الإسرائيلية المعقدة جدا.
0: دكتور حسن لافي، أشكرك على هذه التحليلات الجديرة، شكرا لك.
1: تحية.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم واحد على واحد من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: شو بيقول؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا ما نزرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
9: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
14: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
15: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار.
10: استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنحة

0: 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الشمس دائماً.

0: راند أنطون الطالبة الجامعية، سلامات.
1: مرحبا أستاذ، يعطيك العافية.
0: يا هلا، كيف أنت وصبيحة هذا اليوم وأنت مقبلة على الإعدادي لأمسية جديرة في جامعة حيفا؟
1: الحمد لله، إحنا كتير متشوقين ومتحمسين للأمسية، المبادرة تاعت مجموعتنا اللي اشتغلنا عليها من أكثر من أشهر تقريبا. يعني
0: حينما تقولين نظمنا ورتبنا، من أنتم؟
1: إحنا طلاب مشروع الكامبوس في جامعة حيفا. مشروع الكامبوس ضمن واحد من مشاريع جمعية قضايا التابعة للمركز العربي للتخطيط البديل، اللي مرقنا سيرورة بتجنن خلال هاي السنة مع بعض، مع موجهين وورشات رائعة اللي أنطتنا أدوات ومساحة ومثل المختبر.
0: يعني الطالب أو الطالبة الجامعية العربية الأكاديمية يعني لا تكتفي بالدراسة وبإعداد الوظائف والمهمات، وإنما طبعا تهتم هذه الفئات بالنسبة للمجتمع المدني والعلاقة التبادلية ما بينهما.
1: 100%، وهذا كان هدفنا الأساسي من أمسيتنا اليوم، وبالأساس من اشتراكنا بمشروع الكامبوس، إنه نكون مش بس متلقيين في الأكاديمية، كمان نكون أشخاص فعالين وعنا النشاطات تاعتنا. وعلى هذا الأساس طلعنا بفكرة الأمسية تاعتنا كمجموعة، إنه إحنا بدنا مساحة مباشرة بيننا وبين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. أول إشي بهدف إنه نتحاور معهن بشكل مباشر ونكسر هذا،
0: وأن يكون دور أيضا للأكاديمية لأولئك الذين سيصغون في نهاية المطاف مستقبل هذا المجتمع.
1: 100%، إنه نحول هاي الأدوات والمعلومات اللي نأخذها من المرحلة الأكاديمية لأثر حقيقي في المجتمع. هذا هو كان عنواننا وهدفنا الأساسي بالأساس لإلنا كمجموعة وكمان لباقي زملائنا بالجامعة.
0: ولكن مثل ما أنا فاهم إنه العنوان هو نحو الأثر، ما معنى يعني هذا العنوان والمغازي التي يعني في داخل هذا العنوان؟
1: مثل ما حكيت قبل شوي، حسب رأينا رؤيتنا، الأثر الحقيقي هو لما عن طريق المسار اللي انت اخترته في التعليم وفي المهنة ترجع الفائدة لمجتمعك في مجالك. والخطوة هي الخطوة الأولى تاعت الحوار والتشبيك مع الجمعيات والمؤسسات اللي في منهم عشرات اللي عم بيشتغلوا بشكل بجنن وإحنا منحبهم في مجتمعنا. فهاي هي الأمسية بالنسبة لنا عبارة عن الخطوة الأولى للتعرف عليهن وإنهن كمان يتعرفوا علينا. ونحكي معهن بأمسية مرتبة ومنظمة ومبنية من مراحل كمان.
0: مين رح يشارك مبدئيا بهذه الأمسية؟
1: معنا 13 جمعية تقريبا، منهن المركز العربي للتخطيط البديل، مؤسسة إعلام، مركز الطفولة، إلاف، جمعية الثقافة العربية، البيادر، نساء ضد العنف، كمان القائمة تطول. حاولنا إنه الجمعيات والمؤسسات تكون من مجالات مختلفة عشان نفوت لتفاصيل المجالات المهنية والتعليمية وكيف نربطها في العمل المدني.
0: الآن يعني أي ساعة ستبدأ هذه الندوة؟
1: أمسيتنا تبلش الساعة 5 في جامعة حيفا في بيت الطالب قاعة 0. رح يكون في عنا على طول الأمسي من الساعة 5

0: للثمانية تقريبا أكشاك وطاولات تعريفية اللي هي مساحة تفاعلية بنفع الطلاب يمشوا بين هاي الأكشاك ويتعرفوا على المندوبين وعلى عن طريق ان يتعرفوا على الجمعيات. وبنفس الوقت بشكل موازي رح يكون عندنا حواريات اللي فيها نحكي مع أشخاص مدراء أو عاملين في هاي الجمعيات اللي نتحاور معهن أولا عن شو يعني مجتمع مدني وشو أهميته، وثانيا على كيف على الانخراط تاع المجالات التعليمية المختلفة والمهنية في العمل المدني.
1: هاي أول مرة تجرى يعني ندوة من هذا القبيل أو أمسية من هذا القبيل؟
0: بعرفش أجزم، بس أنا شخصيا أول مرة بيكون عندي الفرصة أنا وزملائي أنه نلتقي مع هاي الجمعيات والمؤسسات المتنوعة بشكل مباشر خصوصا في جامعة حيفا.
1: تتهمون أحيانا بتسييس مساركم وسياستكم، هل تفندين ذلك؟
0: بالنسبة لي بتجربتي بالكامبوس كان مساحة اللي فيها أشخاص جايين من خلفيات مختلفة سياسية واجتماعية، وكان الكامبوس بالنسبة لنا مساحة للحوار، نقعد كلنا مع بعض مثل ما قلت لك قبل مختبر للتفكير وللتحاور، وهذا الإشي الحلو اللي كان لي بالمشروع شخصيا من تجربتي الشخصية إن التقيت مع أشخاص عندهم رؤية مختلفة سياسيا اجتماعيا وحتى تعليميا، وتحاورنا مع بعض وتعلمنا مع بعض وطلعنا بمبادرة جماعية اللي الأصداء تاعتها بالجامعة رائعة لحد الآن وعليها إقبال رائع بالتسجيل. فبالنسبة إلي هذا الإشي اللي كان ما اسمه كطلاب مساحة.
1: نعم، ولكن جاءت هذه المبادرة يعني على ضوء لربما رغبة بأن تنشط العلاقة الجامعية مع المجتمع المدني، هكذا أعتقد الهدف رقم واحد؟
0: الهدف رقم واحد مثل ما قلت لك قبل هو إحنا شخصيا نتعرف عليهم.
1: لا لا، على التعارف طبعا، على التعارف يعني
0: تشجيع الطلاب على العمل على العمل المدني وعلى المساهمة والتفاعل أكثر في المجتمع، لأنه بالنسبة لنا هذا هو من هون ببلش التغيير، ما نكون فردانيين وفقط نهتم باستقرارنا المهني والمادي مستقبلا.
1: إلى أي مدى يدخل العامل السياسي في هذه البوتقة، سيما وأن ذكرت بأن البعض يطلق سهام النقد تجاهكم بأنكم تتعاملون مع السياسة وتسيسون الكثير من النشاطات الأكاديمية؟
0: أنا شخصيا لا، ما بشوف هذا هو الهدف والرؤية تاعت المشروع أو تاعتنا كطلاب. بالنهاية إحنا واقعيين وأكيد عم نتعامل مع أمور اللي هي بتصير معنا بالواقع بشكل عام كطلاب وغيره، فإحنا هدفنا الأساسي كان مساحة حوار باللغة العربية مع أشخاص بيشبهونا فيها نفكر ونحكي بصوت عالي بحرية وبدون خوف، هذا الإشي اللي كان اسمه كطلاب في الجامعة.
1: هناك أوساط تناهض نشاطات من هذا القبيل، أتحدث عن فئات وشرائح أكاديمية راديكالية لا تريد للعمل الجامعي بأن ينشط كهكذا نشاط نحو الأثر.
0: شخصيا بقدر هقول لك إنه في هذا المشروع كانت الرؤية أكثر اجتماعية ثقافية، ما كان في تسييس اللي هو مباشر لإلنا إن كان من قبل الجمعية نفسها
1: أو يعني لم تكن هناك تهديدات أو شيء من هذا القبيل.
0: لا، مش بالضبط.
1: أوكي، إذا نشد على أيديكم ونتمنى بأن تنشط هذه التشبيكات لخلق مجتمع وافر العطاء أكثر فأكثر في المستقبل إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ، يعطيك العافية.
1: بأمان الله. شكرا.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: الزميلة ليلى قيش والنجم زاهي أرملي معي على خط الهاتف. في صباح الخير.
1: سلامات دوير إلى كل ليلى وجميع المستمعين. أكيد.
0: وينك يا ليلى؟
2: صباح الورد.
0: يا هلا بيكي. يا هلا. إذا زاهي بعد إذنك نبدأ مع ليلى لكي نسأل، هل سبحانه وتعالى فتح أبواب السماء لكي يتسلل إلى الجنة أحد الأنبياء للديانة الكبرى في هذه المعمورة، ديانة كرة القدم، وأتحدث عن ليونيل ميسي.
2: ليونيل ميسي هذا اللاعب اللي ممكن وصفه بأي وصف، يعني أنت ذكرته هو الإله الأكبر، وأنا بذكر فضائي أسطوري تاريخي. لا شك أنه نحن يعني في حقبة ليونيل ميسي اللي ختم كرة القدم. أبو عادل نتحدث عن يعني هاتريك، هو أكثر من سجل هاتريك في المونديال، هو أكبر لاعب يسجل هاتريك في المونديال، هو أيضا اللاعب يلي عادل الرقم التاريخي لكلودي الألماني يوم أمس، وهو قابل للزيادة. نحن بعدنا في بداية المونديال، نتحدث عن أداء أسطوري، نتحدث عن قائد بكل معنى الكلمة في الملعب، يعني كل الكلمات.
0: يعني أقول لك بصراحة وب يعني بصدق تام، لم أكن لأتوقع بأنه في هذه السن وفي هذه الحقبة من حياته الرياضية الكروية وفي زخم نشاطه في دوري غير لافت مثل الولايات المتحدة MLS أن يسجل ثلاثية هاتريك كما ذكرتي في مباراة في كأس العالم المنصة رقم واحد.
2: ولهذا السبب أعتقد شفنا بكاء يوم أمس، يعني بكاء ليونيل ميسي. بتعرف أنه كل الإنجازات الكبيرة اللي حققها في حياته انتهت في بكاءه في الهدف الأول اللي سجله، وهذا يعني الكثير. يعني هو بعد المباراة صرح بأنه هناك شيء شخصي يعني كان يمر فيه وصعب عليه، وشكر زملائه لمساندته فيه، لكن بدون أدنى شك كل قضية أن تكون في كأس العالم وبعد خيبات الأمل المتكررة من 2014 حتى 2018، وجاء كأس العالم 2022 أنصفه، واليوم هو يعني يدخل التاريخ من بوابة الهدافين لكأس العالم،

0: أعتقد أنه الإنصاف جاء يعني في الجزء الأخير من مسيرة ليونيل ميسي ويستحقها بدون أدنى شك.
1: يعني زاهي أرملي، حينما نتحدث عن نهاية عهد وحينما نتحدث عن ميسي ورونالدو نتحدث عن نهاية عهد، عهد زاخر بالإنجازات، صبغ العالم برمته بإنجازات مبهرة وباهرة، يعني نقول بحسرة بأنه كيف يمكن لنا أن نعيش دون ما هذه النجوم؟
2: غير احنا بنمر من جيل لجيل يعني بالاساس من 1000 يعني انا كيف انا واعي المونديالات واللاعبين والهذا من 1970 لليوم صار في تغيرات كثيره باللاعبين، كان بيلي ومارادونا وكل كل النجوم اللي اشتركت بالمونديالات.
1: بس مش كتار، مش كتار بهذه النجوميه.
2: لا اكيد اكيد انا بعتقدي ان هيولك رونالدو وميسي ان مرقوا الخط الاحمر للنجاحات الكبيره يعني بالاساس. يعني صعب الواحد يجي يقول انه بجيل 38 او بجيل 41 يقول عن ميسي ومارادونا انه ما بيعملوش شيء، بالعكس انا بعتقد انجازات هائله جدا. صعب الواحد، بس الواحد لازم يحكي، بعتقد لازم يحكي عنهم دائما بالخير.
1: بس انا سالتك اكثر شيء اثارني ويثيرني هو كيف لنا ان نعيش دون ما هذه النجوم.
2: في نجوم جديده جاي زهير،
1: هات نشوف.
2: إذا بدنا نحكي عن مباراة المغرب والبرازيل، أيوب وادي ولد 18 سنة، يمال اللي بالأساس بلش، هالاند اللي امبابي، يعني عم بتلاحظ إنه في تطور كبير جدا بالمهاجمين وبالإنجازات. يعني امبابي كمان هقدر يحصل بجيل صغير على كأس العالم بدون فارق.
0: يعني حقيقي مع ميسي بالمناسبة زاهي، بأنه من سيكون هداف أول شيء كأس العالم في هاي النسخة، ومن سيكون أيضا هداف التاريخي، يعني 14 هدف لمبابي، 16 هدف ليونيل ميسي، كلوزي 16 هدف. نحن أمام يعني سباق رح يدخل فيه التاريخ. الفرق بأنه مبابي بهذا الجيل وبعده بعمر 26 سنة وقادر أنه يصل لهي الأرقام، فما بالك بعد خلال 10 سنوات أو 12 سنة القادمين شو رح يعمل وكيف رح يكسر. بس بما أنك ذكرت كوكبي من النجوم، لازم نضيف عليهم يعني النجم يلي سطع يوم أمس، أوريزي يلي هو العقل الكروي الجديد لفرنسا، في تمريرة من العمق هو الذي أنقذ وفك الشفرة في الشوط الثاني لعودة فرنسا أمام السنغال. باعتقادي هذا العقل المفكر هو سيكون الطريق يعني نحو منصات التتويج بالنسبة للمنتخب الفرنسي اللي ظهر أمس أمام السنغال بشكل متواضع في الشوط الأول لكن انفجر في الشوط الثاني. وباعتقادي اللي بيميز فرنسا، بما أنه أنا مشجع فرنسا اسمحوا لي، بأنه يعني كل شخص يدخل من دكة البدلاء أبو عادل هو يضاهي من يفتتح في التشكيل.
1: نعم،
0: فهي
1: نعم.
0: كوكبي من النجوم، أضف إلى أنه السوق يعني من ناحية ورق وسوق مالي هما يعني الأعلى كمنتخب، لكن أيضا من ناحية أداء وحضور وإمكانية التحرك في المراكز وال يعني إدخال البدلاء، يعني فرنسا يعني بفرق شاسع عن باقي المنتخب.
1: يعني أنا بدي أقول لك، أتفضل زاهي تفضل.
2: فيش عليها جدال إنه فرنسا الفريق الأفضل والأحسن من ناحية دكة الاحتياط كمان، واللاعبين الموجودين على يعني اللي بتفتح المباراة بتحشر التركيب الأولى، وغير إنه دكة الاحتياط الموجود هناك يعني باركولا امبارح فات على المباراة وتقريبا بأول لمسة له تقدر يسجل كمان هدف تاني لفرنسا.
1: نعم، أنا أنا أنا أنا بحب تاريخ كرة القدم، وأنا بدي أذكر ما دمنا نتحدث عن في التداعيات عن الكرة الفرنسية بأن صاحب الرقم القياسي تقريبا السرمدي بأهداف سجلها لاعب هذا أو ذاك من خلال منصة المونديال كانت جوست فونتين، الذي سجل في العام 1958 13 هدف، وجاء كلوزي بعد سنوات طوال ليحطم هذا الإنجاز، وبعد ذلك جاء صاحبنا ونجم النجم الكبير ليونيل ميسي ليسجل قديش قلتي ليلى 16 هدف.
0: 16 هدف، هو متعادل الآن مع كلوزي.
1: اوكي زاهي، يعني كيف بجمله واحده
0: ذكرت الارقام التاريخيه ابو عادل، مبابي يوم امس كسر الرقم التاريخي لفرنسا
2: لجيرو،
0: كان لاوليفير جيرو وتفوق عليه وهو في طريقه بانه يكون الهداف التاريخي لكاس العالم، صح نلتقي في اخر المونديال
1: اذا انا مش غلطان 58 هدف و
0: في كل المنصات ليس في كاس العالم.
1: نعم في كل المنصات، في كأس العالم أقل من هذا طبعا، يبدو لي بأنه 13 هدف. على كل حال بجملة واحدة زاهي، كيف يأتي نجم كبير

0: تحكي على ميسي وعلى على رونالدو، شو بعد ناقصين يعني؟
1: فيش كلام مثل ما قلت زاهي. والآن والآن إلى المباريات التي تنتظرنا هذه الليلة. حينما نتحدث عن ليونيل ميسي ليلى قيش، نتحدث بالتداعيات مباشرة عن كريستيانو رونالدو والذي سيعتلي المنصة هذه الليلة.
2: ضغط ومسؤولية كثير كبيرة على كريستيانو رونالدو، حلم التتويج بكأس العالم، بالرغم من أنه كان عنده تصريحات بأنه هذا لا يكمل مسيرتي كلاعب، لأنه يعني واضح أنه فقد الأمل، لكن واضح يعني واضح جدا بأنه هذا الذي سيحركه. أعتقد أنه في هناك ضغط نفسي مضاعف بعد النتيجة اللي كانت مع ميسي، يعني مهما حاولوا بأنه يعني اللاعبين الاثنين يبينوا في أنه في علاقة منيحة ومتصالحين مع هاي المنافسة،
1: في غيري وحسد أكيد،
2: يعني في غيري، بنقول غيري إيجابية اللي هي تحرك الاثنين. يعني أنا أتبنى مقولة بأنه لو لم يكن رونالدو في حقبة ميسي لما ظهر ميسي بهذه الجودة، والعكس صحيح، لو لم يكن ميسي في حقبة رونالدو لما شفنا رونالدو فايتر بهاي الطريقة. الغيرة الإيجابية تحرك اللاعبين في عالم كرة القدم وتصنع التحدي.
1: لا لا لا أريد، لا أريد أن أكون لئيما ولا أذكر مودريتش في هذا السياق، لأن البرتغال ستنافس كرواتيا
2: 100%، مباراة جدا صعبة. نحن عم نتحدث عن منتخب كرواتيا اللي ب 2018 تحدثنا عنه أنه كان الحصان الأسود، بالمونديال 2022 الحصان الأسود، بال 2022 تعاملنا معه بأنه رفع سقف التوقعات تماما مثل ما صار مع المغرب اليوم. فعمليا فريق عم يثبت حاله على في كأس العالم في السباق العالمي، وأعتقد بأنه يعني راح تكون مباراة جدا نفسية جدا قوية، ورونالدو مطالب بأنه يثبت ذاته. الفرق بين الأرجنتين والبرتغال بأنه بالأرجنتين بتشعر أنه كل اللاعبين متمسكين في القائد تبعهم ويلعبوا من أجل ميسي، يعني تحس هذا الانتماء. في البرتغال هناك صراعات داخلية بتظهر على أرض الملعب، شفناها في النسخة الأخيرة لليورو. كريستيانو رونالدو يعني مش هالشخصية المحبوبة داخل غرفة الملابس بالنسبة للبرتغال، أو على الأقل متصالحين مع وجوده، لكن ما بيلعبوا بالقلب والروح يعني حتى يتوج كريستيانو رونالدو. الأمر العكسي اللي منشوفه عند ميسي بأنه زملائه متعلقين فيه من ناحية، وهذا اللي التميز ما بين الشخصيات وما بين بعيدا عن كرة القدم كيف أنت مع أصدقائك ومع زملائك.
1: زاهي، البرتغال أمام الكونغو، يعني يبدو لي بأنني أخطأت حينما ذكرت بأن المباراة التالية ستكون إنجلترا مع كرواتيا.
0: نعم. الفارق زوير بين رونالدو وميسي، ميسي قدر يعمل الإنجازات كلها حسب ما مكتوب بقانون كرة القدم. رونالدو بحاجة لمونديال، لفوز بمونديال عشان يقدر يوازي قوته مع قوة ميسي.
1: هذا الكلام كنا هذا الكلام اللي كنا نحكي على ميسي، إنه بعد ما فيش عنده كأس عالم، ولكن جاء المونديال السابق واستحوذ على كأس العالم. الآن كلمة واحدة بالنسبة، يعني بحب أنا أدخل الأمر الشخصي بالشأن الجمعي، وأسألك زاهي، حينما تجلس في صالونك في بيتك العامر وتشاهد هؤلاء النجوم يسجلون، هل تتذكر أيام زمان وتقول ليتني لا أزال، ليت الشباب يعود يوما؟
0: أكيد. كل ذكرياتي حلوة كتير يعني بدون أدنى شك، بس الواحد لازم يستقنع باللي هو موجود فيه واللي عمله. بعد من ناحيتي أنا عملت المطلوب مني كلاعب كرة قدم من كل النواحي، واستكفيت في اللي كان موجود، خليت بكير شوي أنا زوير عشان هيك.
1: نعم نعم. الآن زاهي، بعدني معك قبل ما أنه نعود إلى ليلة إنجلترا مع هاري كين، يعني هل يستطيع هذا المنتخب أن يحاكي في نهاية المطاف ما حدث في العام 1966؟
0: عودنا على المنتخب الإنجليزي زوير بعد 66، بعد 1966 ما أخذوا الكاس، يعني كمان بصورة غير طبيعية، يعني إذا بدنا نحللها
1: الهدف تبع جافيرست
0: بالضبط. فالمنتخب الإنجليزي بالأساس لحد اليوم هو ما تطور بشكل يقدر يكون في النهائي، وأنا بعتقد هاي كمان السنة المونديال هذا الفريق مش راح يوصل أكثر من ربع نهائي، ممكن يكون نص نهائي، بيكون بمفاجأة كبيرة باعتقادي. المنتخب الإنجليزي ما بالمونديالات الأخيرة بتاتا هو مش موجود على الخارطة، ما فيش حدا بيحسب له حساب يعني صراحة.
1: ليلى، في ختام هذا النقاش المثير، يعني مونديال ساحر إذا جاز لنا أن نقول حتى الآن.
2: أنا بصراحة تامة يوم يعني مبارح بس بلشت أشعر بحماس المونديال.
1: يعني نعم، ولكن لا تنسي الإنجاز لأمام إسبانيا للمنتخب

0: الآسيوي المغمور. نعم
1: 100%. بس بدي اتحدث عن الفرق العربية إذا سمحت لي. أول شغلة كانت عندنا عدد تعادلات وأربع تعادلات في يوم واحد، هذا لم يتكرر إلا في عام، يعني هذا المرة الثانية بيحصل في المونديال، سابقا حصل في 1958. في تحليل أيضا لهذا الموضوع، نحن توقعنا أنه يعني كبر وجود الأعداد في المنتخبات ممكن عن جد أنه يعمل يمكن يعمل أزمة ما بين المنتخبات، لكن واضح جدا أنه كمان في حضور للمنتخبات. المنتخبات العربية رغم خسارتها يوم أمس، نتحدث عن خسارة للعراق، خسارة للأردن، لكن واضح أنه رغم هاي الخسارة إلا أنه الحضور للمنتخبات العربية عم بيكون مشرف. تونس وقعت في أزمة حقيقية، لكن حتى العراق امبارح أمام النرويج، النرويج واحد من المرشحين بالوصول إلى المنتخبات، بالوصول إلى مراحل متقدمة، لكن كان الأداء يعني مقنع أو يعني جميل على أرض الملعب، غير مخيب للأمال. تعادل السعودية أيضا، المغرب حدث يعني هي في خانة لوحدها. المنتخبات العربية أيضا أبو عادل عم يعني في بوادر خير بأنه مستواها على الأقل على أرض الملعب بغض النظر عن النتيجة غير مخيب للأمال أو غير محرج.
0: أوكي.
2: وكابت الأمل هي البرازيل. غير
0: انت بتذكر، انت دائما بدك تذكرني بالاشياء اللي بتعلمني
2: على الوزع شو اعمل. بغطريش انا زوير اشوف منتخب اللي انا شجعناه ودائما مشجعينه بكل المونديالات. خيبه امل كبيره انا بعتقد، فريق بدون معنى انا هيك بعده، يعني بدون طعمي.
0: صحيح.
2: وهذا الشيء اللي بالاساس يعني
0: لا طعم ولا رائحه.
2: بالضبط. بنسى زوير كمان انه في حوالي 1,028,000 مشجع شافوا المباريات كلهن، سجل حوالي 62 هدف اذا مش غلطان ب 20 مباراه، بعتقد 3 اهداف بكل مباراه اذا مش غلطان عدد كافي بالنسبه للمونديال هذا.
0: نعم. كلمه واحده
1: ذكرت البرازيل، انت تعرف انه رونالدو الظاهر بلش بانتقاد كارلو انشيلوتي بانه وضع رافينيا بمركزه غير المعتاد، فعمليا بلشت الضغوط على انشيلوتي من اول مباراه.
0: نعم وقد خيب رافينيا كثيرا الامال في
1: لانه لم يلعب في مركزه.
0: اوكي. فلنشاهد ان كانت
2: البرازيل كمان ساعتين لقدام
0: ان كانت البرازيل قد استخلصت العبر من هذه المباراة الرتيبة التي شاركت بها امام المغرب. وطبعا هنيئا للمغرب، وطبعا متابعة الكرة العربية هي متابعة جديرة ومهمة، ويبدو بان الحضور العربي 8 منتخبات هو حضور مشرف وله الكثير من الاعتزاز في قلوبنا. ليلى قيش وزاهي ارملي، تمتعت كثيرا.
1: شكرا
2: أبو
0: عادل. بأمان الله. وهكذا نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج يوم جديد، من إعداد وتحرير الزميلة وإنتاج الزميلة ياسمين عابد. إيهاب عويس كان إلى جانبي نشطا في الحركات والأنامل هنا، وطبعا ياسمين غميد في غرفة الأخبار. البرنامج بإشراف الأستاذ جاك خوري. كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: أديداس سخنين، أديداس شفا عمر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد

0: وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: معرض مفروشات بيتي عن ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل. أهلا وسهلا.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
9: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
8: جاهز تنافسني؟
9: جاهز تنافسيني؟
8: تعالوا وتصدر التوقعات.
9: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير عن تعيين 6 من أفراد عائلات ضحايا العمليات الأمنية كمراقبين رسميين في إطار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسب ما أوردت مصادر إسرائيلية. وبحسب المصادر، قال بن غفير إن العائلات التي فقدت أبنائها في العمليات هي الأجدر بالمشاركة في متابعة تطبيق قانون إعدام الأسرى. أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الحوافز الاقتصادية المقترحة لإيران ضمن مذكرة التفاهم المرتقبة مع واشنطن لا تعني أن واشنطن ستقدم الأموال لإيران. وقال فانس أن الاتفاق يتيح في حال التزام طهران بشروط المطلوبة السماح لدول أو جهات أخرى بالاستثمار بقيمة 300 مليار دولار داخل إيران بعد الحصول على الموافقات الأمريكية اللازمة. رحب قادة مجموعة السبع بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية، في إشارة إلى مضيق هرمز. وأبدى قادة مجموعة السبع استعدادهم للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، كما أبدوا دعمهم لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. أكدت الخارجية الصينية التزامها بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أنها ستقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان في الوقت القريب. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ضروري لإفساح المجال لبنية أمنية مستدامة في المنطقة. في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات استهدفت بلدات عدة في الجنوب، وأشارت تقارير لبنانية إلى استهدافات طالت بلدة النبطية الفوقة إضافة إلى الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت. في المقابل، أطلقت رشقة صاروخية تتكون من 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة في محيط بلدة كفر تبنيت، بالتزامن مع استهداف تحشدات عسكرية إسرائيلية في مناطق التوغل، وذلك وفق ما أفادت به تقارير ميدانية. في غضون ذلك، أشارت تقارير إسرائيلية إلى قيود تفرض على عمليات الجيش في جنوب لبنان، بحيث تخضع أي خطوة هجومية لموافقة قائد المنطقة الشمالية. وأشارت التقارير إلى أن عملية كانت تستهدف تدمير البنى التحتية الهامة في جنوب لبنان ألغيت مرتين خلال الأيام الأخيرة نتيجة رفض أمريكي للمضي في تنفيذها. إلى ذلك، نقلت صحيفتها آرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن حالة من الغموض تسود داخل الجيش بشأن استمرار انتشاره وآلية تموضعه في جنوب لبنان. وأشارت المصادر إلى وجود توجيهات بتجنب تنفيذ هجمات واسعة والتركيز بدلا من ذلك على حماية القوات المنتشرة ميدانيا.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

تحياتي، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، مرحب فيكم على هوا الشمس، إذاعة الشمس، إذاعة كل الناس على 98.1 و101 FM. على مدار ساعتين رح نكون نحن وياكم، 11:05 باستوديوهاتنا، 17 من شهر حزيران لعام 2026. بيت العيلة انطلق يا جماعة للهواء، قديش انتو جاهزين؟ طمنوني عنكم، كيفكم؟ شو عاملين؟ أول شي بدي أتمنى لكم كل الأوقات السعيدة والحلوة، وبدي أول شي طبعا بهيك مع بداية مشواري لليوم هيك بدي أقول أول شي بمناسبة هيدا النهار اللي بيحمل بطياته طبعا عيد هيك عام هجري، رأس السنة الهجرية، ومع إشراقة هيدا اليوم طبعا نحن مش عم نستقبل نهار أو صباح جديد، بل عم نستقبل عام هجري جديد اللي بيحمل بطياته ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هيدا الرحلة اللي ما كانت مجرد انتقال بالجغرافيا، بل كانت انتقال من الظلام للنور وتأسيس لقيم البناء، الصبر والأمل. بقى نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء، داعين الله أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان. أهلا وسهلا فيكم، حلقتنا اليوم مليانة أخبار، مليانة طاقات حلوة، وأهم شيء طاقات الحلوة يا جماعة. ما في أجمل صدقوني تكون مع ناس أو عايش بالناس أو تكون حتى بتشتغل مع ناس هيك قلبة نظيف قلبة طيب، اللي عن جد هيك بتعطيك هيدي الروح الحلوة والكلمة الطيبة والشعور الصادق، هيدا أهم شيء. يلا تحياتنا، نتمنى لكم مشوار حلو. على فكرة نتمنى هيك نقضي ساعتين من الوقت، كتير أخبار مهمة، بدنا نحكي عن حفلات التخرج لأولادنا، خدني معك ما بين الفرح والاستعراض، بدنا نحكي عن البطيخ، بدنا نحكي عن المونديال، في دراسات

علمية أثبتت أنه مباريات كرة القدم بتسبب ارتفاع بحالات الجلطات والنوبات القلبية. انتبهوا يا جماعة من شان الله. بطل حدا بده يحضر مونديال. بدنا نحكي عن المخيمات الصيفية، بدنا نحكي عن مبادرة حلوة كتير للطلاب الجامعية.

0: يلا مين يا جماعة سمع منكم عن إيلون ماسك؟ طبعا حضرته اللي رح يزرع بعقول البشر شرائح سيبرانية تعطيهم قوة خارقة. رجل الأعمال الأمريكي أعلن عن تقنيات الشرائح الدماغية اللي عم بتطورها الشركة اللي ممكن تمنح البشر قدرات غير مسبوقة.
1: يا عاشقة الورد إن كنت
0: هذه الشرائح قد تتيح استعادة البصر للأشخاص اللي فقدوا العيون، اللي فقدوا طبعا العينين أو العصب البصري، وحتى اللي ولدوا هن عم بيعانوا أيضا من العمى التام. وكمان مش بس هيك، قد تساعد المشلولين أيضا على المشي مجددا، وتمكن من فقدوا القدرة على الكلام منذ سنوات من النطق مجددا. وأعلن أنه رح يبدأ إنتاج كمية كبيرة من أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب، ورح تنتقل لإجراءات جراحية آلية بالكامل بعام 2026.

0: يلا تعال نطلع لبريك قصير. بعد البريك رح نبدأ المشوار هيك مع ضيوفنا اللي نحن حاليا هيك عم نجهز حالنا لحتى نبدأ مع مواضيعنا. وأولى مواضيعنا لليوم من بيت العيلة: رانيا العالم، ابتهال حسن، خليل حداد، إيهاب عويس، طاقم بيت العيلة لليوم.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال: البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع نظرين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات: العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: السلام،
6: سينا،
7: سينا،
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال: البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: كتير هيك على فكرة تغيرت حياتي. إجا على حياتي ملاك ضوى حياتي وأعطاها معنى جديد. سيلينا عمر قلبي، كل عام وإنت بألف خير يا قلب قلبي، بحبك كتير، بدي أتمنى لك سنة حلوة كتير، سنة مليانة تشبه قلبك الحلو وقلبك الأبيض. بدي أتمنى لك سنين مليانة نجاحات ومغامرات كتير حلوة. بحبك كتير وشكرا شكرا إنك جبتيلي أحلى أحفاد بالدنيا، حبيب ونور اللي نورولي حياتي وزادوا على حياتي سعادة وسعادة وسعادة العمر كله يا قلبي.
1: طفي شمعة وبعينيك ضحكت الدنيا.
0: يلا تعال نبدأ المشوار ونبدأ مع فقرات برنامجنا لليوم. طبعا خلوني هيك بهيدي المناسبة كمان عايد كل مين بصادف اليوم أيضا عيد ميلاده، إن شاء الله يا رب بتنعاد على الجميع وعلى أولاد العالم كله بالخير والمحبة. يلا منروح نبدأ مع مشوارنا ونبدأ مع أولى فقرات برنامجنا لليوم. يا جماعة بدنا نحكي عن حفلات التخرج. أول شيء تعا هيك نقول طبعاً نتمنى لكل خريجينا، بدنا نتمنى لهم كل النجاح. وحفلات التخرج ما في أحلى منها، ما في أحلى من هيك نهار، ما في أحلى من الاحتفالات. نحن مع مش ضد، نحن مع الاحتفالات، نحن مع إنه أولادنا يحتفلوا ويحسوا عن جد هيك بقيمة هيدي السنين اللي تعبوا فيها واللي سهروا الليالي لحتى يقدروا يتخرجوا بهيك نهار. فحفلات التخرج طبعا هي واحدة هيك كيف بيقولوا من أبرز المحطات الفاصلة بحياة الطالب، ومش بس الطالب أهله كمان. هي اللحظة اللي بتوج فيها سنوات من السهر من التعب من الضغط النفسي بفرحة النجاح والانطلاق نحو المستقبل، إلا أنه هيدي الفرحة العفوية باتت بالآونة الأخيرة عم بتواجه تحول جذري بشكلها ومضمونها. يعني عم نشوف للأسف انحرفت الحفلات بكتير من الأحيان عن مسارها الأكاديمي والتربوي لحتى تتحول لعروض اجتماعية ضخمة اللي بتحتل فيها المظاهر والبهرجة والاستعراض. أهم شيء هيدا الاستعراض اللي عم بيكون الحصة الأكبر. هيدا التحول عم بحطنا قدام تساؤل وسؤال واقع وملح. هل بعدنا يعني هل ما زلنا نحتفل وكيف بيقولوا بالقيمة العلمية والإنجاز الحقيقي، أم أنه صرنا أسرى لثقافة اللقطة الصورة الاستعراض البوست أو الريل اللي بننزله على الإنستغرام ومجرات منصات التواصل الاجتماعي؟ تعال نشوف ضيفنا إيهاب. ضيفنا جاهز؟

0: يلا إذا بما أنه صار ضيفنا جاهز على الهواء هيك تعال نرحب على الهواء مباشرة بضيفنا وهبي عامر استشاري تربوي واجتماعي ومختص بتغيير السلوك. أهلا وسهلا فيك وهبي. مرحبا.
1: أهلا وسهلا رانيا, اشتقت لكم, دايما بشتغلكم.
0: والله ونحن كمان أكثر. يا هلا فيك, دايما منورنا أستاذ وهبي. وهبي يعني هيك من واقع مراقبتك للمشهد اليوم, تعال نشوف كيف بتشوف هيدا التحول اللي عم بيصير بالسنوات الأخيرة بكل موضوع وبكل شكل حفلات التخرج. برأيك بعدنا عم نحتفل بالشهادة أم صرنا عم نحتفل بهيدي الصورة أو

0: بوست اللي بدنا ننزله على الانستغرام.
1: واو، بديت هيك ببداية كثير كثير قوية وأقول لك ليش. اليوم إحنا في نقع في خطأ كبير. اليوم الناس قاعدة بتركز، يعني في ابن راح على حفل التخرج، بحكي بقصة واقعية كل اللي بسمعوا فينا عن جد ركزوا فيها. الأصل أول شيء أنا بدي أبارك لكل اللي تخرجوا، لأن عن جد فرحة كبيرة إنك أنت تنهي أي مرحلة بحياتك.
0: صحيح.
1: طبيعي جدا. بس لما بروح طالب على حفل تخرج ومبسوط بالإنجاز اللي عمله، اللي هو إنجاز علمي، مبسوط أنها بجروت، أنها كذا، أنها فترة معينة وهيك، بيرجع على البيت زعلان. ليش زعلان رانيا؟ لأنه ما كانش عنده، لأنه أصحابه كانوا لابسين وأخذوا هدايا وأخذوا زي عقد زي هيك مصاري، واللي ساعات غالية، واللي جايب سيارة، واللي كذا كذا كذا، وهو أهله ما كدروش يقدموا له. هذا إنجاز علمي مش إنجاز هدايا. ليش بنحول أنا هذا الوجع اللي عندي، هذا الوجع العائلة اللي بتتصل فيه بتقول لي أنا مش قادر أقدم لابني. إحنا على فكرة إحنا في عنا ثلاثة أنواع عائلات في التخرج. عائلة عندها قدرة مالية فيش عندها مشكلة وقادر تقدم. عائلة ثانية فيش عندها قدرة مالية، اسمع رانيا ما أصعبها، وقدمت مع أنها فيش عندها قدرة. وعائلة ثالثة، وهذا الوجع الكبير اللي إحنا لازم نرجع لأنفسنا كمجتمع، فيش عندها قدرة تقدم وما قدمتش، وابنها رجع في عنده إنجاز علمي. بس لما رجع على البيت رجع مع وجع اجتماعي في إنه المجتمع قال له اسمع أنت مش مهم. أنا بفكر حتى لو أنا أملك، أنا بفكرش فيك إذا أنت لا تملك، فبعمل الفرحة قدام عينيك. كيف كنا وكأنه فترة عيد ولا إيش، كنا افرح بهم شو صاير بغزة. لا مهم، مهم كثير. أنا لما جاري في عنده بيت أجر، أبوه أو أمه متوفين، أنا ما عمليش عرس. هذا مجتمع، هذا اسمه مجتمع متماسك. الحالة الأولى اللي إحنا حكينا أنه أنت في عندك قدرة مالية وأنت تروح تفرح، هذا مش معنى أنك أنت تهمل الجانب العلمي. خلي ابنك يفهم أنه هو عمل إنجاز علمي. لما أنت بتيجي وبتركز على الإنجاز العلمي، مش فقط على أنه أنا بدي أصور الهدية. أنا بدي أسأل سؤال، العائلات اللي طلعت على المنصة وتعمدت في أنها تطلع على المنصة، تعطي الهدية على المنصة، وأنا شفت أعطوا الهدية على المنصة. العائلات اللي صورت الهدية شو كان هدفها؟ عن جد هدفها ابنها؟ أنا لو هدفي ابني برجع ابني على البيت، أعطي الهدية في البيت، نفرح مع بعض، يعطينا ألف عافية. ما فيش ولا أي واحد، لا وهبي بيطلع ولا رانيا ولا عشرة غيرهم ولا كل المجتمع بيجي بيقول كلمة واحدة مش في محلها، لأنه افرح افرح فيش عندنا مشكلة. بس لما بتيجي عندي الجزئية اللي بالنص، كانت عائلة اللي فيش عندها قدرة مالية بس أنفقت. على فكرة هذه رسالة لهم كثير مهم رانيا. داخل الأسرة إحنا في شيء اسمه منتج ومنتوج. الابن اللي بحل وظيفة، ولا مرة أنا لازم أتعامل مع الوظيفة إنها أهم من الابن، ولا مرة الأب والأم هم اللي أنتجوا الأولاد، ممنوع أنا أتعامل مع الابن إنه أهم من الأهل. ربنا خلق العباد، ممنوع أتعامل إنه العباد أهم من ربنا. الشركة فيها مسؤول وفيها عمال، بقدرش أعطي الأهمية للعمال أكثر من صاحب الشركة. هذا منطق ماشي بكل الدنيا. ونصيحة للأهل، لما أنتوا بتروحوا بتشتروا شيء ما لا تطيقون وما فيش عندكم قدرة وبتشتروا لأولادكم، أنتوا شو بتقولوا له؟ أنت مهم، فرحتك مهمة، إحنا قدرتنا مش مهمة، وشو إحنا نملك مش مهم. انت فكر بنفسك، تفكرش فينا. وهذا على فكره هم مش هيك قصدهم، عملهم هيك المنتوج اللي له. قصدهم مش هيك، قصدهم ايش؟ قصدهم يقولوا لا انا بدي اضحي من اجل ابني، لانه فهمنا التضحيه انه انا اقدم لانسان بحيث انه يكون مبسوط. التضحيه لما بدها تكون على حساب اهل مش عارفين يناموا الليل لانهم مش قادرين يوفروا، هذه مش بتكون تضحيه مفيده، هذه بتكون تضحيه مضره تربويا. ليش؟ لأن أنا قلت له أنت مهم، أنا مش مهم. على فكرة بكرة فيش عنده مشكلة إنه لما أنت بتبطل تقدم له شيء يقول لك طيب خليك على جانب، أنا ما أنت طول الوقت معطيني إنه أنا المهم. التربية بتقوم على هذا الأساس، إنه لما فيش عندي قدرة مالية بيجي على ابني كله حبيبي، القدرة المالية اللي عندنا في إنه نفرح مثلا 300 شيكل، كيف نقدر نفرح فيهن؟ لو طلعنا مثلا أكلنا بوضة مع بعض، اشترينا هيك أكلة صغيرة هيك مع بعض، وانبسطنا بهذا الاحتفال التخرج اللي لك. الابن إذا فهم أنه هذه قدرة أهلي وأعطوني الماكسيموم اللي عندهم، اللي هن 300 شيكل وانا جيت اتعاملت معهم انهم هم مهمين الي، هذا ابن اللي بكره بيجي على مجتمع بيكون صحي تربويا نفسيا.
0: يعني انت عم تحكي انه تركيز اول شيء يا جماعه، ركزوا ركزوا ركزوا على العيله، يعني نحن اليوم عم ننسى شيء اسمه عيله، التركيز على العيله والتركيز

0: التركيز على المحبة، على المحبة الخالصة، على المحبة النظيفة البيور، يعني اللي عن جد هيك بتكون يعني محبة مش مقترن بأي أي شيء، لا مادي ولا أي شيء. بس بتعرف يعني لحتى يكون واضح قدام كل مستمعينا، فرحة التخرج هي فرحة لا تضاهى، ويعني ولازم تكون، ولازم يحتفلوا بالتخرج، ولازم ينبسطوا بالتخرج، لأنه في كتير طلاب كمان يمكن وهبة يمكن بتحتفل ونعطيها تحتفل وتنبسط بهيدا التخرج، لأنه يمكن ما يصح لها تتخرج مرة تانية من الجامعة، ما يصح لها ما يكون عندها المقدور إنها تروح تتعلم بالجامعة، عرفت كيف؟ فهيدي كمان نقطة مهمة. ولكن نحنا فعلا يعني إذا أنا بدي إجي اليوم بدنا شوي نحكي إنه اليوم الوجاهة الاجتماعية والمظاهر اللي اليوم حضرتك ذكرتها فعلا للأسف اليوم عم جد عم تتحول هيك العبء كتير، عبء نفسي كتير كبير اللي عم يفرض اليوم على العائلات، يعني انه حتى عم بياخدوا قرض، بدك أكتر من هيك؟ في قرض عم ياخدوا قرض من البنك، عشان
1: أخدوا قرض لتواصلوا معي أخذوا قرض
0: شايف يعني ليش لا يقدروا يكونوا لمجاراة الآخرين، يعني هيدي هون القصة، هون
1: بتعرفي شو رانيا احنا كثير مرات بنحكي عن العنف اللي موجود في مجتمعنا وبنقول السوق السوداء. شو السوق السوداء؟ هي أشخاص قالت أنا يعني البنك بكل اسمع أنت فيش عندك قدرة مالية، فهو قال اسمع مع إنه فيش عندي قدرة مالية أنا بدي أروح، أنا بدي مصاري. بس لما أنت فيش معك ليش أنا لازم أدي أعمل شيء اللي هو فوق قدرتي؟ إحنا حتى من ناحية الدين أنت ممنوع تعمل شيء فوق قدرتك. لما أنت بتروح بتتدرب أو بتعمل أي شيء ولا كذا، الدكتور مثلا بيقول لك ممنوع تعمل شيء فوق قدرتك، لأنك أنت لما بتحمل نفسك ما لا تطيق نفسك هذا بتنهدم من جوا، ببطل في عندك قدرة في أنك تبتسم في وجه أولادك. يعني في عندنا كثير أزواج، شو المشاكل اللي لهم؟
0: مين بيتحمل المسؤولية اليوم الأكبر بضبط هيدي الظاهرة؟ الجامعات، المدارس، الجامعات اللي كمان اليوم عم بيكون وكأنه عم تتخلى اليوم عن دورة بالتنظيم، أم أنه الوعي الأسري أم المجتمع كله وهبي؟
1: أنا فرحان للسؤال كثير، أقول لك ليش. أول شيء أنا برأيي المؤسسات لازم هي اللي تحكم هذا الشيء. أنا بحكم المظاهر اللي بدها تكون موجودة عندي في, في, في داخل المؤسسات نفسها، أنا لازم أحكمها كمدرسة، وما خليش ولا أي طالب من عندي، لأنه أنا شفت في مدير طلع وصار يمدح في 60 طالب رانيا اللي تخرجوا أكثر بكثير من 60. بس مدحهم بس هم، انتوا عندكم انجاز، انتوا هيك، انتوا هيك، انتوا هيك، انتوا هيك، انتوا هيك، ثلاث ارباع الحفل كان لهم. واحد من تقريبا 100 وايش الطلاب الثانيين اللي ما احتفلوا اجى علي وكانت دموع بعينه، انا شفتها اخر مره. انا مش قاعد بعمم منه كل المدراء هيك، انا بقول المؤسسه لها دور في انه تيجي وتخلي الطلاب كلهم مش يشعروا بكره اتجاه فئه معينه او جزء معين من الطلاب اللي حصل على علامه. بس لحظه شوي، يمكن هذا اللي ما فيش عنده قدره في انه يتذكر ماده ويحصل على علامه، لو احنا نعطيه في انه يصنع شيء معين بيصنعه بطريقه رهيبه جدا، فاحنا بحاجه له بالمجتمع. المؤسسات هي المسؤول الاول. الشيء الثاني، انا كاب جوا البيت وكام جوا البيت، انا مسؤول في اني اجي واقول لابني شو قدراتي. والله انا هيك بتعامل مع اولادي. لما فيش عندي قدره بقول لهم فيش عندي قدره، ولما اشوف امهم تعبانه وبتشتغل اللي هي زوجتي بتشتغل وهي مش قادره، دائما بحكي لهم لحظه شوي، انتم منتبهين انه امكم تعبانه؟ تعال شوي نريحها، تعالي مريم اقعدي، احنا بدنا نقدم لك، احنا بنعمل هيك وهيك وهيك وهيك وهيك. وبتعمد في اني حتى لو انا تعبان مثلا اجي واقول لهم هذه القدوه اللي احنا لازم نعملها. اذا انا بهتم بامي جوا البيت وانا بهتم بابوي في انه مثلا فيش عنده قدره معينه في شيء معين، هذا ابن اللي احنا بننتجه للمجتمع. بيهتم في المجتمع، بيهتم في المؤسسات، بيهتم في كل شيء.
0: برافو.
1: قدموش ما لا تملكون.
0: صحيح. وهبي عامر استشاري تربوي واجتماعي ومختص في تغيير السلوك، جزيل الشكر لك يا ميت، اهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: بنقول مبروك طبعا لكل خريجينا، طبعا الف مبروك.

0: يلا تعال نروح لفاصل بريك، وبعد البريك بدنا يا جماعة نروح نحكي على موضوع مهم كتير بخص صحتنا. رجعين.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق. قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
5: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
4: تغلبش حالك، لأنه دايماً فتح الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
5: ريحتيني الله يريحك.
4: دايماً حبي بيتك أكتر.
6: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن حكاية وفن.
7: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
8: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
7: أوكي زبطة تمام.
9: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية وإنجلترا ضد كرواتيا وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
10: إذا بتبعتهش
11: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية وإنجلترا ضد كرواتيا وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
10: إذا بتبعتهش
11: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
13: الشمس دائماً.
14: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
15: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
16: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
17: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: من جديد أهلا وسهلا فيكم كل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات، تحياتي وين ما كنتوا أكيد مرحب فيكم. مع بيت العيلة مستمرين عائدات الشمس، وتع هيك نحكي أنه مع ارتفاع يا جماعة درجات الحرارة ما في شيء يمكن بضاهي قطعة بطيخ باردة لهيك بتروينا، ولكن هل البطيخ مجرد مي وسكر أم أنه كنز غذائي حقيقي؟ لحتى نجيب عن هذه الأسئلة وأكثر طبعاً، معنا ضيفتنا على الهواء مباشرة ريهام كمال نفافعة، أخصائية تغذية ومعالجة ومستشارة ومحاضرة في مجال الطب الطبيعي. أهلا وسهلا فيكي، مرحبا.
1: أهلا فيك رانيا،
0: تحياتي. ريهام، البطيخ مش بس لذيذ، هو أنا بقول عنه هيك بطل الصيف. أول شيء يمكن فيه مي، منعرف أنه فيه مي بحارب الجفاف وضربات الشمس، بالإضافة أنه بيعطيك شعور بالانتعاش، ما هيك؟
1: البطيخ مش مجرد فاكهة ذاك ومنعشة، هو من أكثر الأغذية الغنية بالمي، لأنها تحتوي على ما يقارب 92% من وزن المي، عشان هيك هو بيساعد على ترطيب الجسم، بعوضنا على السوائل اللي بنفقدها بسبب الحرارة والتعرق. بس أهميته لا تقتصر على الترطيب فقط، لأنه بيحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللي بتدعم صحة الجسم بشكل عام.
0: جميل جدا. طيب تعال نحكي شوي عن العناصر الغذائية اللي موجودة فيه.
1: البطيخ غني بفيتامين سي، فهو مهم للمناعة وصحة الجلد، كمان غني بفيتامين اي ضرورة لصحة العينين والخلايا، كمان بيحتوي على البوتاسيوم اللي بيساعد على تنظيم ضغط الدم، دعم الوظائف العضلات والأعصاب. بالإضافة لهيك بيحتوي على مادة مهمة كتير اسمها الليكوبين، اللي هي من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية.
0: طب هيدا يعني الليكوبين، هيدا شو أهمية هيدا المادة تحديدا للجسم؟
1: الليكوبين هو مركب مسؤول عن اللون الأحمر الخلو اللي منشوفه بالبطيخ، بس الوظيفة الأساسية تبعته هي حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة. الجذور الحرة هي كل المواد المضرة اللي بتكون موجودة حوالينا، إن كان استخدامنا للتليفون، للمواد الإلكترونية، الملوثات اللي موجودة حوالينا. عشان هيك هو بتساهم كمان في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بقلل من الالتهابات المزمنة، حماية الخلايا من التلف الناتج عن تقدم العمر والعوامل البيئية المختلفة اللي موجودة حوالينا.
0: واو، جميل جدا. يعني بنقدر انه نقول انه البطيخ هو صديق وفي للقلب، ما هيك؟
1: طبعا اكيد. هو بحثوا على حمض اميني اسمه السيترولين. هذا الحمض بتحول داخل الجسم لارجينين، اللي هو بتساعد على انتاج النيتريك اسيد، والنيتريك اسيد بيعمل على توسيع الاوعيه الدمويه وبحسن تدفق الدم، عشان هيك بيساعد على دعم صحه القلب وبيساعد على وصول الاكسجين والمغذيات للانسجه بشكل افضل.
0: جميل. طب ريهام، لاحظ كتير من الرياضيين بفضلوا تناول البطيخ، ليش؟ يعني في كتير ابحاث كمان انا شفت امبارح انه في كتير ابحاث اثبتت انه تناول البطيخ او عصير البطيخ بيساعد بشكل كتير كبير بتقليل الام العضلات او الشد العضلي. صحيح.
1: أنا كأخصائية تغذية بعتبر أنه البطيخ من الفواكه الممتازة للرياضيين. أولاً لأنه بعوض السوائل والمعادن المفقودة خلال التمرين. ثانياً لأنه بحتوي على السيترولين اللي هو بتساعد على تحسين تدفق الدم للعضلات. كمان زي ما أنت قلت، في دراسات أثبتت أو حكت على إمكانية مساهمته بتقليل الشعور بألام العضلات بعد التمرين.
0: قبل التمرين أو بعد التمرين مفضل؟
1: يعني هذا اللي بدي أحكي لك إياه. البطيخ كمان بوفر الكربوهيدرات الطبيعية اللي هي سهلة الهضم، اللي بتعطينا طاقة سريعة قبل النشاط البدني بدون ما يسبب ثقل على المعدة. وكمان فيه المضادات الأكسدة اللي موجودة اللي بتساعد على تقليل الإجهاد التأكسد الناتج عن التمارين الرياضية الكتير يعني القوية.
0: طيب بتعرفي في ميكس نحن بنعمله بالصيف، هيك هيدا الميكس الشهير، البطيخ والجبن البيضة او الجبن المالحة، يعني هيدا الدمج كيف اليوم انتو كأخصائي تغذية كيف بتشوفوا، كيف تطلعوا عليه؟
1: شوفي، هو دمج رائع ومتوازن. البطيخ بحتوي على المي والسكريات الطبيعية والفيتامينات، بينما الجبنة بتحتوي على البروتين والكالسيوم. يعني لما احنا ناكلهم مع بعض بحتوي على وجبة متوازنة. البروتين موجود بالجبنة بيساعد على إبطاء امتصاص السكريات وبزيد لنا شعورنا بالشبع، وكمان البطيخ بعوضنا من المي والبوتاسيوم، الجبنة بتعطينا الكالسيوم والصوديوم. عشان هيك هي وجبة تقليدية منتشرة كتير بالصيف، بس بنصح الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم إنه يختاروا الجبنة اللي هي أقل ملوحة.
0: طيب ماذا عن خلينا ننتقل من الجانب الصحي للجانب الجمالي. اليوم انت عم تحكي انه في ترطيب عالي للبطيخ اللي بينعكس طبعاً اكيد هيدا الشيء. لما بنقول ترطيب للجسم، لا شك انه لازم يكون في انعكاس مباشر على نضارة البشرة وليونة البشرة، وخاصة انه ذكرت انه فيتامين A و C كمان موجودين بالبطيخ، وهيدا بحد ذاته كمان بحفز انتاج

0: الكولاجين؟
1: بالتأكيد الفيتامين سي موجود بالبطيخ ضروري لتكوين الكولاجين المسؤول على مرونة الجلد ونضارته، وكمان في مضادات الأكسدة اللي موجودة فيه، وهي بتساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن تعرض الشمس والعوامل البيئية المختلفة، عشان هيك احنا بنعتبره جزء مهم من النظام الغذائي الداعم لصحة البشرة.
0: رائع جدا، يعني معلومات أول شيء رائعة وقيمة جدا. بتعرفي نظام الطيبات ريهام قال عن البطيخ إنه مش منيح.
1: صح، بس ما فيش معنى إثبات علمي ليه لا.
0: صار الواحد لما يأكل بطيخ أو ورق العنب صار الديريكت لدغري بيفكر بهاي
1: النشاط. صحيح صحيح، عن نظام الطيبات لحاله موضوع آخر.
0: طبعا. طيب شكرا كتير لك هيك على هيدي يعني على هيدي المعلومات، هيك جددتي معلوماتنا عن البطيخ، واليوم أنا متأكدة هلأ كتير رح يكون في استهلاك للبطيخ والجبنة. شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية. تحياتي. تعال هيك نروح ننتقل هلأ للفقرة بعد شوي. أوكي مش هلأ.

أوكي خلينا هلأ طبعاً ننتقل لحتى أحكي لكم هيك عن جهاز الليزر لإزالة الشعر، جهاز سينسيكا. طبعاً هذا الجهاز اللي كتير هيك بالآونة الأخيرة عم نسمع عنه بشكل كتير كبير، والكل على فكرة يعني كل حدا اليوم صادفه بيقول لي أنا عم بستعمل سينسيكا، أنا عم بستعمل هيدا الجهاز، رائع جداً والكل مبسوط منه والكل يعني عليه فيدباك مش طبيعي ومش عادي. هيك تعال أول شيء طبعا

أبدا مستمعينا ومستمعاتنا. ساعتين ينطركن هونيك كتير أخبار وكتير مواضيع وقضايا أهم بتخصكن جميعا، خاصة المونديال وعلاقته بالارتفاع الملحوظ بحالات الجلطات والنوبات القلبية من كتر ما بشدوا على حالهم. من اليوم

0: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. بيتو برين.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
8: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
9: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
10: الشمس دائماً

0: وضعنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
2: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
2: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات.
2: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق المستوطنين مسجدين في بلدتي جلجلية ومزارع النبان شمال رام الله، وقالت في بيان صادر عنها اليوم إن هذا اعتداء خطير يستهدف دور العبادة وينتهي كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. أعلن وزير الأمن القومي تمر بن جفير عن تعيين 6 من أفراد عائلات ضحايا العمليات الأمنية كمراقبين رسميين في إطار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية. وبحسب المصادر قال بن جفير إن العائلات التي فقدت أبنائها في العمليات هي الأجدر بالمشاركة في متابعة تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. أوضح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الحوافز الاقتصادية المقترحة لإيران ضمن مذكرة التفاهم المرتقبة مع واشنطن لا تعني أن واشنطن ستقدم الأموال لإيران. وقال فانس إن الاتفاق يتيح في حال التزام طهران بشروط المطلوبة السماح لدول أو جهات أخرى بالاستثمار بقيمة 300 مليار دولار داخل إيران بعد الحصول على الموافقات الأمريكية اللازمة. رحب قادة مجموعة السبع بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية، في إشارة إلى مضيق هرمز. وأبدأ قادة مجموعة السبع استعدادهم للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، كما أبدوا دعمهم لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. أكدت الخارجية الصينية التزامها بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أنها ستقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان في الوقت القريب. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ضروري لإفساح المجال لبنى أمنية مستدامة في المنطقة. في لبنان شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات استهدفت بلدات عدة في الجنوب، وأشارت تقارير لبنانية إلى استهدافات طالت بلدة النبطية إضافة إلى الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت. في المقابل أطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة في قضاء النبطية وفق ما أفادت به تقارير ميدانية. في غضون ذلك أشارت تقارير إسرائيلية إلى قيود تفرضها على عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بحيث تخضع أي خطوة هجومية لموافقة قائد المنطقة الشمالية. وأشارت التقارير إلى أن عملية كانت تستهدف تدمير بنى تحتية مهمة في الجنوب ألغيت مرتين خلال الأيام الأخيرة نتيجة رفض أمريكي. إلى ذلك نقلت صحيفة هارتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن حالة من الغموض تسود داخل الجيش بشأن استمرار انتشاره وآلية تموضعه في جنوب لبنان. وأشارت المصادر إلى وجود توجيهات بتجنب تنفيذ هجمات واسعة والتركيز بدلا من ذلك على حماية القوات المنتشرة ميدانيا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30.

طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

من جديد رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا مستمعينا ومستمعاتنا مع بيت العائلة، مستمرين ومكملين لغاية الساعة واحدة مع كتير مواضيع هيك مهمة وبتهمكم جميعا وبتخصكم. رح تكون مواضيع ممتعة رائعة لذيذة خفيفة لطيفة، يعني ساعة كمان من الوقت ما رح نحس فيها مثل العادة. أهلا وسهلا فيكم ببيت العيلة على الشمس على 98.1 و101 FM. طبعا ربات البيوت يعطيكم العافية. يلا صحن بطيخ هيك ببورد هلأ الواحد، كباية عصير بطيخ كمان مش غلط، بلا قهوة هلأ وبلا هيدا بلاك خلص هلأ بطيخ منيح، يا بعدين مفيد ما حكينا.

0: يلا إذا تخيلوا يعني أول شيء أهلا وسهلا فيكم. كرة القدم هذه الساحرة المستديرة اللي بتجمع الملايين الملايين خلف الشاشات بتعيشنا بمشاعر متناقضة ما بين الفرحة العارمة ما بين الدموع الدرامية، خاصة بالبطولات الكبرى والمصيرية مثل كأس العالم. ولكن هل تخيلتوا يوم بيوم من الأيام أنه هيدا الشغف بهيدا اللعبة قد يتحول من مجرد تشجيع إلى تهديد مباشر للحياة؟ عن جد الدراسات العالمية يا جماعة الجديدة دقت نسقوس الخطر وأثبتت أنه المباريات والخسائر المفاجئة بترفع من حالات الجلطات والنوبات القلبية بنسب بتوصل ل25%. هذا التوتر العاطفي والضغط النفسي منه مجرد انفعال لحظي، بل هي معركة كيميائية داخل الجسد بيفرز فيها الأدرينالين لحتى يرتفع ضغط الدم. وأكثر تفاصيل ما بدي أحكي، بدنا نترك هذه التفاصيل لضيفنا طبعا، لأنه مهم كتير نفتح هذا الملف الحساس لحتى نعرف أساساً كيف نشجع بوعي وكيف نحمي قلوبنا باللحظات الأخيرة من المباريات. فترحب على الهواء مباشرة بضيف الدكتور جميل محسن، استشاري أمراض القلب والقسطرة. أهلا وسهلا فيك دكتور جميل، مرحبا.
1: مرحبا لك ولكل المستمعين.
0: دكتور، مونديال هلا بطل حدا يحضر مونديال، انا بشارتك بعد هيدي الحلقه ما حدا بعد بده يتفاعل بشكل كتير كبير مع المونديال. طيب عن جد تعقل لي بس اليوم كيف ممكن لمباراه قدم مدتها 90 دقيقه انه تتحول لمسبب لنوبه قلبيه؟ يعني عمليا شو اللي بيصير بجسم المشجع المتعصب علميا بلحظات التوتر؟
1: بالاول يعني هيك أضبط كم نقطة، أنا مختص بضمور عضلة القلب مثل القسطرة. اللي هو بخص أكثر الموضوع اللي نحكي عنه وبنحكي ليش شو الاحتمالية إنه يصير إذا إحنا منتابع أو شنو منتابع إذا منفوت بعصاب بزيادة عن اللزوم بالمونديال أو غير المونديال. طبعا شو بنحكي عنه، إحنا بنحكي عن أشياء اللي هي قام بعدة أبحاث بمناسبات شبيهة سابقا بمونديالات اللي صارت بسنين قبل، اللي شفنا انه احتمالية انه يصور ضمور بعضلة القلب او ما يشابه الجلطات القلبية في حالات في اوقات مشابهة لأوقات المونديال او في وقت ألعاب معينة زادت. إذا منتابع إذا شفنا قبل 8 سنين بوقت ما كان لعبة لمنتخب ألمانيا، فشفنا أنه بألمانيا زادت نسبة الجلطات أو ما يسمى بضمور عضلة القلب نتيجة من الضغط النفسي بشكل كبير. كمان قبل 4 سنين نفس النتيجة صارت مع عدة بلدان بأوقات اللي كان لفركهن لعب، فزادت نسبة الضغوطات القلبية اللي أدت لإما ضمور أو ما يشابه الجلطات القلبية.
0: يعني لغة الأرقام صادمة عمليا، يعني لما الدراسة بتيجي بتحكيك عن زيادة بتوصل ل25% بعد هيدا المباريات، بتفاجئك اليوم أنت حضرتك كطبيب أم أنها متوقعة بعالم طب القلب؟
1: يعني كل أول شيء أكيد يعني حتى أنا بتضغطني، يعني هاي نحكي عن أرقام اللي هي كثير كبيرة.
0: طبعا
1: فيش أدنى شك إنه الضغوطات النفسية، الضغوطات الحياة، حتى الضغوطات المليحة أمرار اللي هي يعني كإشي مفرح ببسطنا أمرار ممكن يأثر على عضلة القلب وممكن يأثر على شرايين القلب. فاحتمالية إنه نفوت بضغط نفسي كبير وإحنا مجتمع أو بيئة اللي متعودين على الضغوطات النفسية، كثير حروبات وكثير مشاكل، هون بتأمل إنه هذا أعطانا هيك شوية مناعة اللي ما نفوتش بضغوطات اللي هي كبيرة، اللي نقدر نتعود على التغييرات الهرمونية الإنزيمية اللي موجودة بجسمنا بأوقات اللي فيها ضغط أو حالات اللي هي بتضغطنا.
0: دكتور جميل، في أشخاص أكثر عرضة لهيدا الخطر، يعني

0: ممكن مرضى قلب، ممكن كبار سن، أم كمان شباب اليوم اللي كتير شباب اليوم بدخنوا، ممكن يكون كمان عرضة بسمنة سكري، مين الأشخاص الأكثر عرضة للموضوع؟
1: إحنا بنحكي عن أحد الأمراض اللي هي بتأثر عضلة القلب بحالات الفرح المفرط أو بحالات الضغط المفرط، هي نسميها مرض التاكوتسوبا أو القلب المكسور، اللي هو نتيجة لفرز مادة بالجسم بتؤدي إلى ضمور بعضلة القلب، عضلة القلب بتبطل تنكبت بالشكل المضبوط، واللي هي يعني تشكل حالة شبيهة جدا بجلطة القلب، الجلطة القلبية. طبعا الناس اللي عندهم تسكير جزئي بالشرايين أو الناس اللي بدخنوا أو الناس اللي عندهم سكر أو الناس عندهم ضغط إنه معرضين أكثر بكثير من غيرهم، ويصير عندهم هاي الحالة بوقت إنه بصير ضغوطات، لأنه بالوقت الضغط النفسي مش مهم شو السبب، إحنا بنفرز مادة الأدرينالين بكمية كبيرة أكثر، المادة هاي ممكن تخلي تسكير جزئي أو تسبب لتسكير جزئي بالشرايين وتؤدي لفشل بعضلة القلب أو ما يسمى الجلطة القلبية.
0: طب في أعراض تحذيرية مثلا إذا شعر فيها المشجع أو لاحظها مثلا المحيطين بالمشجع ممكن تبين أنه ممكن يصير شيء، في أعراض هيك بتقول أنه انتبهوا هلأ بده يصير شيء مثلا لحتى دغري نتصل بالإسعاف، إن كان بقلب المباراة بالملعب بالملاعب بالبيت وين ما كان؟
1: أكيد أغلب الناس هذول بحسوا بألم شديد بمنتصف الصدر، كمان بحسوا بديكة نفس اللي هي كثير قوية، فالشخص أو المصاب بحس بديكة نفس قوية اللي هو مش قادر يأخذ نفس، ومش بس إنه حاس حاله مخنوق إلا إنه هو مش كمان مش قادر يأخذ النفس بشكل عميق، هذا بيؤدي لأنه خلينا نشك بشكل كبير إنه بني آدم اللي قدامنا إما بمر بجلطة قلبية أو بمر ما اللي بنسميه ضمور عضلة القلب الحاد أو القلب المكسور، اللي هو بيؤدي لضيقة نفس شديد جدا، وبهيك حالات مفروض يصل المستشفى بأسرع وقت ممكن، وعلى أغلب يكون بقسم الطوارئ طبع القلب.
0: منقدر ندرب حالنا على فصل المشاعر في ظل المباراة دكتور؟ يعني احنا طبعا ما بدناش نقول للناس توقفوا عن حب كرة القدم، بس شو الوصف اليوم الطبي اللي ممكن هيك لتشجيع آمن هيك نقول؟
1: صراحة بكل إشي مش بس بمباريات كرة القدم، المفروض احنا كثير نقدر نستوعب الأمور بطريقة وسطية منطقية بدون ما نتفاعل زيادة عن اللزوم أو أقل من اللزوم. يعني أمرار شغف الناس وحبهم لكرة القدم والعصبية اللي بكل مباراة واللي يكونوا واقفين على جريهن، هاي أمرار عن جد بأثر بشكل جدي على الشرايين وعلى القلب، فأكيد نستقبل الأمور بروح رياضية ببساطة، بالآخر يعني هي لعبة الهدف تبعها هي أكثر أثمى بكثير ما إنه منافسة، فمهم إنه نكون نأخذ الأشياء برحابة صدر
0: فعلا. فرجاء انتبهوا على قلبكم وانتبهوا على حالكم، لأنه بالنهاية المونديال رح يخلص، يعني ما رح يضل كل الوقت، ولكن أنتوا لازم تحافظوا على حالكم. شكرا كتير لك دكتور جميل محسن، استشاري أمراض القلب وضمور عضلة القلب. شكرا جزيلا، مش الكسترة. شكرا، تحياتي. إلى اللقاء دكتور. شكرا،
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.

0: يلا من شاكيرا لا بريك.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.

0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
5: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية.
6: زوجية
5: مزبوط زوجية، ولو وجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: خلينا نروح هلأ لحتى نحكي هيك من ضمن أسبوع المبادرات الطلاب الجامعيين العرب بالجامعات الإسرائيلية ضمن مشروع الكامبوس. من ضمن هيدي المبادرات في مبادرة بعنوان كواليس الطالب العربي. يعني بكواليس كل طالب فينا وكل ابن من ولادنا في قصة في غصة في ضحكة وفي تحدي ما حدا بيعرف عنا، ولكن لما بندخل الحيز الجامعي مش بس بنحمل كتبنا، بنحمل هويتنا مخاوفنا وأحلامنا. اليوم بدنا نحكي عن هيدي المبادرة الاستثنائية اللي قررت ما تترك هيدا القفص مسكر على هيدي القصص، بل تحولها لفن حي على المسرح. مبادرة كواليس الطالب العربي مع ضيفتنا اليوم لين عازم، مركزة مشروع الكامبوس بجامعة تل أفيف. أهلا وسهلا فيكي، مرحبا.
1: مرحبا.
0: تحياتي لإليك. بداية، بالعادة لما بنقول كواليس يعني في توتر، في تجهيز، في إشياء مخفية عن الناس. شو اللي خليكم اليوم تطلعوا تقرروا تطلعوا كواليس الطلاب للعلن، وشو الشرارة الأولى لهي المبادرة إلين؟
1: الشعار الأول هي المبادرة. أول شيء شكرا لمنحكم هاي المنصة إنه نحكي عن المبادرة وعن الكامبوس بشكل عام كمشروع موجود بالجامعات عنا.
0: نعم.
1: ولدت هاي المبادرة لكديش انه احنا بحاجة كطلاب نشوف حالة انه المش اللي بنعمل مش مفهوم ضمنهم الظروف اللي بنمرقها اللي مرقناها بهاي السنتين الاخرانيات كحرب وككل اشياء الجانبية اللي مرقناها مش مفهوم ضمننا نمرق هاي الشغلات مع الدراسة، التحصيل الدراسة، اللقب، التحديات الجامعية. هاي الشغلات يعني

0: كلياتها لازم نحس فيها، نحكي عنها، نتذكر انه احنا عم نمرق بهاي الشغلات مع بعض.
1: طب بس لفتني كمان انه اخترتوا وسيله مميزه ومش تقليديه، يعني مسرح البلاي باك. هيدا لكل المستمعين اللي ما بيعرف هيدا النوع، يعني تعال نحكي شوي عن هيدا الموضوع.
0: احنا اخترنا اول اشي اخترنا هاي الكواليس الطالب العربي انه نحكي عن هاي الموضوع بالذات بجامعه تل ابيب، لانه احنا وجدنا انه جامعة تل أبيب أو بالذات طلاب جامعة تل أبيب بيواجهوا صعوبة بأنهم يتشبكوا ويشوفوا أنه في طلاب عرب حواليهم، بما أنه الجامعة جدا كبيرة ملاني أشياء. فإحنا اخترنا أنه مش بس نفرجيهم أنه في كواليس، إحنا شايفين كواليس بعض، إحنا شايفين الحياة اللي إحنا نملكها مع بعض، وإنما نفرجيهم إياها عن طريق عرض بلاي باك اللي هو عرض مسرحي ارتجالي تفاعلي اللي زي ما تقولوا بعتونا إيش إحنا بنمرك ونشوف قبلنا على المسرح. فهي وسيلة إنه زي ما تقولوا نكسر الحاجز هاي، نحس بأمان، نحس إنه إحنا بدنا نتعرف على بعض، نتعرف على حالنا أكثر، نشوف التجربة بتاعتنا كتجربة مشتركة مش بشكل جاف.
1: كيف بيكون شعور الطلاب بهيدي اللحظة لين؟
0: صراحة جدا هيك مؤثر زي ما تقولوا انه احنا عم نشوف حالنا كبالنا، انه منشوف انه الليالي
1: يعني
0: اللي تعطنا
1: عم بجسدوا مشاعرهم بدقيقة،
0: بجسدوا مشاعرهم بدقيقة. يعني هاي الليلة اللي انا بقعدها قبل الامتحان ابكي فيها لانه مش عارف المادة وهالكد مضغوطة، مش بس انا لحالي بعيشه وانما في بالغرفة اللي جنبي بالسكنات كمان حدا طالب بعيشها، بس احنا شايفين حالنا لحالنا. فهاي الفعالية وجدت عشان نحكي انه لا احنا مع بعض، شايفين بعض، عم نحس ببعض، وبنمرق بنفس الاشياء، ومش مفهوم ضمن انه بنمرق بهاي الشغلات.
1: صحيح، يعني بنعرف كلنا بنعرف ان الحيز الجامعي للطالب العربي مش دايما سهل، في كتير تحديات هوية، لغة، انتماء. شو القصص او اكثر القصص اليوم لين او التحديات اللي عم تتكرر دائما بهيدي المبادرات او بهاي الامسيات وبتشوف انه عن جد بتوجع الطالب وبتشغل باله كتير؟
0: أكثر التحديات اللي شخصيا بشوفها هاي ثالث سنة لإلي بالجامعة، ولما كنت بحاول إني أشرح عن الكامبوس وعن المبادرة اللي عم نعملها، أكثر التحديات اللي حكيت معها مع الطلاب لما كنت أدعيهم هي تحديات الأعياد والمناسبات الدينية مثلا بوقت الجامعة وبوقت الدوام. يعني مثلا أنا عندي عيد بس بنفس الوقت أول يوم العيد عندي امتحان، يعني أنا مثلا بواجه شهر رمضان الكريم وبنفس الوقت أنا عندي دوام في يوم من الساعة 8 للساعة 6. هاي المشاكل اللي إحنا نواجهها كطلاب نأخذها كمفهوم دونهم، بس بالصري إحنا مش لازم نمرك هيك إشي، يعني يعني غيرنا بمركهاش. فهاي الشغلات الكامبوس أجا كمان بدي أعطي منصة للكامبوس نحكي إنه المشروع هاي وجد عشان نحكي عن هاي الشغلات، نحس إنه في مجال إنه نحكي عن كل الشغلات اللي الطالب العربي بحاجة إنه يحكي عنها.
1: واجهتوا بالبداية هيك نوع من الخجل أو تحفظ من الطلاب؟ يعني بتعرفي مش سهل على أي شخص إنه يشارك تجربته يمكن الشخصية مشاعره اللي جواته قدام عالم.
0: إحنا المبادرة لسه اليوم، احنا المبادره لسه اليوم الساعه 6
1: اليوم اوكي كانت اوكي فكرت لانه مش مسجل اوكي
0: احنا اليوم مبادرتنا الساعه 6 بجامعه تل ابيب. بس انا بقدر اقول لك عن
1: بغض النظر اكيد انت معهم بالضبط.
0: انا يعني كنت احكي مع الاشخاص ادعيهم بالجامعه، احكي معهم، اتحدث معهم، اشرح لهم ايش في رح يكون بالامسيه. فلما كنت اشرح لهم كانوا يشوفوا انه اوكي انت قاعده تحكي عني،
1: واو
0: انت مش قاعدة بتحكي عن اشي يعني بعرفوش وبفهموش وما شفتوش وما سمعتش عنه، انت بتحكي عن حياتي، عن تجاربي انا اللي بمرقها انا. فقولوا اوكي بدي اجي اشوف هل في عن جد ناس بتمرق بنفس الاشياء والمشاكل اللي انا بمرقها. فيعني زي ما تكونوا انا بالامتحانات بمرق، يعني كل طالب بفترة امتحانات بمرق بهاي اللحظة تبعيت انه هل كل الطلاب عم بمرقوا بهاي المعضلة تبعيت انه امتحان صعب وبلغة ثانية ومادة ثانية وانا اول سنة بالجامعة او انا ثاني سنة بالجامعة. فلا احنا مش لحالنا، كلياتنا كطلاب عرب بنواجه هذا الاشي ولازم نشوف ونفرجي بعض كمان.
1: رائع جدا، لو كل طالب هيك هلأ عم يسمعنا يعني وحابب هيك كمان يعني في مبادرات بعد هاي المبادرة اليوم قلتي اللي رح تكون الليلة بحس حاله هيك مغترب أو مضغوط، في عندكم اليوم مشروع الكامبوس طبعا اللي هو دائما عندكم وبيساعدكم، شو ممكن تقول لك الطالب عربي اليوم عم يسمعنا؟
0: يمكن أقول لك كل طالب عربي إنه إحنا شايفين حالنا وشايفين بعض، بما إني كمان طالب وكل شايفين حالنا. مش مفهوم ضمن اللي احنا بنمركه. التفاعل والمبادرة من كل طالب انه يكون ويدعم الطلاب اللي معاه مش مفهوم ضمنهم. تعالوا نعطي لبعض هيك زي ما تقولوا دافع ونحس بدعم من بعض لبعض انه نمرك واحنا تمام، مش بس نمرك لانه لازم نمرك، وهي اشي جدا مهم بالنسبة لإله.
1: جزيل الشكر لك لين عازم مركزة مشروع الكامبوس بجامعة تل أفيف، شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي.
0: شكرا.
1: شكرا، إلى اللقاء، تحياتنا.
0: إلى اللقاء.
1: يلا فاصل، يلا بعد شوي.

0: نطلع لفاصل من الإعلانات وأكيد بعد الفاصل نواصل.
1: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي بيت البن حكاية وفن. ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية، مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا وكفر صابة شارع هتاعس 14 خاضع للأنظمة. ميندلبويم متخصصون بالنوم المريح.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية وإنجلترا ضد كرواتيا وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088.

0: يعني هندسيين يعني عتيد.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

يلا إذا أهلا وسهلا فيكم. بتعرفوا بس هيك يطل الصيف وبس تبدأ هيك رائحة الصيف والإجازة الصيفية تطل علينا بتبل

0: إيش أولياء الأمور يجددوا رحلة البحث عن المعادلة الصعبة، كيف نحول أو كيف ممكن نحول لوقت الفراغ الطويل عند أولادنا لاستثمار حقيقي اللي بيبني شخصيتهم ولا يثقل كاهل الأسرة. المخيمات الصيفية ما بقت مجرد ترفيه عابر، بل صارت أنا بقول محاضن استراتيجية لتشكيل مهارات المستقبل. اليوم طبعا هيك تع هيك حاول حط قدامكم وبين إيديكم دليل احترافي للاختيار الذكي ببساطة. رحبوا معي على الهواء مباشرة بأميرة سواعد، مستشارة تربوية ومرشدة لوائية. أهلا وسهلا فيك أميرة، مرحبا.
1: سلامات إليك ولجميع المستمعين.
0: يعني بدي أبدأ معك أميرة هيك من السؤال الجوهري، كيف تحولت المخيمات من مساحة لتمرير الوقت لاستثمار استراتيجي ببناء الطفل؟
1: المخيم الصيفي هو محل أو هو إطار اللي بيوفر بيئة آمنة ممتعة للطفل، بتساعده على استثمار الوقت وتنظيم وقته واستثمار وقت الفراغ بشكل إيجابي، اللي طبعا بيساهم بتنمية مهاراته الاجتماعية، بعزز ثقته بنفسه، بشجعه على العمل الجماعي، على تحمل المسؤولية. طبعا في فوائد كتير نفسية كمان للمخيمات، اللي هي بتعزز الشعور بالانتماء، بتخفف التوتر من الأولاد والضغوطات اللي طبعا كلنا بنعرف بعد عام دراسي اللي هو جدا صعب وطويل كان وفيه كتير تحديات، فهي بتمنحه هيك فرصة انه يكون صداقات جديدة.
0: صحيح، بتعزز العلاقات الاجتماعية. مظبوط، صحيح
1: بالضبط.
0: بس بتعرفي اليوم أميرة الأسواق هي تنقول أو بكتير، يعني بكل البلدان بتحسي المخيمات اليوم في كتير خيارات، أوكي؟ يعني بتلاقي مخيم تقني، مخيم رياضي، مخيم فني، مخيم قيادي. كيف اليوم ولي الأمر اليوم أو أولياء الأمور بده يحددوا بوصلتهم وسط هذا الزخم الكبير؟
1: أهم شغلة إنه نختار المخيم المناسب لأبنائنا، يعني نحاول نختار المخيم اللي مناسب ل أو البرنامج اللي مناسب لعمر ابننا. مش من يعني مش إنه نكون بدنا نختار مخيم بس لأنه أجبرنا، لأنه إحنا أهل بنشتغل وفيش عنا عطلة مع أولادنا، فإحنا بس نلاقي له إطار، أي إطار لازم يكون موجود فيه اللي بس متواجد فيه الولد بدون أي هدف. كثير مهم انه يكون متوفر بالمخيم طاقم مهني ومؤهل، ونفحص ونتاكد كاهل انه عن جد الناس اللي بدهم يمسكوا اولاد ندير بالهم مع اولادنا بهاي الفتره، هل هن ناس مؤهلين ان ندير بالهم على ابننا؟ لانه اذا لا ممكن يعيد على الاشي بالضرر للولد.
0: شو المعايير اللي لازم تكون موجوده او مش ممكن الاهالي يتنازلوا عنها اليوم بكل مخيم ممكن اليوم يفوتوا ابنهم فيه؟
1: يعني يكون أول إشي وسائل
0: الأمن والأمان،
1: إنه يكون صاحب المخيم يكون معه ترخيص إنه هو بيقدر يدير أو يعمل مخيم. الناس اللي موجودين يكونوا ناس، يعني نقول مثلا مخيم تقني، مخيم إبداع علوم، الناس تكون اللي تشتغل بهذا المخيم يكون معها شهادات، حامل شهادات،
0: مؤهلين.
1: مثلا مخيم سباحة يكون معهن كمان رخصة أو ترخيص إنه هني بيقدروا يشتغلوا كمرشد مؤهل بسباحة على نطرد. يكون في شروط سلام أمان بالمخيم، يكون في تنوع بالأنشطة. اليوم أنا كأهل بدي أجي أختار مخيم لابني، فأنا ما بكفي إنه يكون بس مخيم سباحة كل الفصل أو كل فترة المخيم، إلا ما يكون في أنشطة متنوعة. طبعا كلياتنا لازم نراعي اهتمامات طفلنا، يعني ابني بحب مخيم خلينا نقول سباحة أفوته على مخيم سباحة، ابني بحب مثلا مخيم شطرنج خلينا نقول أو إشي علمي أبحاث علمية بفوته على مخيم اللي هو فيه أبحاث علمية. وكثير مهم إنه ننتبه للتفاوت بين أولادنا، يعني مش إنه نضطر نفوت، عندنا طفلين بالبيت نضطر نفوتهم بنفس المخيم على أساس إنه عندنا بس هذا المخيم.
0: يعني اللي احنا لازم نقعد مع اولادنا ونشوف هن شو بدهم، لشو هن اكثر ميالين. أميرة، يعني نعرض على الاطفال على اولادنا خيارات مثلا اللي هي طبعا اكيد بالنهايه تتوافق كمان مع ميزانيتنا وقيمنا، يعني ونترك له الاختيار الاخير او النهائي لإله، او انه ممكن نتشارك سوا كلنا بهيدا القرار؟
1: 100%. وكثير مهم انه احنا نفحص اكثر من

0: الممارسة كمان لبناء الثقة عند الطفل، والمخيم الناجح أنا بقول هو اللي بيخرج طفل وهو واثق بقدراته أكثر مما كان عليه قبل المخيم.
1: كلنا نعرف إنه خلال العطلة الصيفية إحنا كأهل عندنا في كثير ساعات في وقت اللي هي ممكن أولادنا إذا إحنا ما استثمرناها صح ممكن أولادنا يكونوا على الشتات بهاي الفترة.
0: صحيح.
1: ولا هي ما راح تعود بالفائدة عليهم وإنما بالعكس بس ضرر. فنهتم إنه المخيم الصيفي ما يكون مجرد وقت لقضاء وقت، وإنما يكون فرصة لتطور الطفل لأبني شخصيته. مهم انه انا اوازن بين الترفيه والتعلم. احنا بنعرف انه صار في تفاجؤات تعليميه بهاي الفتره وبهاي المرحله، فما انا نضغط كاهل انه احنا بدنا نسكر، ممكن يكون بس بدنا ندرس بهاي الفتره وبدنا نسكر الفجوات التعليميه، وانما نعطيه وقت انه يتنفس، نعطيه انه يرتاح، نشجعه انه يشارك بانشطه اجتماعيه كمان رياضيه. بدي اقوله انا انه يعني احنا كاهل مرات مش بحاجة لا لتنسافر لبرا الثاني ولا إنه نستثمر بفندق اللي نقول العائد باهظ الثمن عشان إحنا ننبسط مع أولادنا. في مسارات اليوم ببلادنا اللي هي كثير حلوة اللي هي بدون دخولية، في شواطئ ببلادنا اللي هي كمان بدون دخولية. مهم إنه أنا أبني برنامج إسرة، يعني بنهاية خلينا نقول السنة الدراسية ببداية العطلة الصيفية أبني برنامج أنا وأولادي شو الأشياء اللي إحنا بنحبها، شو الأشياء اللي إحنا بنحب نعملها. إيه مرة بالأسبوع ممكن نطلع لهذا المحل أو مرتين بالأسبوع اللي إحنا ممكن نساعد لأولادنا، ممكن يتعرفوا كمان على بلادنا وكمان نفرجهم إنه في شغلات اللي إحنا ممكن نبسط فيها بكمان خلينا نقول بدون ما احنا ندفع مبالغ طائله
0: 100%. شكرا كثير على هذا الطرح الاحترافي والمميز اميره سواعد مستشاره تربويه ومرشده لواءيه، يعطيك الف عافيه عزيزتي، شكرا جزيلا. بنتمنى صيف امن طبعا هيك وممتع ومفيد لاولادنا لابنائنا وبناتنا. شكرا جزيلا،
1: السلام والامان ومتعه
0: صحيح. شكرا الى اللقاء.

يلا نحن لهون منوصل مستمعينا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا طبعا جزيل شكرا أول شيء لكم أنتو على حسن الإصغاء والاستماع. إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا هيك أوقات ممتعة ومفيدة. بنشكر كل ضيوفنا اللي رفقونا لليوم ببرنامجنا كمان, شكرا كتير عن جد من القلب. شكرا لكافة الزملاء اللي رفقونا ببرنامجنا لليوم, ابتهال وخليل حداد وإيهاب عويس. شكرا جزيلا, كانت معكم رفقتكم إيرانيا العلم من وراء المايك. ألتقي بكم الأسبوع المقبل, وهون أنا هيك بتمنى لكم نهاية أسبوع رائعة سالمة وآمنة ومفيدة كمان, هيك استمتعوا فيها قديش فيكم.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية وإنجلترا ضد كرواتيا وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية وإنجلترا ضد كرواتيا وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية وإنجلترا ضد كرواتيا وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل ستيني بجروح خطيرة جراء سقوطه في حفرة أثناء عمله في ورشة بناء في الطيبة بدورها عاملة الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تعرض شاب من بلدة تل السبع فجر اليوم لاعتداء عنصري على يد شابين يهوديين أثناء عمله في مدينة بئر السبع في مجال تخطيط الطرق ووضع العلامات المرورية. وبحسب التفاصيل مر الشابان بالمكان وشرعا بتوجيه الشتائم والإهانات إلى العمال قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي أسفر عن كسر في أسنان العامل العربي وإصابته بجروح. من جانبها أفرجت الشرطة عن المشتبهين بعد وقت قصير من التحقيق معهما. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرة إلى أن نص الاتفاق النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. وأضاف المصدر أن النص الذي نشرته بلومبرغ فيه نواقص متعددة، مؤكدا أن التفاصيل الواردة في التقرير بشأن البنود المتعلقة بمضيق هرمز لا تعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لابروف ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وأطلع عرقجي لابروف على تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام أباد. بدوره رحب لابروف بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وأكد دعم بلاده لتنفيذها. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق المستوطنين مسجدين في بلدتي جلجلية ومزارع النوباني شمال رام الله. وقالت في بيان صادر عنها اليوم إن هذا اعتداء خطير الذي يستهدف دور العبادة وينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن تعيين 6 من أفراد عائلات ضحايا العمليات الأمنية كمراقبين رسميين في إطار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسب ما أوردت مصادر إسرائيلية. وبحسب المصادر قال بن غفير إن العائلات التي فقدت أبنائها في العمليات هي الأجدر بالمشاركة في متابعة تطبيق قانون إعدام الأسرى إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وهفا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: في هذا البرنامج نتابع فيه محورين أساسيين. أولا، جلسة في المحكمة العليا تناقش الالتماس الذي قدم ضد تعيين مدير جديد لسلطة أراضي إسرائيل، وكما يبدو المحكمة تقترح استصدار أمر احترازي. سنتابع في هذا الملف. نكون أيضا في قضية أخرى، الاعتداء على المسجد الذي كان هذه الليلة في بلدة جلجلية شمال رملة، مع تصعيد خطير يمكن أن نقول من قبل المستوطنين واعتداءاتهم إذا كان على المقدسات، بالإضافة إلى الممتلكات على الحجر والبشر يمكن أن نقول، وكذلك المقدسات. ولكن نبدأ من قاعة المحكمة العليا. الدكتور سامر سويد، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، تحياتي.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: أولا، ضعنا في إطار ما ناقشته المحكمة العليا اليوم.
1: المحكمة اليوم ناقشت التماس المركز العربي للتخطيط البديل، والتماس آخر من قبل الأكاديمية الإسرائيلية للمساواة حول تعيين يهود الياهو. والمحكمة، وأريد أن أبشر، أصدرت أمر احترازي مشروط بإلغاء التعيين، أو لا أريد أن أقول إلغاء التعيين، بإعادة فحص التعيين مرة أخرى، على أن تحدد جلسة حتى 5/7 للنظر مرة أخرى في التعيين. أي أن الدولة الآن يجب أن تثبت لماذا كان التعيين قانوني.
0: ولكن الياهو باشر بعمله ومهامه في دائرة أراضي إسرائيل، ولم يدخل هذا التعيين حيز التنفيذ حتى الآن؟
1: لا، التعيين دخل حيز التنفيذ منذ شهر ونصف، في بداية شهر 5، ولكن المحكمة اليوم أصدرت هذا الأمر المشروط، وهو أقصى قرار أو أفضل قرار ممكن كان أن نحصل عليه في هذا الوضع، لأنه يعني في البداية هناك سيرورة لإبطال التعيين. الخطوة الأولى هي إصدار أمر احترازي، وهذا ما كان.
0: ولكن هل هذا سيؤثر على عمله في المرحلة المقبلة، أم يستطيع أن يواصل عمله ولكن تنتظرون رد الدولة؟
1: قانونيا هو سيواصل عمله، ولكن كل الموظفين تحته وكل الهيئات التي يعمل معها تعرف الآن أنه تحت أمر احترازي، أي أنه من المعقول أن لا يستمر في عمله، وهذا بالضرورة سيؤثر على العمل.
0: نعم.
1: هذا أولا. ثانيا، عندما تذهب إلى التماس معين يجب أن تثبت أن هنالك لبس قانوني في الموضوع. الآن الدولة يجب أن تثبت أنها تصرف حسب القانون، أي أن الآن من يريد أو الادعاء، الدولة يجب أن تثبت أنه تم الأمر.
0: نعم، وأنا تحدثت في الأسبوع الماضي إلى المحامي عنان بلان، ذكر يعني تصريحات له وتخوفتم من سياسته وتوجهه وكل هذه الأمور. هل برأيك المحكمة أخذت بهذا ولم تذهب إلى يعني المسار التقليدي، تعالوا إلي بضرر مباشر وعندها أتدخل؟ يعني هو نوع من التفاؤل، ولكن يجب أن نكون حذرين إلى أي مدى المحكمة ستقبل في نهاية المطاف هذا الالتماس بكل تفاصيله.
1: المحكمة، المحامي عنان بلان طرح هذا الأمر طبعا، وحول هذا الأمر ارتكز ادعاؤنا. المحكمة والقاضي، القاضي فيلنر والقاضي كابوب، سألوا العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع، وحول لأن رد الدولة كان أنه كتب مقال قبل 15 عام وهذا المقال عنصري، ولكن في رد الدولة هو لم يتراجع عن المقال، وإنما قال أن ما كتبته قبل 15 عام كان صحيح لقبل 15 عام. نحن برهن
0: فقط يعني نعطي عنوان للمستمعين، أنه في المقال يعني كتب بشكل واضح أنه الدولة ليست يعني ملزمة بإعطاء العرب أراضي، يعني نقول عدم منح المواطنين العرب أي أراضي معرف على أنها أراضي دولة في إسرائيل.
1: كتب أكثر من هذا حتى، وقال أن مبدأ المساواة لا
0: المساواة في الأرض، لأنه كان في حينه التماسات قعدان وغيره وكل هذه الملفات.
1: نعم، مبدأ المساواة في الأرض مناقض لمبادئ الحركة الصهيونية، ولذلك يجب أن يكون، وعاد إلى هرتزل ومؤتمر الصهيوني الأول، أن يجب أن تكون هذه الأرض لليهود، هذا ما قاله. ونحن أثبتنا أن الموضوع ليس الحديث فقط عن مقال عيني، وإنما عن سيرورة وتاريخ لهذا الشخص منذ أن دخل إلى الحياة الجماهيرية. ولفت انتباهنا أيضا حضور سكرتير الحكومة فوكس إلى المحكمة وموظفين كبار ليدافعوا عن هذا الموضوع، ولكن

0: نهاية الدولة ارتبكت ارتبكت أمام هذا الإدعاء وأمام إدعاءات أخرى حول الإجراء نفسه الذي كان في المحكمة. وهنالك المحكمة أمرت الدولة بعرض النتائج التي تلقاها بات المرشحون. الدولة رفضت أن تعرضها للجمهور ولكن قدمتها للمحكمة. ونحن رأينا القضاء عندما رأوها سألوهم أن النتائج تقول أنه ليس المرشح الأفضل.
1: نعم.
0: ومع هذا أنتم عينتموه، أي أنتم الآن يجب أن تثبتوا لماذا تم التعيين وهل الصلة السياسية بينهم.
1: هذا الالتماس هو التماس وحيد أم هنالك التماسات أخرى ودم دمجها أستاذ سامر؟
0: هنالك ثلاثة التماس، التماسنا والتماس ائتلاف النساء الذي يقول أنه يجب أن تكون امرأة في هذه الحالة كجزء من التفضيل للنساء، والتماس ثالث الأكاديمية الإسرائيلية للمساواة. والأكاديمية الإسرائيلية للمساواة بالأساس تطرقت إلى الموضوع الإجرائي، نحن تطرقنا إلى الموضوع المبدئي حول موضوع العرب والأرض ومبدأ المساواة، والالتماس الثالث حول موضوع الجندري.
1: نعم، على كل نحن سنتابع وسننتظر. الآن يعني ما هي الخطوة القادمة دكتور سامر؟
0: الخطوة القادمة أن تعلمنا المحكمة عن تاريخ الجلسة، وهي حددت سقف زمني حتى 5/7 لأنها قالت أنه موجود في موقع ومنصب مهم جدا ولا يمكن المماطلة في الموضوع، وأي أننا في الأسبوعين القريبين
1: سنتين. نعم، وذكرت أنه كانوا ثلاثة قضاة في الجلسة من بينهم القاضي كبوب.
0: نعم.
1: شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء.
0: شكرا، سلام. إلى اللقاء.
1: إذن كان هذا الدكتور سامر سويد، المركز العربي للتخطيط البديل، ومع انتهاء الجلسة التي عقدت في المحكمة العليا نظرت في ثلاثة التماسات، من بين التماس للمركز العربي يطعن في تعيين يهودا الياهو ليكون مدير لسلطة أراضي إسرائيل، وكنا قد تحدثنا في هذا الموضوع مع التعيين في حينه بعد ذلك الذهاب إلى المحكمة العليا، والآن كانت الجلسة انتهت قبل قليل وإصدار أمر احترازي مشروط، بمعنى يطالبون الدولة بتفسير موقفها ولماذا تم إقرار هذا التعيين من قبل الجهات المخولة، علما أن هنالك من يطعن أيضا بهذا التعيين لأسباب عديدة، ولكن التركيز كان على مواقفه السياسية وتصريحات سابقة له ومقالات يرفض فيها مبدأ المساواة في الأرض، وهو كان أيضا مدير لجمعية ريجافيم الاستيطانية، وهو مرشح كان أساسي لسموتريتش، ونتحدث عن مدير سلطة أراضي إسرائيل. طبعا الدولة ترفض الادعاءات، تؤكد على أن التعيين مهني وأن الاعتبارات مهنية وأن ما كتب قبل 15 عاما لا يطبق اليوم، وبالتالي كما استمعتم حتى سكرتير الحكومة شخصيا كان في الجلسة ودافع عن هذا التعيين. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود ونتابع في برنامج الظهيرة.
2: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
10: الشمس دائماً.
11: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا

0: ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات. وقبل الفاصل كنا في المحكمة العليا، تحدثنا دكتور سامر سويد حول القرار المؤقت الآن، أمر احترازي بالنسبة لتعيين مدير جديد لسلطة أراضي إسرائيل. المركز العربي طعن في هذا التعيين والحديث عن شخصية يمينية متطرفة. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ما تابعناه اليوم صباحا، الاعتداء الذي كان في قرية جلجلية شمال رام الله، حرق المسجد هناك، وهذا في إطار مسلسل يتصاعد وبشكل خطير في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة. الزميل الصحفي عميد شحادي، التلفزيون العربي، تحياتي لك عميد.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: ما الذي رصدت اليوم هناك في هذه البلدة؟ أولا الاسم كيف نلفظ؟ جلجلية كيف يقال الاسم الصحيح؟
1: جلجلية.
0: نعم،
1: قرية جلجلية قرية وادعة في شمال مدينة رام الله، معظم أهل القرية يحملون الجنسية الأمريكية جاكي. في هذه القرية هاجم المستوطنون فجرا المسجد الكبير في القرية، أحرقوا طابق من هذا المسجد، ولكن الأهم من كل ذلك أن عائلة فلسطينية مكونة من أب وأم وطفلة تبلغ من العمر عامين نجت بعجوبة من الموت حرقا خلال حرق هذا المسجد. هذه العائلة هي عائلة إمام المسجد الذي يعيش في الطابق السفلي، هم أحرقوا الطابق الثاني، السطح الطابق الذي يعيش فيه لم ينتبهوا له، أحرقوا الطابق الثاني، واستيقظ هو وزوجته على حرارة النيران، لم يستيقظ على تسلل المستوطنين، وعندما صعد إلى الطابق الآخر في المسجد رأى أن هناك إحراق تقريبا ل15 إطارا مطاطيا جلبه المستوطنون وقاموا بإشعال هذا المسجد. على الجدران الخارجية جاكي ترجمنا العبارات التي كتبها المستوطنون، سموا هذا الهجوم هيا إلى ليلة المساجد، بمعنى هيا إلى ليلة حرق المساجد، كما كتبوا أيضا هيا استفيقوا يا جماعة في رسالة للمستوطنين الآخرين يدعونهم لحرق مساجد الفلسطينيين، وكتبوا رسائل وتحايا لمستوطنين آخرين أن أحراق المساجد هي تحية لفلان وتحية لعلان. طبعا في الوقت الذي أحرقوا فيه هذا المسجد كانت مجموعة أخرى من المستوطنين تحرق مسجدا آخر في قرية مزارع النوباني القريبة من قرية جلجلية، أحرقوا مسجدين. ونلاحظ في الفترة الأخيرة زيادة حرق المساجد تحديدا في قرى محافظة رام الله. قبل أسبوع بالضبط حاولوا إحراق مسجد في قرية برقة، حاولوا إحراق مسجد آخر كان بداخله مسن يبلغ من العمر 90 عاما، سكبوا عليه مواد حارقة في قرية دير دبوان أيضا في محافظة رام الله ونجا من الموت، لم يتمكنوا من إحراقه لسبب ما. نلاحظ زيادة هذه الهجمات. الآن ونحن هنا أحدثك جاكي من داخل المسجد في قرية جلجلية، جاءت مؤسسات دولية لتوثيق ما يجري، من بينهم الصليب الأحمر، سألت من يوثق في الصليب الأحمر، هم لا يريدون الخروج في مقابلات، ولكن سألته بدأ بالتنهد أنه تعبنا من كثرة التوثيق في الفترة الأخيرة، تحركون كثيرا في القرى الفلسطينية، يوميا هناك هجمات على القرى الفلسطينية، وربما هذا يشير إلى أهمية التقرير الذي صدر بالأمس عن لجنة التحقيق التابعة لي اللجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المعقدة حاليا في جنيف، والذي خلص إلى أن هجمات المستوطنين ليست أفعالا فردية منعزلة، إنما تأتي ضمن منظومة الاحتلال الاستعماري.
0: منظومة ويتم يعني أولا دعني أسأل، يعني وصلت منظمات دولية، وصل من وصل، ولكن ماذا عن الجهة الحاكمة فعليا؟ يعني ماذا عن الجيش؟ هل هنالك أي تحقيقات على الأقل؟ وبشكل الظاهر وصلوا إلى الموقع بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية.
1: طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أحيانا يصل إلى المناطق

0: التي يهاجمها المستوطنون إذا كان هناك هجمات وأحيانا أخرى لا يصل إلى هذه المناطق، ولكن سواء وصل أو لم يصل كله واحد في النهاية، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، وهذا أيضا ما ذكرته في تقرير للجنة التحقيق للأمم المتحدة يمكن الاطلاع عليه سيقدم بالأمس لمجلس حقوق الإنسان، أن هناك سموه فشل، لكن هو ليس فشل، فشل في متابعة أو في محاسبة المستوطنين الذين ينفذون جرائم في الضفة الغربية، هو ليس فشل، هو عدم نية محاسبة هؤلاء المستوطنين الفلسطينيون في الضفة الغربية. وحتى المؤسسات التي تتحدث خلف الكاميرات يقولون لنا بأن ما يقوم به المستوطنون وكأنه أوكلت لهم مهمة تهجير الفلسطينيين من القرى باتجاه مراكز المدن، أوكلت للمستوطنين بطريقة منظمة ومرتبة ومنهجية للحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من مناطق الأغوار وهذه المناطق وتنفيذ هجمات مرعبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ومهما قالت الحكومة الإسرائيلية أو الشرطة الإسرائيلية أو المحقق وما إلى ذلك، هو محاولة للتملص من توكيل هذه الهجمات للمستوطنين.
1: نعم. والمبنى الذي تم حرقه يعني هو الطابق السفلي، هو يستخدم كمصلى أم هو فقط مكان سكن كما ذكرت الإمام، بمعنى المسجد الآن يعني يستطيعون الصلاة فيه وأداء يعني أي مراسم وطقوس هناك؟
0: نعم جاكي، المسجد هو عبارة عن ثلاثة طوابق، الطابق الأول هو مسكن لعائلة الإمام، وهناك أيضا حديقة وعدة غرف داخلية لتدريب أطفال والترفيه عن الأطفال داخل المسجد في الطابق الأول. الطابق الثاني وهو الذي أحرق وهو الموضأ ومكان للاستراحة. الطابق الثالث وهو المكان الذي يصلي فيه الناس. نشاهد الآن عدد من المواطنين دخلوا إلى داخل المسجد لأداء الصلاة مع وجود أثار غبار دخان النار التي أشعلت داخل هذا المسجد، ولكن بنوع من تعبير رمزي أنهم سيستمرون في الصلاة في هذا المسجد، ولكنه غير صالح للاستخدام حاليا، ومع ذلك جاء عدد من أهالي القرية لأداء الصلاة في هذا المسجد. وطبعا كما ذكرنا هي ليست الهجوم الأول وقد لا يكون الهجوم الأخير، تحديدا مع الرسائل التي كتبت على الجدران هيا يا جماعة.
1: ولكن دعني أسألك عميد بسؤال أخير، أنه في بعض القرى كانت محاولات لتشكيل لجان حراسة محلية، ولكن هذا لا يمكن ضبطه يعني، ولا نستطيع أو لا يستطيعون الاعتماد على هكذا خطوة.
0: جاكي، لكي نكون واضحين جدا فيما يتعلق في الضفة الغربية، إذ ما شكلت أي لجنة حماية، دعنا نقول لجنة حماية، إذ ما حاول أي فلسطيني الدفاع عن بيته دعني أقول أو أطفاله بصد هجوم المستوطنين بحجر سيطلق عليه النار ويموت، وإن لم يطلق عليه المستوطنون النار سيطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار. تصدي الفلسطينيين وصلت الأمور في الضفة الغربية، أوصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الأمور والمستوطنون أن كل من يحاول التصدي لهجمات المستوطنين سيقتل، هذا ما وصلت إليه الأمور في الضفة الغربية. وبالتالي لجان الحماية التي كانت تنشط في ساعة الليل أصبحت مهمتها هي فقط عندما ينسحب المستوطنون يخمدون النيران، ولكن أن يستطيع تصدي للمستوطنين سيطلق جيش الاحتلال إذا كان موجود النار، وإذا كان غير موجود سيتصل به المستوطنون ويجلبونه إلى القرية التي يحاول أهلها التصدي، ويدعون أنهم تعرضوا لإلقاء حجارة، وبالتالي سيفتح رصاص الحي ويقتل الفلسطينيون، لأن دم الفلسطينيين أصبح بلا حساب لا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ولا بالنسبة لكثير من المؤسسات الدولية المتواطئة نوعا ما.
1: أنا أشكرك عميد، للأسف أيضا هنالك تشويش في الخط، ولكن الفكرة وصلت، وشكرا جدا على تعاونك معنا زميل الصحفي عميد شحالي مراسل التلفزيون العربي، حدثنا من جلجلية كما ذكرت هذا والاسم، شكرا لك، تحياتي. ونحن نتابع في هذا الموضوع مع الضابط في الاحتياط يايا بينك، وهو رئيس ما يسمى بالمنتدى لتفكيك الإرهاب اليهودي، هذا هو هذه التسمية في حزب الديمقراطيين. ما بينك شلوم لك، سلام توفيم.
2: سلام تواين توفيم.
1: זה הולך ומחריף, אנחנו שמענו את העיתונאי עמיד שחאדה מהיישוב, אבל זה כבר לא אירוע בודד, וזה הולך ומחריף, והחשש שזה ימשיך ואפילו יסלים בתקופה הקרובה.
2: כן, תראה, בסוף אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא נלחם בקיצוניים ובטרוריסטים, גם בחברה הפלסטינית וגם בחברה היהודית, אז אנחנו נגיע, אתה יודע, להמשך מלחמת הנצח הזה, ושכולם הורגים את כולם. אני חושב שלנו, לי, כיהודי, כרב סרן במילואים, כאיש דתי, אני חושב שיש לי ויש לנו תפקיד חשוב ומכריע, לוודא שהציבור היהודי לא מגיע למקומות האלה, שאנחנו מצליחים לחסל את תופעת הטרור היהודי מול אויבים מבחוץ, ידענו ונדע להתמודד, אבל קיצוניים מבית אני חושב שהם איום קיומי יותר.
1: כן, אבל אנחנו ראינו שיש עכשיו איזה...

0: يحيى إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: قارئة الفنجان

0: وفي فنجان بشبه فنجاني.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: ישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
0: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
0: קודם כל 3414.
1: יא עיני עליך, 3414 נג'מי בالاول כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, BQ לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
2: רפאמי, חיה ג'ידי.
1: חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרתן תנת, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי החילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب
6: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
7: دخولية بس ب 25 شيكل.
8: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
9: أحلى جلسة عائلية، نشف لقمة هنية. بيبي شارك بعرابي.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
3: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل.
9: بيكيور ليزر
3: نجمي 3414، نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
10: الشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
13: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية العثور على مواد مخدرة في طعام مهروس مخصص للأطفال، وعلى ضوء ذلك أصدرت وزارة الصحة أمر

0: بإغلاق فرعين بيعت فيهما هذه المنتجات، ودعت الوزارة إلى الاطلاع على منشورها الرسمي وعدم استهلاك المنتجات المذكورة. من جانبها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الملابسات. أصيب عامل ستيني بجروح خطيرة جراء سقوطه في حفرة أثناء عمله في ورشة بناء في الطيبة بدور عاملة الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تعرض شاب من بلدة تل السبع اليوم لاعتداء على يد شابين من الوسط اليهودي أثناء عمله في مدينة بئر السبع في مجال تخطيط الطرق ووضع العلامات المرورية. وبحسب التفاصيل مر الشابان بالمكان وشرعا بتوجيه الشتائم والإهانات إلى العمال قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي أسفر عن كسر في أسنان العامل العربي. من جانبها أفرجت الشرطة عن المشتبهين بعد وقت قصير من التحقيق معهما. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق المستوطنين لمسجدين في بلدتي جلجلية ومزارع النباني شمال رام الله. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم إن هذا الاعتداء يعد انتهاكا خطيرا يستهدف دور العبادة ويخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير عن تعيين 6 من أفراد عائلات ضحايا العمليات الأمنية كمراقبين رسميين في إطار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسب ما أوردت مصادر إسرائيلية. وبحسب المصادر قال بن غفير إن العائلات التي فقدت أبنائها في العمليات هي الأجدر بالمشاركة في متابعة تطبيق قانون إعدام الأسرى. التقى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم برئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله وعدد من المسؤولين. وذكر كاتس خلال اللقاء أن إسرائيل وأرض الصومال ديمقراطيتان وتتشاركان قيما مشتركة وتلتزمان بمكافحة ما وصفه بعوامل الإرهاب في المنطقة. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية غير دقيق، مشيرة إلى أن نص الاتفاق النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. وأكد المصدر أن التفاصيل الواردة في التقرير بشأن البند الأول ومضيق هرمز لا تعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لابروف ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وأطلع عرقجي لابروف على تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام أباد. بدوره رحب لابروف بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وأكد دعم بلاده لتنفيذها. رحب قادة مجموعة السبع بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مؤكدين على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية في إشارة إلى مضيق هرمز. وأبدى قادة مجموعة السبع استعدادهم للمساهمة في تنفيذ الاتفاق كما أبدوا دعمهم لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافة 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل، قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: מתנה. יש לכם פה הזדמנות חד פעמית, ממליץ לכם לתפוס אותה בשני הידיים, להוציא את הטלפונים ולחיי כוכבית 4577, כוכבית 4577, להגיד שהגעתם דרך השידור, אחרת הנציגים לא ידעו לתת לכם את המבצע וההטבה. כוכבית 4577, תאמינו לי, אתם תברכו אותי.
1: כוכבית 4577, נג'מי 4577. كبيسبا ليمن الجهاز الذي يحارب كل ما يتعلق بعلامات التقدم في الجيل من حيث السيلوليت وغيرها من مشاكل الجلد. إيفانتا أنا مبين ميخيل لخون
0: كان كان أنا مبين
1: نحن مدين لك ونذكر قولوا طبعا أنكم توجهتم من إذاعة الشمس وعليه ستحصلون على الامتيازات الخاصة. ميخائيل تورجمان نحن محلين لكم أتسلحة.
2: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
5: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
6: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: الشمس دائما.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
11: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية العثور على مواد مخدرة في طعام مهروس مخصص للأطفال، وعلى ضوء ذلك أصدرت وزارة الصحة أمرا بإغلاق فرعين بيعت فيهما هذه المنتجات، ودعت الوزارة إلى الاطلاع على منشورها الرسمي وعدم استهلاك المنتجات المذكورة. من جانبها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الملابسات. أصيب عامل ستيني بجروح خطيرة جراء سقوطه في حفرة أثناء عمله في ورشة بناء في الطيبة بدور عملة الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تعرض شاب من بلدة تل السبع اليوم لاعتداء على يد شابين من الوسط اليهودي أثناء عمله في مدينة بئر السبع.

0: في مجال تخطيط الطرق ووضع العلامات المرورية، وبحسب التفاصيل مر الشابان بالمكان وشرعا بتوجيه الشتائم والإهانات إلى العمال قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي أسفر عن كسر في أسنان العامل العربي. من جانبها أفرجت الشرطة عن المشتبهين بعد وقت قصير من التحقيق معهما. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق المستوطنين لمسجدين في بلدتي جلجلية ومزارع النباني شمال رام الله. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم إن هذا الاعتداء يعد انتهاكا خطيرا يستهدف دور العبادة ويخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير عن تعيين 6 من أفراد عائلات ضحايا العمليات الأمنية كمراقبين رسميين في إطار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسب ما أوردت مصادر إسرائيلية. وبحسب المصادر قال بن غفير إن العائلات التي فقدت أبنائها في العمليات هي الأجدر بالمشاركة في متابعة تطبيق قانون إعدام الأسرى. التقى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم برئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله وعدد من المسؤولين. وذكر كاتس خلال اللقاء أن إسرائيل وأرض الصومال ديمقراطيتان وتتشاركان قيما مشتركة وتلتزمان بمكافحة ما وصفه بعوامل الإرهاب في المنطقة. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية غير دقيق، مشيرة إلى أن نص الاتفاق النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. وأكد المصدر أن التفاصيل الواردة في التقرير بشأن البند الأول ومضيق هرمز لا تعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لابروف ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وأطلع عرقجي لابروف على تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام أباد. بدوره رحب لابروف بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وأكد دعم بلاده لتنفيذها. رحب قادة مجموعة السبع بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية في إشارة إلى مضيق هرمز. وأبدى قادة مجموعة السبع استعدادهم للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، كما أبدوا دعمهم لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة في شمال البلاد. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافة 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندل بويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندل بويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
0: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتو بريني.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
5: عالشمس دائماً.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. طاها عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 64-64-890 عبر الويز. طاها عتسيم الناصرة الصفافري. طاها عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: بيت البن، اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: بسرعة، بعمل زيك ماما.
1: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: دخولية بس ب 25 شيكل.
10: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
11: أحلى جلسة عائلية، نشف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
12: عالشمس دائما.
13: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
14: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
13: جاهز تنافسني؟
14: جاهز تنافسيني؟
13: تعالوا وتصدر التوقعات.
14: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM 6.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تتواصل التحقيقات من قبل الشرطة بعد عثور وزارة الصحة على مواد مخدرة في طعام مهروس مخصص للأطفال، وأصدرت الوزارة أمرا بإغلاق فرعين بيعت فيهما المنتجات وعدم استهلاك المنتجات المذكورة. أصيب عامل يبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة جراء سقوطه في حفرة أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة الطيبة. بدورها عملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تعرض شاب من بلدة تل السبع فجر اليوم لاعتداء على يد شابين من المجتمع اليهودي أثناء عمله في مدينة بئر السبع في مجال تخطيط الطرق ووضع العلامات المرورية. في السياق ذاته كشفت التفاصيل أن الشابان مرا بالمكان وشرعا بتوجيه الشتائم والإهانات للعمال قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي أسفر عن كسر في أسنان العامل العربي. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق المستوطنين لمسجدين في بلدة جلجية ومزارع النبواني شمال مدينة رام الله، وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن هذا الاعتداء يعد انتهاكا خطيرا يستهدف دور العبادة

0: ويخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن تعيين 6 من أفراد عائلات ضحايا العمليات الأمنية كمراقبين رسميين في إطار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بحسب ما أوردته مصادر إسرائيلية. في السياق أفادت المصادر بأن بن غفير قال للعائلات التي فقدت أبناء في العمليات بأنها الأجدر في المشاركة في متابعة تطبيق القانون. التقى وزير الأمن إسرائيل كاتس رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله وعددا من المسؤولين. وذكر كاتس خلال اللقاء أن إسرائيل وأرض الصومال ديمقراطيتان تتشاركان قيما مشتركة وتلتزمان بمكافحة ما وصفه بعوامل الإرهاب في المنطقة. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرة إلى أن نص الاتفاق النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. وأكد المصدر أن التفاصيل الواردة في التقرير بشأن البند الأول ومضيق هرمز لا تعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال مع نظير روسي سيرجي لافروف ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وأطلع عراقجي لافروف على تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام أباد. بدوره رحب لافروف بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة على النحو التالي: القدس 29، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصر 32، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 32 إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار.

المستشار يرحب بكم كعادته أيام الاثنين والأربعاء. أود أن ألفت عنايتكم بادئ ذي بادئ بأن هذا البرنامج سيتعامل في سياقه وفي غضون بثه في قضية مرتبطة بالنصب والاحتيال، وهناك من يقوم بانتحال شخصيات معروفة لانتزاع أموال هنا وهناك. هذه قضية تخض من مضجعنا وتقلق المجتمع العربي برمته، وخاصة القيرات العربية التي قد تستخدم أسماؤها بهذه الشكلية، وتقوم هذه العملية بالقيام بعملية نصب واحتيال مستمرة، وباتت بمثابة لربما ظاهرة، أنا لا أعرف إن كانت عابرة أو غير عابرة.

0: 0460-10101 ندعوكم للاتصال بنا ونحن على أتم الاستعداد للتعامل والتداول بقضاياكم. أخي محمد من أم الفحم، سلامات.
1: السلام عليكم،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله. لينا من أبو عادل.
0: يا هلا. أنت حاولت أنك تعرض مشكلتك أمامنا في البرنامج السابق، وهذه القضية هي قضية محقة وعادلة. وماذا حدث منذ ذاك؟
1: الحمد لله تقريبا المشكلة انحلت طبعا بعد جهود من برنامجكم، مشكورين. وبحب أشكر الأخ أبو صالح والبلدي بشكل عام والدكتور سمير بشكل خاص، وبحب أشكركم أنتم طبعا.
0: بس فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ببعض السطور ببعض الجمل، ماذا كانت القضية يا أخي محمد؟
1: القضية هي تقريبا هي مشكلة كتب نفايات بشارع عام قريب من مدخل بيتي.
0: وهذه المشكلة رافقتك مدة طويلة من الزمان؟
1: طبعا رافقتني سنين، والحمد لله بعد جهود منكم وعمل طاقم البلدية طبعا الحمد لله انحلت المشكلة.
0: انت بتعرف انه احنا كنا بتواصل مع الدكتور سمير محميد، وطبعا اجرينا مقابله معه.
1: بحب اشكركم واشكر الدكتور سمير ولكل القائمين على القضيه حل المشكله.
0: طبعا نحن كبرنامج نسجل موقف رئيس البلديه في ام الفحم الذي تعامل مع هذه القضيه بجديه وبنجاعه وقام بحل هذه المشكله وازال عنك عناء كبيرا.
1: وأنا بدوري بحب أشكره جدا، لأنه عن جد إنسان رائع، إنسان يعني بحب مصلحة بلده، بحب مشاريع بلده، يعني كلمة حق تقال، يعني حق الدكتور سمير. الدكتور سمير بالمرة مش مقصر بالبلد ولا مقصر بأحيائها، هي بس شوي الحي تبعنا بده شوية شغل، أما مشكلة
0: دائما عنواننا عندك، وبإمكانك دائما التواصل بنا فيما لو أخفق هنا وهناك أحدهم.
1: إن شاء الله. طبعا شرف إنا أنه نتواصل معك وتستضيفنا على برنامج
0: يا
1: إن شاء الله، لأنه أملنا فيكم إن شاء الله كبير إن شاء الله،
0: ونحن نحاول دائما أن نكون عند هذه الثقة. أشكرك محمد من أم الفحم، شكرا. شكرا على هذه الكلمات الرقيقة. يا هلا بيك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: إذا نحن وبرنامج المستشار حتى نهاية هذه الساعة تقريبا دقائق ما قبل الخامسة، سنحاول التعامل مع القضايا المختلفة التي بحوزتنا، وبخاصة تلك القضية المرتبطة بشخصيات عربية ينتحل بعض الأشخاص هذه الشخصيات، عدد من أسماء هذه القيادات العربية، لنزع أموال من أولئك الذين يتمثلون ويتغنون بأن هذه المشاريع مرتبطة أيضا بكبار القوم. يعني إن كان قد وقع عضو كنيسة على إعلان من هذا القبيل بأن الشركة تعمل بلا كلل وتعمل بنزاهة ونظافة، فالمستهلك الصغير يؤمن بأن هذه الشركة تمثل عمليا الأحلام، ومن خلالها نستطيع أن نحقق أحلامنا، ولكن الفخ الذي يقع به الإنسان هو فخ عميق في أعماق الأرض. مصطفى أيضا من أم الفحم، سلامات.
2: ألف سلام. سبحانه أستاذ زهير،
0: كيف حالك أستاذ الكريم؟
2: الله يعطيك وفقك.
0: من أين عم تحكيني؟ من شي قناة أو من شي نفق أو خندق؟ لأن صوتك عميق.
2: صراحة احنا بنحكي من سيارة الشغل، معي سبع عمال والكل تسمع.
0: الكل بسمع. أول شيء أطأطئ الرأس أمام العمال الذين خرجوا إلى أعمالهم بمعيتك فجر هذا اليوم، والآن يعودون إلى بيوتهم سالمين بإذنه تعالى.
2: الكل بشكرك، والكل طبعا ببعث لك سلام لأنك زلمة محترم صراحة.
0: يا هلا يا مصطفى، هذا شرف كبير أن نستمع إلى تكرار هذه الكلمة، وعن جد يعطيكم ألف عافية. على كل حال، أولا السوق بحذر، واهتموا بأن تصلوا إلى البيوت سالمين وغانمين كما ذكرنا. قضيتك

0: مرتبطة بكيبوتس مي عمي، هذا كيبوتس ولا مشاف؟
1: مشاف صار له قايم تقريبا كل 65 سنة.
0: نعم، حينما يعني أسافر من خلال شارع وادي عارة أرى هذا المشاف من علو كبير، إن كنت لست مخطئا، يعني على رأس الجبل.
1: صح.
0: أوكي، ما المشكلة مع مي عمية أخي مصطفى؟
1: هي هذا الشارع هو بيجي محاذاة المساحم، بيجي جنوب المساحم، ومدخل الثاني نقدر نعتبره المدخل الثاني، وتكون من مفرق معامي لمطلب الفحم فيش ولا أي إضاءة، فيش بالمرة،
0: فيش إضاءة،
1: إضاءة بالمرة فيش، يعني بالليل طبعا تعرف شراكة بالليل هو برضو هي منطقة حرشية جار يعني أخراش،
0: يعني عم نحكي على الحذر بالطريق، ولكن هذه الأمور انعدام الإضاءة والإنارة قد تهدد سلامة السائقين.
1: أيوة.
0: والمسافرين.
1: صحيح، لأنه برضو في بما أنه حرش على الجنبين في حساب، يعني كان نزيل بابور من طرف لطرف، بما أنه في الشروية بصير حوادث طرق.
0: الآن أنت أجريت اتصال مع سكرتارية هذا المشار؟
1: صراحة أنا ما ليش بالاتصالات، يعني ما صراحة ما ليش اتصالات، في ناس بتحاول بس فيش.
0: بس بدي أسألك مصطفى، يعني هاي الطريق اللي بتحكي عليها هي الطريق معدي للوصول إلى أم الفحم، أم هي الطريق المعدي للوصول إلى مي عمي، ويأتي المسافرون من أم الفحم باستغلال واغتنام هذه الطريق لكي يقصروا المسافات، وأنتم ويعني عمليا أنتم تطالبون خدمة لا يجرؤ المسؤول في مي عمي على التعامل معها، لأنه بدوش أنه كثافة السيارات في هذا الشارع تقض من مضجع أولئك الذين يعيشون في هذا المشاف.
1: صحيح، أي واحد واثنين صلاحية الأراضي هي لمعامية، يعني هي تحوم معامية مش لم الفحر، يعني حبذا لو بكى أستاذ سمير،
0: لو حبذا أستاذ
1: سمير بكى على الخط
0: مسألناه. طيب، على كل حال الأستاذ الدكتور سمير مش موجود على الخط الآن،
1: يعني أقصد لو كان بالمرة اللقاء القادم،
0: المرة السابقة،
1: المرة السابقة كان سألناه، يعني الناس بتسأله برضو، يا ريت حبذا لو تأتي لكل رئيس يبقى بالبرنامج يصير حوار، يعني بناءته
0: يعني أوكي، نحن سنرفع شأن هذا الموضوع في نقاشاتنا.
1: كمان أخرى هي في، اسمح لي، يعني إذا في برضه مشكلتين، في ثلاث مشاكل بالشارع إلا هي إضاءة، وفي حفرة بنص الشارع، يعني يصير السيارات تعرف مع العجال وروح يمكن يتطرفوا للمسلول الثاني.
0: أنا ما بعرف الصيانة في الشوارع هاي، في هذه الشوارع على من تقع المسؤولية؟ هل هي تقع على كاهل ماعتس، أم هي تقع على كاهل مي عمي، أم هي تقع على كاهل البلدات المختلفة التي تؤدي إلى الوصول إليها؟ هذا الشارع لا يمكن أن يكون فقط بملكية خاصة ويستخدم كل الناس بهذه الشكلية. على كل هذا هو لربما التفسير الذي يمنع مي عمي بتعبيد الشارع وتنسيقه وإدارته وإنارته وما إلى ذلك. على كل دعني خلينا نخلص هاي القضية، هذا الموضوع دعني انه افحصه بكامل حذافيره بكامل تفاصيله ونشوف من هو المسؤول، مثل ما قلت لك، هل هي مي عمي ام بلدية ام الفحم او ماعتس؟ لربما ان كانت القضية مرتبطة بماعتس فيعني هذه هيئة حكومية قد تتعامل مع هذا الموضوع بجدية كبيرة.
1: بس ابو عادل في برضه مشكلة، يعني اعوص من الاضاءة، لا يفش شو يسموها تحنا، يعني
0: محطة
1: حافلات، يعني أي إنسان بيجي من الجنوب أو من الشمال بينزل على المفرق، فيش ولا محطة، والمعامي مانع هذا الإشي، يعني حتى بناتنا بدنا نروح بالليل لازم يأشر انه تعرف خطر بالليل
0: يعني. هذا اللي عم بحاول اكده انا بالحديث انا وياك يعني، مي عميل ربما هن ما

0: يطوروا هذا الشارع، لأنه هذا الشارع بات مستخدما كثيرا ومستهلكا، وهو ليس معدا لنقل السيارات أو لانتقال السيارات على هذا الشارع للوصول إلى أم الفحم، لأن هذا الشارع يؤدي إلى ميعمي، وليس الهدف هو
1: اسمح لي احنا مواطنين إسرائيليين زينا زي معانا.
0: صحيح عشان هيك بدي أعرف العنوان، لما بعرف العنوان بعرف كيف أتعامل مع الموضوع. دعني أفحص هذه القضية بحذافيرها.
1: هذا مش أنا يعني جاي أحكي عن اسم الناس من الفحم، مش يعني أنا جاي باسمي، إلا لكل البلد هذا الشارع، لكل خدمات البلد. يا ريت تساعد.
0: أوكي مصطفى، مثل ما قلت لك أنا بفحص الموضوع، وبعد ما أعرف ما هو العنوان سأتعامل مع القضية بسرعة وبنجاح إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. شكرا أستاذ.
0: يا هلا بك.
1: مع السلامة.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب880 شيكل، فرن مندمج AEG ألماني ب1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب990 شيكل، غسالة إلكترا ب399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب990 شيكل.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: دخولية بس ب25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
9: أحلى جلسة عائلية، من الشيف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
10: عالشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
13: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
0: نلتقي وإياكم ضمن إطار المستشار. والآن نستضيف الأخ عبد. سلامات عبد. عبد سمعني؟
14: عمين عمين أمور.
0: يا هلا بيك، كيف حالك عبد؟
14: الله يسلمك، خير مدوب الحمد لله.
0: كدت أن تدخل حقل الألغام.
14: شو بدنا نساوي؟ طلع هنا دائما اللي بقعوا فيها الناس الطيبين، شايف طيبين دائما بياكلوها.
0: احكي لي القضية من أولها. من أولها
14: يا سيدي، يا سيدي شو يا سيدي يا بدي جديد لازم كطح جو روحان نساوي شوي روحي. شايف أنا بحبش قاعد في الفيسبوك، قاعد واحد طلع هذا إيش اسمه طلع تقاعد، شو بدي ساوي يعني فاهم؟ قريت العالم كله من خمس سنين ما بحبش قاعد هيك في الفيسبوك. وإذ بهال
0: دعاي
14: إعلان في الفيسبوك،
0: إعلان دعاي
14: ما شاء الله. صورة مرة أيمن عودي، مرة أحمد طيبي، مرة سامة أبو شحادي، مرة مش عارف شو قال بوعدو بحصره لعربي 48. طيب قال فيك تربح 40,000 شيكل
0: على إيش؟ خلال إيش؟
14: قال هاي بدك تستثمر يا سيدي من أول من 700 شيكل لحديث 1,500 شيكل.
0: وهذا المبلغ يصل بالأرباح وبالفوائد وبالإغراءات
14: هاي أولها بدايتها
0: إلى 40,000 شيكل.
14: بدك تستثمر 700 ل 1,500.
0: اوكي
14: قلنا اوكي بدايتها. قلت له يا عمي انا بحط 1,000 شيكل ماشي. قال هسه بيجيك بيتصل فيك خبير اقتصادي كبير اسمه الدكتور فلاني الفلاني مش عارف شو هذا، وهيك انت بتفوت على منصة.
0: والهدف هو انك تحصل من خلال هذا الاستثمار تحصل على مبلغ قديش قوامه؟
14: سيدي زهير تحلى بالصبر، هاي اولها فاهم.
0: انا صبور
14: أول
0: صبور
14: اول هذا المبلغ فاهم. فوت على هالمنصة شايف الالف شيكل صرت هذا 2,000 شيكل وصرت مش عارف شو بيطلع وبنزل وهذا. ولا بتصفي خبير بيقول لي أستاذ سعيد كيف حالك؟ يا أهلا بيك، أنا الدكتور فلان الفلان. طيب تؤمر؟ قال هدفك أنت من اللي اللي اللي اللي أنا كيف كانوا أستاذ بك أجيب شو اسمها هاي اللي. المهم هي تريد شايف في الآخر تريد أو سميها أنا عارف كابيتال فاهم. قلت له يا عمي حبيبي أنا قصدي أنه خلي بك عندي هناك دخل كويس شايف دخل 40,000 شيكل 50,000 شيكل المصاري هي مش سبب السعادة أما يعني بتحل الحمد لله مش ناقص لنا شايف. قال أوكي أستاذ سعيد أنت هنا صرت ربحان في اللي هاي في اللي فوتها قبل شوية الألف شيكل وصلين عندك 3. بس إذا أنت بدك الأرباح هاي اللي شفتها على الفيسبوك حيث أيمن العودي وحيث أحمد الطيبي وسامي الشحادي شايف بدك يا ابوي تحط هذا عندك هناك شو اسمه عندك 4 خيارات تفضل شو الخيارات هاي ويكتب لك اياها كل شيء مبين. المهم بيحكي معك بلغه مهنيه اقتصاديه شايف
0: جذابي
14: يعني انا معلم لابورانت يعني لابورانت شو اسمه طبي فاهم.
0: نعم
14: بضيع معه فاهم. بيقول لك هذا عندك الرزمة الأولى اللي هي هاي النفط ومش عارف شو وصار يجيب لك دبي وصار يجيب لك هذا الإمارات وصار يجيب لك الكويت وقطر.
0: بس بالأرقام لما قال لك الألف صارت قديش حكى لك على مبلغ معين؟
14: بيف شايف على منصة في عمي في
0: قديش المبلغ وصل قديش الربح لخورا مثل ما بقوله باللغة العبرية وصل وكأنه
14: الربح وصل هناك يعني خليها تكون راسي ما ألف شكل وصل في ربح هناك قرب على 2,000 شيكل وهذا كله في خلال يعني الخرافية
0: خلال أيام
14: شايف.

0: شو بغري.
1: طب انت كيف
0: طب, فرصة
1: طب الضوء الاحمر كيف كيف كيف ضوى الضوء الاحمر عندك وانذرك بانه في هنا اشتمام لقضية مش نزيهة؟
0: لا لا لا لا يا ابوي لا لا انا صدقت طلع الحكي على اي ضمن لو تكون اكبر يعني شو حكيهم في العالم حكيهم وطريقتهم بخليك هنا تقتنع انهم جماعة اوادم.
1: بس كيف انت توصلت لقناعة انه هن الجماعة مش كل هالقد نزيهين وانه عم بتلاعبوا؟
0: لا جايك في الحكي جايك في الحكي
1: تفضل.
0: انا اقول لك انا وقعت وقعت ايش لك بنتيجة والله بكل اللي طلع في هنا نفط وفي ذهب وفي في هناك يا ابوي عملي اسمها بيتكوين سمعت عنها؟
1: بيتكوين معلوم
0: انا على ما سمعت عنها هاي علم لك رقمية هاي بكل باكي هو مشتريها في الزمنات سنتات واصبح بكل هو شراها بكل بتفكر كداش اليوم حقها يا استاذ سعيد بكل بعرفش قال حقها ما يقارب ال 120 الف دولار قال شو رايك تشتريها قال لي حط 100000 شيكل وحط بها قلت له لا حبيبي لا لا لا قال لي طب اقول لك شو رايك 62000 شيكل عندك هاي حفرات هي النفط شايف قلت لك روح يلا يعني تقول الواحد دائما يلعب في نص كوت او ثلث
1: يعني ارادت استثمار مبلغ مقداره 62000 شيكل
0: اذا اقول لك في شهر 62000 بيجيب لي في التالي تالي الامر بيجيب لي انا عارف بيصير 160000 شايف.
1: طيب سعيد يعني وين انت وين انت ضوى الضوء الاحمر وين انت؟
0: انا استاذ انا ببعد على الحرام قلت له حبيبي الله يرضى عليك انا ايش اسمه الربا انا بتجنبه بديش ربيع لانه بعرف انا يعني انا ولو ان كنت انا مره لا لا لست اؤمن اما لا انا اليوم انا بآمن انه في هناك سماجين على العالم هيك بس ناكل نشرب ونموت ونفنطز ونموت والسلام عليكم. لا لا يا حبيبي في هناك حساب.
1: حبيبي سعيد شو صار بعدين كيف انت يعني عرفت انه في شك؟
0: قلت حبيبي ربا انا بديش كان فيش ربا فيش ربا اشرب هاي التجارة هاي شايف.
1: طيب
0: تفضل جي طلع نصيبي إلي شانس انه اليوم اللي انا عملت اللي التحويلي لحسابهم فاهم بكى عند ولاد عمنا شايف
1: هيد
0: بكى اشبعوت بقولوا اشبعوت اول يوم اشبعوت
1: العنصرة نعم
0: نعم استودعت الفلوس شايف بكل ساوة هي كنت عندنا حبيبي ما فيش مش قادر أكمل التحويل يبدو لأنه في عند أولاد العم في عندهم شو اسمه
1: قديش المبلغ اللي وظفته
0: 62000 شيكل كل 62000 شيكل لازم أحوه
1: طيب شايك. أوكي
0: إيش لك بيت طويلة يا جوز القصير اسمع لي ولا يوم اثنين شايف أجي يوم اثنين بعد أربعة أيام ولا التلفون هالتلفون من وين بنك البليومي في الخضيرة أنا من باقة أما هي حسابي في بنك البليومي
1: نعم
0: بتقول لي طبعا في العبرة سعيد شو أنت بدك تحول 62000 شكل بقول لها نعم بتقول لي سعيد أنت تعرف أنهم من لميدك تحول لهم قلت نعم هي جماعة باستثمار تعرفهم قلت لها أنا يعني بصورة ملموسة لا أما كله هيك عن طريق الإنترنت وهذا وزي وكان عافيهم يعني قال سعيد طب أنت معلم مدرسة وما إيش اسمه طب بلكي هذول النصابين هذا قلت لها أنا متأكد أنهم بعرفش ممكن جايز ما
1: أوكي سعيد يعني باختصار سحبت الصفقة ولم تنشز الصفقة بفعل إنذارات ويقظت هذه الموظفة في هذا البنك.
0: نعم نعم اتصل فيه بعدين
1: يعني لو تأخرت يوم واحد لو تأخرت يوم واحد وما كانت شاي الموظفة كانت 62000 شيكل يعني تبخروا في الهواء.
0: نعم تبخروا في الهواء دير بالك الألف شيكل اللي بكى كانت طعم هذولا أنا ما بدريش وصل فيهم فأكونك مش فاضلهم
1: كمان سؤال سمعت من ناس بأن يعني اشتركوا بهذه الصفقات وخسروا أموالهم
0: هذا الحكي يا أبو العم ما قبل يعني شهر فاهم أنا اللي بقوله لا أنصح يديروا.

0: بالهم يا عمي الجمهور يدير باله نصابين كفار لا يعني عندك احتراف اللي في النصب
1: وبجملة أخيرة لأنه هن بذكروا شخصيات وقيادات عربية مرموقة ومعروفة هذا إغراء يعني بسهل عملية النصب والاحتيال.
0: أنا قلت لهم عمي حبيبي شو دخل سامي أبو شحادي وأيمن عودي وإحمد شو دخلوا في الكراب
1: اوكي
0: يعني هذول هم هذول للاعلان وهم بتقول يعني بعرف جماعه اللي
1: وكاننا موافقين على هذا الاعلان طبعا
0: عرب الداخل بنشان هذا يفوتوا في الشغل.
1: انا بدي اياك سعيد تستمع الى اقوال النائب الدكتور احمد طيبي بعد لحظات لاننا نحاول الالتئام به هاتفيا لكي يعني يرد على التوقعات بأن يقظة عضو كنيسة بالنسبة لاستخدام اسمه وصورته هي المفتاح لتجنب قضايا من هذا القبيل أو الوقوع في هذا الفخ. سعيد خليك معنا على الخط الهاتفي لكي تستمع إلى هذه المقابلة. هل الدكتور أحمد طيبي معي على الخط الهاتفي الآن؟ أوكي بعد لحظات. دكتور أحمد طيبي سلامات
2: أهلا وسهلا.
1: يعني يستخدمون علنا يستخدمون اسمكم وصوركم وتفاصيلكم لإيقاع الناس في فخ ما بعده فخ لأننا نتحدث عن أموال قد تكون هباء وتتطاير في الهواء وذلك من خلال إيمان الناس بأن صورة الدكتور أحمد طيبي أو أي عضو كنيسة عربي آخر هي ضمان لمصداقية هذه الصفقة. هي قضية خطيرة قد يقع بها الكل أستاذ طيبي.
2: خطيرة جدا وللأسف وقع البعض بهذه المحاولات التمويه والتزوير والكذب والتضليل والنصب والاحتيال. يتم استخدام صورنا لتضليل الناس والكسب غير المشروع وسرقة أموال من الناس بواسطة شركات وهمية تقول أنها شركات مالية. قدمت أنا شكوى للشرطة قبل أشهر عديدة ثم قدمت عدة شكوات للفيسبوك.
1: نعم.
2: ومع هذا يتم حظر الصفحة وبعد ذلك تخرج صفحة أخرى وفيديو آخر. قبل قليل وصلتني صفحة أخرى.
1: يعني هم يحاولون التلاعب بهذه القضية يعني بحط الصورة بلا سياق. يعني أهم شيء أن نحط الصورة لأنه اللي بيشوف الإعلان بربط ما بين الصورة وما بين هذه الشركة دون ما أن تكون هذه الشركة تقول بالبنط العريض أن الدكتور أحمد طيبي يتعامل مع هذه الشركة, الأستاذ أيمن عودي يتعامل مع هذه, سامي أبو شحادي وما إلى ذلك دون ما الارتباط المباشر. يعني هني بحاولوا أنه يكون في غطاء قانوني لعملية النصب والاحتيال.
2: بس في فيديوهات عدا عن الصور والفيديوهات نحن نقول في صوتنا مزورينه وبيحكوا معنا وبذكروا اسم الشركة كمان.
1: هاي قبل عهد الـ AI يعني هن ابتكروا هذه القضية والآن نعم. بالنسبة نعم. للناس الدكتور أحمد طيبي هو شريك في هذه الشركة شركة
2: بل
1: الاستثمار.
2: أو يدعو إلى الاستثمار فيها وينصح والعكس تماما هو الحقيقة. أنا أقول هذه شركات خطيرة تسرق تزور تحتال وتستغل اسمنا صوتنا صورتنا لسرقة أموال الناس.
1: طب أنا بعرف دكتور أحمد طيبي أنا بعرف دكتور أحمد طيبي بأنك تتعامل مع المنصات هذه الاجتماعية الشبكات الاجتماعية بشكل يقظ منذ زمان وسبقت وقتك بهذا التعامل الجدير. يعني ألم تجد السبيل لإيقاف يعني شركات وهمية من هذا القبيل؟ هي ليست وهمية هي قائمة ولكنها غير يعني لا تتمتع بالمصداقية بأدنى صورها.
2: أنا أقول لك أن شركات الفيسبوك تستطيع معرفة من هم هؤلاء. كيف اليوم وصلني صورة فيها صورتي بإعلان ممول, بس يكون في إعلان ممول هوية الممول وطالب التمويل معروفة لشركة

0: ميتا أو شركة فيسبوك، وهي لا تقوم بواجبها شركة فيسبوك وميتا، وبالرغم من أننا توجهنا لهم رسميا بذلك، وتوجهت لضابط الكنيسة، ضابط أمن الكنيسة وللشرطة، حتى الآن يقولوا نحن نحقق. وكان في بحث خاص في لجنة العلوم البرلمانية في الكنيسة حول هذه الظاهرة وحول استخدام صوت وصورة أعضاء الكنيسة بهذا الموضوع.
1: ما هي النصائح التي تصديها إلى كل من يستمع إلينا الآن في يقظة كبيرة؟ لأن الناس هذا موضوع بهم كتير، المصاري بتعرف كل واحد المال فيه إغراءات.
0: في واحد يا زهير حط $50,000، قلت له صلى على النبي يا زلمة، مش شايف أنه مش سامع أنه هذا مش صوتي؟ ما هو الصوت كمان مش دقيق، مبين أنه تزوير. بس في ناس بلا حذر وبلا حيطة تقع في هذه الحيلة وهذا الاحتيال. أنا أقول للناس الحيلة الحيطة والحذر والتدقيق قبل الإقدام على أي شيء من هذا القبيل. لا يوجد أي من ده، لا أنا ولا النواب الآخرين بعمل دعايات لأي شركات تمويل، نحن بعيدين عن هذا كل البعد.
1: إساءة كبيرة تقع على كاهلكم في هذه الفترة من الزمان، بدل من أن تتفرغوا إلى أمور جدية أكثر ومهمة أكثر.
0: يعني طلعت لنا هاي الشغلة وهذا مؤسف، لأنه في ناس تتضرر، إحنا منتضرر لأنه اسمنا يستعمل وصورتنا وصوتنا، وكمان الناس، يعني الناس اللي تثق فينا وكأنه تقع بسبب تزوير صوتنا وصورتنا،
1: بسبب هذه المصداقية.
0: مغضب.
1: كلمة واحدة بالنسبة لي يعني، وهذه التداعيات دائما تراودنا، يتحدثون عن تشويش الانتخابات وعمليات النصب والاحتيال على صعيد الانتخابات القادمة في أكتوبر الوشيك، هل تخشى بأن يعني يستغل من يستطيع أن يستغل ويغتنم الاي اي من أجل تشويش عملية وصيرورة الانتخابات؟
0: أولا بدأ استعمال صورتي في الـ AI بفيديوهات من الليكود وبنيامين نتنياهو اللي بيستعملوها ضد أيزنكوت وضدنا. شفت 3-4 فيديوهات من هذا القبيل، وأول الرقص حنجلي، بمعنى أن هذا سيتدهور أكثر. والموضوع اللي تفضلت فيه، نعم سيكون هناك محاولات عبر الذكاء الاصطناعي والتزوير و أساليب أخرى للمس بنزاهة الانتخابات وخاصة في المجتمع العربي،
1: وهذا أخطر من قبل اليمين. وهذا أخطر بكثير. أشكرك لأنك تفرغت للحديث حول هذا الموضوع دكتور أحمد طيبي، وأرجو
0: شكرا
1: لكم
0: لطرح الموضوع
1: بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. شكرا لك.
0: شكرا. شكرا.
2: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاع، كل اللي بدك اياه واكثر بتلاقيه بس عند طه عربي واولاده. جودي، خدمه واسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصره الصفافري. طه عربي واولاده، ثقه كبيره واسم بتقدر تعتمد عليه.
3: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: في معرض مفروشات بيتي عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عند ماهل، أهلا وسهلا.
5: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند حبيبي.

0: بيتك أكثر.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
3: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب3250 شيكل وبس في الباترون، وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحملة.
4: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب990 شيكل، غسالة إلكترا ب399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب990 شيكل.
7: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
8: بي كيور ليزر برو ل30 يوم تجريبي بترجيح كامل لمصرياتك اذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
7: اوكي زبطة تمام.
9: الشمس دائما
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
12: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
13: نقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المستشار، وننوه أولا الحذر ثم الحذر مئات المرات من قضية الوقوع في شرك النصب والاحتيال. واستمعتم إلى شهادة سعيد من أم الفحم ورد الدكتور أحمد طيبي حول هذا الموضوع، محاولة إيقاع الشخصيات والقيادات العربية عدد منهم طبعا في شرك بناء مصداقية معينة لصفقات غير نزيهة. هذا واحد. الملاحظة الثانية هي طبعا بأنكم تستطيعون الاتصال بنا خلال أيام الأسبوع عدا ساعات البث من خلال تطبيق الشمس. نحن هنا دائما إلى جانبكم من أجل خدمتكم. الأستاذ خليل حداد قاد هذا البرنامج في غرفة التحرير، علي ياسين إلى جانبي في التقنيات الهندسية، كنت أنا معكم زهير بهلول. إلى اللقاء.

0: طائط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تيتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: حتى 60 سنتيمتر.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة. كما أكد فانس أن بلاده توصلت إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، محذرا من بعض البنود الخاطئة التي نشرت في شكل مغلوط على حد قوله. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية غير دقيق، مشيرة إلى أن نص الاتفاق النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. وأكد المصدر أن التفاصيل الواردة في التقرير بشأن البند الأول ومضيق هرمز لا تعكس عددا من المصطلحات الرئيسة المهمة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأطلع عرقجي لافروف على تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام أباد. بدوره رحب لافروف بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب على كافة الجبهات. وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على بلدة النبطية ومناطق أخرى منها بلدة كفر تبنيت بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. في السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقوم بالتفاوض وما من أحد يأخذ مكانه على حد قوله. عون رحب بدور الدول التي تساعد بلاده باتفاق وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعد بذلك من ضمنها إيران. تتواصل التحقيقات من قبل الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد عثور وزارة الصحة على مواد مخدرة في طعام مهروس مخصص للأطفال. وأصدرت الوزارة أمرا بإغلاق فرعين بيعت فيهما المنتجات وعدم استهلاك المنتجات المذكورة. تعرض شاب من بلدة تل السبع فجر اليوم لاعتداء على يد شابين من المجتمع اليهودي أثناء عمله في مدينة بئر السبع في مجال تخطيط الطرق ووضع العلامات المرورية. وبحسب التفاصيل، مر الشابان بالمكان وشرعا بتوجيه الشتائم والإهانات إلى العمال قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي أسفر عن كسر في أسنان العامل العربي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 29، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصر 32، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، أمنا في النقب 32 درجة مئوية، إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: خمس دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم في الحصاد الإخباري على مدار الساعة. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد جاكي خوري، يرافقني في الهندسة الإذاعية عدي ياسين. مباشرة نسأل هذا الحصاد بعناوينه الرئيسية لهذا اليوم. ترامب يهدد إيران بتجديد العمليات العسكرية إذا لم تلتزم بتعهداتها، ويؤكد مرة أخرى أوكلت ملف حزب الله لسوريا. في لبنان، استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بالتزامن مع عودة النازحين. في الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين تجاوزت الخطوط الحمراء الليلة، حرق مساجد واعتداءات مستمرة على المواطنين أيضا. في حدث آخر في النقب، اعتداء عنصري على عمال وشتائم انتهت باعتداء جسدي أسفر عن إصابة مواطن تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في قضية أخرى، تحقيقات من قبل الشرطة الإسرائيلية مستمرة، وذلك بعد عثور وزارة الصحة على مواد مخدرة في طعام مهروس مخصص للأطفال. نبدأ وإياكم هذا الحصاد الإخباري مع توجه الأنظار إلى جنيف بعد يومين لتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي في ختام قمة مجموعة العشرين يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع. في المقابل وبعد نشر تفاصيل عن الاتفاق من قبل وكالة بلومبرج، جيدي فانس ينفي البنود ويؤكد وجود مغالطات بشأن الاتفاق، وإيران تكذب أيضا. فما هي التفاصيل لمناقشة والوقوف أكثر عند كل التطورات بما يشمل أيضا الاتفاق المرتقب؟ الأستاذ حسن ميمنة، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، مساء الخير. مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا.
0: إذن يعني هناك تضارب بالروايات بشأن الاتفاق. أولا، على ما يبدو هناك من يعتقد بأنه لن يتم نشر

0: اتفاق، ولكن جدي فانس يقول نعم سننشر الاتفاق، إيران تقول لا هناك اتفاق بعد نشر الاتفاق، أيهما الرواية الأصح؟
1: لا يمكن التكهن بالرواية الأصح. ما يمكن التعويل عليه هو أنه بعد توقيع الاتفاق سوف يرتفع الضغط على الجانبين لتوضيح ما اتفقا عليه، وبالتالي سوف تتبين الأمور حينها. التسريبات التي جرت إلى اليوم توحي بأن التنازلات كانت بالدرجة الأولى أمريكية. الولايات المتحدة تنفي ولكنها لا تقدم الطرح البديل، أي أنها تؤكد أنها انتصرتنا. ما الذي يعني هذا الانتصار بعيدا عن المواقف
0: الكلامية؟ السؤال ما هو مفهوم الانتصار؟ ما هو مفهوم الانتصار؟
1: طبعا الانتصار كان الرئيس الأمريكي قد حدده، وهو بإذعان إيران غير المشروط للشروط الأمريكية، أي أن الولايات المتحدة تملي وعلى إيران أن تنفذ. طبعا هذا لم يحصل، ولكن هذا لم يبدل بالخطاب الاستعلائي من جانب دونالد ترامب، أي أنه يقول إما أن نحصل على ما نريد أو نعود إلى الحرب. ولكن هذا على أي حال في هذه المرحلة هذه مزايدات كلامية لا يمكن التعويل عليها أو القول بأنها هي التي تحدد السياسة. من شأن دونالد ترامب كما هو يفعل دائما أن يتحدث بنبرة عالية وبلغة متشددة، ولكن الأفعال والأقوال هي التي في نهاية المطاف تحدد ما يجري. ويبدو بأن فتح المضيق يجري كمقايضة مقابل رفع الحصار، وإذا ما تحقق ذلك تستطيع إيران أن تتجاهل أقوال الرئيس.
0: ولكن في المقابل اليوم بدأنا عمليا نلحظ يعني تنفيذ بعض البنود، منها مثلا فتح مضيق هرمز، الإعلان عن ذلك، تسيير بعض حركة السفن هناك، انخفاض لأسعار النفط بشكل كبير جدا. السؤال، هل فعلا انخفضت أسعار النفط في الولايات المتحدة؟
1: طبيعة الحال عندما نتحدث عن أسعار النفط هنا هو النفط الخام. أسعار الوقود في الولايات المتحدة تتأثر، ولكنها ليس بشكل فوري، ليس بشكل مباشر. وهذا الهدف، هدف أن يصبح سعر الوقود في الولايات المتحدة أقل حدة، هو حاجة للرئيس الأمريكي، حاجة للاقتصاد الأمريكي طبعا، ولكن لا يمكن الافتراض بأنه سوف يحدث تلقائيا. لا، بل الأمور قد تتجه إلى المزيد من التعقيد على مستوى الاقتصاد، لأن الأسواق المالية لم تأخذ بعين الاعتبار بعد الضرر الفادح الذي تعرضت له سلاسل الإمداد. وهذا وإن جرى فتح المضيق وهو ما يبدو بأنه يجري اليوم لكي تعود سلاسل الإمداد إلى صحتها، المسألة تستغرق أشهر.
0: نعم، أفهم كلامك، حتى الآن رغم تصريحات ترامب بخفض أسعار النفط حتى الآن لم ينعكس ذلك على الأسواق الأمريكية، يعني الأسعار لازالت على ما هي.
1: طبعا لا. طبعا ليس بهذه السرعة.
0: نعم، في المقابل نرى هناك تباين، أو دعني أقول موقف الرئيس الأمريكي من جهة، ولكن يعني تفاؤل كبير جدا وتأكيد على الاتفاق من قبل مثلا جدي فانس. قبل قليل ترامب يهدد، جدي فانس يقول يعني سنوقع الاتفاق بعد يومين. السؤال، هل هذا التباين أو لربما وجهات النظر تعكس حقيقة موقف يعني جدي فانس من البداية بشان يعني الحرب أيضا وتنفيذ الاتفاق اليوم؟
1: كان طبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة لا تسمح باختلاف وجهات النظر بين نائب الرئيس والرئيس، لأن نائب الرئيس يخدم كما يريد الرئيس. طبعا جدي فانس كان قد نصح دونالد ترامب بأن لا يقدم على هذه الحرب، ولكنه حتى في خلال تلك النصيحة قال وإن قررت خلاف ذلك أنا أقف معك. ليس من باب النبل هنا، من باب الاضطرار، لأن نائب الرئيس الأمريكي هو مجرد موظف لدى الرئيس الأمريكي، وعليه فإنه لا يمكن التعويل على اختلاف وجهات النظر هنا. ما يمكن الإشارة إليه وبأن جيدي فانس قد يعمد إلى تلطيف بعض المواقف التي هي متوافق عليها بينه وبين الرئيس، لأنه عليه أن يلتزم بما يقرر.
0: طيب أستاذ حسن، أريد أن توضح لنا أيضا نقطة هامة، لا سيما وأيضا حالة الجدل القائمة في إسرائيل حول الفشل الاستراتيجي والعلاقة المتوترة بين نتنياهو وترامب. هل فعلا هناك توتر في العلاقة، لا سيما أنها ارتقت اليوم إلى تصريحات كانت لافتة من قبل السفير الإسرائيلي في واشنطن عندما قال عمليا سبب وجود أمريكا هو إسرائيل؟
1: نعم سيد الكريم، إذا كان هناك ثمة

0: الخلافات الشخصية بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو نعلم بأنها تحل في نهاية المطاف. أما إذا كان التعويل على ابتعاد حقيقي جوهري فيما يتعلق بالتوجهات السياسية الأمريكية والإسرائيلية فهذا كلام سابق لأوانه. دون شك موقع إسرائيل في الولايات المتحدة يتبدل، ولكنه لا يتبدل بين ليلة وضحاها، يتبدل نتيجة تغيرات سكانية جيلية تحديدا سياسية، كذلك نتيجة تردي صورة إسرائيل، نتيجة المقتلة التي اقترفتها في غزة، نتيجة التوحش الإسرائيلي على أكثر من مستوى. هذا كله بالنسبة للجمهور الأمريكي قد يؤدي، سوف يؤدي، يبدو بأنه باتجاه أن يؤدي إلى تبدل في طبيعة العلاقة، ولكن ما يحدث اليوم ليس في هذا الإطار. ما يحدث اليوم هو بأن الموقف الإسرائيلي حساس جدا عند ذاك هامش الاختلاف بينه وبين الولايات المتحدة، ويبدو بأنه يضخم هذه الأمور تلقائيا نتيجة الحساسية هذه، ولكنها غيمة صيف كما يقال.
1: نعم، لا شك. واليوم أيضا بعض تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الذين حذروا أو تحدثوا عن تشكيل محور جديد في المنطقة، محور باكستاني قطري وأيضا تركي، وحذروا من ذلك نتاج لهذا الاتفاق. أستاذ حسن ميمن الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. إذن استمعنا إلى ما قاله الأستاذ حسن ميمنة، وبين الموقف الأمريكي والترحيب الدولي مهاتفة أجراه اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الروسي لإطلاعه على تفاصيل الاتفاق. ما هو الموقف الإيراني في قراءة أجريناها مع بروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في حديث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع.
2: أنا بعتقد الإيرانيين القوة الناعمة هي أي استثمار يعني في الشأن غير السياسي، حتى يعني القدرات الاقتصادية، القدرات الرياضية، الفن، الموسيقى، الأدب، الجامعات، الأكاديميين، أظل كلهم جزء من القوة الناعمة. وأنا بعتقد الإيرانيين استخدموا كل يعني قدراتهم وطاقاتهم الفعلية، لكن بالمجمل بالعكس هي كانت قدراتهم ربما الخشنة بالصمود. بتعرف أحيانا الصمود، لكن أنا بتفق معك، نعم يعني مجرد الصمود والاستثمار في المفاوضات، الاستثمار في المفاوضات هو شكل من أشكال يعني القوة الناعمة تجمع أيضا القوة الصلبة. فالإيرانيين أنا أعتقد أحسنوا الجمع ما بين يعني من نقاط قوة وما عندهم من نقاط قوة مرتبطة بالقوة الناعمة، واستطاعوا أنهم يفرضوا هذه التسوية على الأمريكان في هذه المرحلة الحساسة من التدرج يعني التحليلي والتكتيكي.
3: وإن نود أن نستمر بمصطلحات الرياضة، نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة قد هزمت أمام إيران في هذه الاتفاقية؟
2: لا، نفسيا ومعنويا نعم. بتعرف أستاذنا الكريم، المشكلة أنه أغلب هذه التحليلات اليوم تأتي من الإعلام الأمريكي. يعني أنا بعرف أكاديميين أمريكان وبعض وسائل الإعلام.
3: أنت على فكرة من وين أستاذ أيمن؟
2: أنا من جنين، أنا ساكن يعني أنا من قلب جنين، يعني من منطقة اسمها الرامي، هي ريك جنين يعني الجنوبي. وبتعرف إحنا في عنا الرامي أيضا في الجليل، والرامي تعني التلة المرتفعة.
3: الرامي عروس الجليل، وعندنا كمان هون مندوب اسمه إيهاب عويس، هو يحكم.
1: إذن بين الموقف الأمريكي وأيضا هذه التطورات، دعونا نستمع أيضا إلى إذن بين الاتفاق هذا وأيضا ما يترتب عليه مستقبلا بمواجهة حزب الله، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي مرة أخرى أوكل اليوم ملف حزب الله لسوريا، فهل نحن أمام مواجهة مرتقبة قد يقوم بها الجيش السوري بالوكالة عن إسرائيل؟ فلنستمع إلى ما قاله اليوم دكتور يسري خيزران في حديثه لإذاعة الشمس.
4: صراحة يجب أن ينظر إلى تصريح الرئيس الأمريكي من وجهتي نظر. الأولى، لربما هذا التصريح يعني سحب البساط من تحت أقدام إسرائيل، بمعنى عدم اشتراط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله. هذا فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لأن وقف إطلاق النار الذي جرى، إسرائيل كانت طرف أساسي في الحرب لكنها ليست طرف في التسوية.

0: الآن فيما يتعلق بالحسابات السورية اللبنانية، نعم نظام الشرع له حساب دم مفتوح مع حزب الله بسبب دوره في معركة القصير عام 2013 ودوره المهم في معركة حلب عام 2016، إلا أنني أستبعد التدخل العسكري السوري في لبنان لثلاثة أسباب. الأول، إذا تدخلت سوريا عسكريا في لبنان فالنظام سيفتح على نفسه جيوب في سوريا، والأمر وارد جدا باعتبار منطقة العلويين في حالة غليان. اثنين، يعني هنالك تركيا لن تسمح، في قراءتي وهي الداعم الأول للنظام في سوريا، لن تسمح للنظام بتقديم خدمات مجانية لإسرائيل. والمسألة الثالثة، أن أي تدخل عسكري سوري في لبنان سيخلق في قراءتي اصطفاف حول الشيعة، لأن الأمر سيؤدي إلى، يعني لن يتوقف عند الشيعة في لبنان. وبالتالي أولا يعني لا أعرف إذا كان يجب أخذ التصريحات الرئيس الأمريكي على محمل الجد، ولكن إذا أخذت على محمل الجد فلا يبدو أنها واردة التنفيذ ظل هذه الحسابات الإقليمية والداخلية اللبنانية.
1: نعم، ولكن هذا الاقتراح يعني يأتي، وكما تابعنا قبل فترة كان هنالك حديث عن اتصال هاتفي، البيانات الرسمية صدرت يعني بلغة دبلوماسية واضحة، ولكن هل برأيك يستطيع أو تستطيع دمشق الآن قول لا للرئيس الأمريكي؟ وإذا ربط هذا الأمر مثلا بدعم الجيش السوري ودعم الحكومة وكل ما يرتي، يعني يمكن نقول عن عملية ابتزاز قد ينفذها ترامب في هذا المسار تحديدا.
0: يبدو أن الولايات المتحدة في حالة لملمت أمورها، لا فتح جبهات جديدة، هذا ما يبدو من اتفاقها مع إيران. النظام في سوريا مدين برأسه لتركيا لا للولايات المتحدة. تركيا هي الداعم الأمني والاستراتيجي والسياسي، الحاضنة السياسية والاستراتيجية والأمنية لنظام أحمد الشرع، ودول والممالك العربية في الخليج هي الحاضنة الاقتصادية. الولايات المتحدة ليست صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بالصحة السورية، وأعتقد أن هنالك صدام إسرائيلي تركي حاصل في سوريا، وتركيا لن تسمح للنظام بأن يقدم هكذا خدمات مجانية لإسرائيل. أضف إلى ذلك أنه يجب أن لا نبالغ بحجم القدرات العسكرية التي يتمتع بها نظام أحمد الشرع.
2: إذن استمعنا إلى ما قال دكتور يسري خيزران حول قراءة التصريحات أو قراءة في التصريحات الأمريكية من قبل الرئيس دونالد ترامب بإمكانية أن يقوم الجيش السوري بمهمة لمواجهة حزب الله. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل بعد قليل وإياكم في الحصاد الإخباري.
3: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%، على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عمر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية.

0: عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
3: يوسيكار العفوله، تشكيله هائله من السيارات المستعمله وصفر كيلومتر باسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع انواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفوله، نجمه 4973. يوسيكار، امان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: حياكم الله مستمعي من جديد، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند اتفاق وقف إطلاق النار وأيضا تفاصيل الاتفاق، المفاوضات وأيضا الأنظار تتجه نحو جنيف وما تحمله هذه المسودة من الاتفاق بين واشنطن وطهران. والسؤال، هل الاتفاق يشمل لبنان أو لا يشمل لبنان؟ حتى الآن وتحت الرادار وفوق المجهر توسع إسرائيل من عملياتها العسكرية في لبنان، غارات على النبطي ومناطق أخرى بالتزامن مع عودة النازحين. إلى جانب ذلك، مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوكل الرئيس السوري أحمد الشرعبي مهمة حزب الله. نقول مساء الخير للصحفي فارس أحمد.
1: يا هلا، مساء الخير.
0: يعني اتفاق غير اتفاق، ولكن التصعيد مستمر وتحت الرادار كما وصفته بعض المصادر. إسرائيل توسع أصلا من عملياتها العسكرية في لبنان.
1: حقيقة يعني نفس السيناريو اللي كان العام الماضي، كان هناك وهدنا واتفاق إطلاق النار إلى ما هنالك ونجد ميكانيزم وإلى ما هنالك وضامنين على مستوى عالي، أوروبيين ودوليين ومحليين وحتى عرب. ومع هذا كله كان الجانب الإسرائيلي على مدار السنة كاملة يقوم بخرق هذا الاتفاق من خلال يعني الاستهدافات المتنقلة. ما يحصل الآن من خلال هذا الاتفاق الثاني، إن صح التعبير، للحرب الثانية للسنة التالية على التوالي، يقوم الجيش الإسرائيلي بالعديد من الخروقات. هذه الخروقات هي بمثابة مناورات عسكرية كما كان يحصل خلال الحرب، ولكن بوتيرة أقل قليلا من أيام الحرب العادية، باعتبار أنه الاشتباكات كلها تدور في مناطق الجنوب.
0: السؤال، الدلالات من هذه الغارات هو منع عودة النازحين إلى بيوتهم، إلى مساكنهم، إلى منازلهم، إلى بلدهم؟
1: لا، هو الجانب الإسرائيلي يريد أن يثبت معادلة بأنه هو من يتحكم بالقرار وعودة اللاجئين من عدمه أو عودة النازحين من عدمهم في المناطق الجنوبية. هو يريد أن يثبت هذه المعادلة. حتى موضوع حزب الله لا يزال يطلق النار على حجة أن حزب الله لا يزال موجود في تلك المناطق، ويريد أن يجبر الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بالتالي على أخذ خطوات خطيرة وتصعيدية ضد حزب الله، وبالتالي الذهاب إلى مواجهات مباشرة مع حزب الله. حقيقة هذا السيناريو هو المطروح وهو الذي يفكر فيه الجانب الإسرائيلي. لهذا نرى هذا الكم الهائل من الاستهدافات. طبعا عند هذا الاستهداف، لأن هذه تعتبر خروقات، بالتالي حزب الله يرد على هذه الخروقات ويمنع تقدم الجيش الإسرائيلي. علما أن الجيش الإسرائيلي يريد يعني منذ ليل الأمس حتى فجر اليوم كان يحاول التقدم باتجاه بلدات جديدة لم يكن

0: يسيطر عليها في السابق.
1: صحيح، ويحاول لذلك ذكرنا تحت الرادار يعني وفوق المجهر توسيع نطاق العمليات، ولكن سياسيا دبلوماسيا اليوم كانت هناك أمور لافتة. أولا اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يعني اتصال مهم جدا، يعني ما هي أهميته؟ والأكثر من ذلك، كيف يمكن قراءة تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون؟ يعني عون اليوم رحب أولا بدور إيران بوقف الهجمات أو الضربات أو المبادرة لهذا الاتفاق.
0: شوف، بالنسبة لموضوع الرئيس عون، هو يريد يعني أن يكون متوازن إن صح التعبير على كل المسارات، ولا يريد أن يخسر الجانب الإيراني، ويرحب بأي قرار من هذا النوع بالنسبة إلى الإيران، وأيضا هو يرحب بالمبادرة ويشكر المبادرة أيضا الفرنسية والأمريكية بالتحديد، وتحديدا للرئيس ترامب، وأيضا هو ما لا زال يعني منخرط في موضوع المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. هو يريد حقيقة أن يلعب على هذه التوازن، يريد أن يخلق توازن ومناخ جديد في هذا الإطار. بالنسبة إلى الاتصال أو التواصل مع رئيس مجلس النواب اللبناني ووزير الخارجية عباس عراقجي، هذه الاتصالات حقيقة لم تتوقف لحظة واحدة خلال طوال فترة الحرب، والآن تتركز على مستوى عالي جدا للتنسيق ما بين الطرفين في العديد من القضايا الشائكة.
1: نعم، ويستدل أكثر يعني بأن نبيه بري عمليا والشخص الأقوى على ما يبدو في هذه المفاوضات ودوري وثقله، ولكن أريد أن أتوجه بك إلى ملف لا يقل أهمية وخطورة أيضا كما وصفته بعض الأوساط. ترامب مرة أخرى يقول أوكلت مهمة حزب الله للرئيس السوري أحمد الشرعي، كيف تقرأ أو يقرأ لبنانيا هذا الطلب؟
0: أشوف، هو يريد حقيقة يعني أريد أن يكون التدخل السوري كما كان في السابق، ولكن في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولكن بصيغة جديدة وبصيغة مختلفة وبوجوه أيضا، وجوه أيضا مختلفة. طبعا هذا الموضوع عندما يريد تراب من الجانب السوري أن تدخل في موضوع حزب الله، هو يريد حقيقة أن يحيد الجيش الإسرائيلي ويحيد نتنياهو شخصيا عن الصراع مع لبنان، ويبقى الصراع مفتوح ما بين الطرفين، بين دولتين عربيتين، ما بين لبنان وبين سوريا. علما أنه
1: السؤال هو دولتين أم طائفتين؟ يعني يشتم من ذلك بأنه يحاول إعادة الصراع إلى الدوائر الأولى.
0: وهو هنا مربط الفرس، وهنا السؤال الأهم، بأنه لن تكون هناك يعني صراعات طائفية بمعنى الطائفية، لأنه بمجرد دخول الجانب السوري أو الجيش السوري إلى المناطق الحدودية اللبنانية أصبح خرق للدستور وخرق للحدود، وبالتالي لم يعد الأمر يعني منوط بطائفتان معينتان. علما لأنه في لبنان هناك توازنات ما بين الطوائف، حزب الله لديه تحالفات مع العديد من الطوائف، على سبيل المثال مع بعض الأحزاب المسيحية، بعض الأحزاب الدرزية، وبعض الفعاليات السنية وإلى ما هنالك. وعلى الطرف الآخر والمقلب الآخر أيضا هناك توازنات معينة. إذن يعني لا نستطيع القول بأن هناك موضوع طائفي بحت، إنما سيكون هناك
1: هذا امتحان حقيقي امتحان حقيقي للجيش وأيضا للرئاسات، يعني لا سيما وحتى الآن لم يظهر أي موقف يتحدث عن هذه التصريحات أو هذا البيان.
0: إذا ما رجعنا حقيقة يعني قبل سنة من الآن إلى الوراء، قبل أن تشن إسرائيل هذه الحرب الأولى والحرب الثانية، كان هناك بعض الاشتباكات المحدودة على الجانب السوري واللبنان على الحدود المشتركة. هذه الاشتباكات بدأت حقيقة مع النظام السوري الجديد والحكومة السورية الجديد، وأيضا مع ما بين حزب الله والعشائر التي تسكن المناطق
1: تحت مسميات التهريب.
0: صحيح، تحت مسميات التهريب، ولكن الكل يعرف أن هذه الاشتباكات لها مدلولات خاصة. ولكن المفارقة هنا أن الجيش اللبناني تدخل في كثير من المراحل، واعتبر أنه الجانب السوري هو يخرق الحدود ويتجاوز الحدود اللبنانية، وهنا يعني حدثت بعض الاشتباكات المحدودة ما بين الجيش اللبناني والجيش السوري. نعم. ما لبث أن يعني صارع الطرفان إلى معالجتها. هذا ما كنت أتكلم عنه، أن الموضوع سيأخذ بعدا أكثر طائفية، باعتبار على المناطق الحدودية من البقاع والبقاع الغربي، نعم. وتسكن العشائر اللبنانية التي لا تنتمي حقيقة إلى، قد تكون موالية لطائفة أو أخرى، ولكنها تمتلك سلاح كبير جدا.
1: نعم، دعني أشير فقط قبل أن نقفل بملف لبنان، إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 5 جنود بجراح خطيرة ومتفاوتة.

0: جرائم انفجار مسيرة في جنوب لبنان خلال هذا اليوم. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الصحفي فارس أحمد، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر لك.
0: إذن استمعنا إلى هذه الأقوال وهذا التحليل لما يحصل في لبنان، وأيضا تكرار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا ولبنان. بذلك نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
2: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال، كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل وتسعين، الخيار الكيلو بشيكل وتسعين، بطاطا الكيلو بشيكل وتسعين، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الشمس دائماً.

0: حياكم الله مستمعي من جديد، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند لبنان، ومن لبنان إلى الضفة الغربية، ومع استمرار اعتداءات المستوطنين لا سيما ما حصل الليلة في بلدة جلجلي شمال مدينة رام الله، حرق مساجد، اعتداءات وأيضا اختراق قام بها المستوطنون في المنطقة. وأيضا اليوم تحدثنا مع الصحفية عميد شحادي مراسل التلفزيون العربي في قراءة لما يحصل أو حصل الليلة في الضفة الغربية، فلنستمع.
1: قرية جلجلية قرية وادعة في شمال مدينة رام الله، معظم أهل القرية يحملون الجنسية الأمريكية جاكي. في هذه القرية هاجم المستوطنون فجرا المسجد الكبير في القرية، أحرقوا طابق من هذا المسجد، ولكن الأهم من كل ذلك أن عائلة فلسطينية مكونة من أب وأم وطفلة تبلغ من العمر عامين نجت بعجوبة من الموت حرقا خلال حرق هذا المسجد. هذه العائلة هي عائلة إمام المسجد الذي يعيش في الطابق السفلي، هم أحرقوا الطابق الثاني، السطح الطابق الذي يعيش فيه لم ينتبهوا له، أحرقوا الطابق الثاني واستيقظ هو

0: زوجته على حرارة النيران لم يستيقظ على تسلل المستوطنين، وعندما صعد إلى الطابق الآخر في المسجد رأى أن هناك إحراق تقريبا ل15 إطارا مطاطيا جلبه المستوطنون وقاموا بإشعال هذا المسجد. على الجدران الخارجية جاكي ترجمنا العبارات التي كتبها المستوطنون، سموا هذا الهجوم هيا إلى ليلة المساجد، بمعنى هيا إلى ليلة حرق المساجد، كما كتبوا أيضا هيا استفيقوا يا جماعة في رسالة للمستوطنين الآخرين يدعونهم لحرق مساجد الفلسطينيين، وكتبوا رسائل وتحايا لمستوطنين آخرين أن إحراق المساجد هي تحية لفلان وتحية لعلان. طبعا في الوقت الذي أحرقوا فيه هذا المسجد كانت مجموعة أخرى من المستوطنين تحرق مسجدا آخر في قرية مزارع النوباني القريبة من قرية جلجلية، أحرقوا مسجدين. ونلاحظ في الفترة الأخيرة زيادة حرق المساجد تحديدا في قرى محافظة رام الله. قبل أسبوع بالضبط حاولوا إحراق مسجد في قرية برقة، حاولوا إحراق مسجد آخر كان بداخله مسن يبلغ من العمر 90 عاما، سكبوا عليه مواد حارقة في قرية دير دبوان أيضا في محافظة رام الله ونجاة.
1: إذن ارتفاع الاعتداءات ضد المساجد وأيضا الأوقاف الدينية مؤخرا في الضفة الغربية، وحول ارتفاع يعني الاعتداءات ضد المساجد وأيضا ما يحصل هناك، كنا قد تحدثنا قبل قليل مع أحمد الرفاعي مسؤول متابعة الانتهاكات ضد المساجد من دائرة الأوقاف الفلسطينية، فلنستمع إلى مقاله في حديث لإذاعة الشمس.
2: الاعتداءات فعلا إنها اعتداءات مكررة، وربما تم الاعتداء في الفترة الأخيرة على أكثر من 50 مسجد في الضفة الغربية بفعل انفلات قطعان المستوطنين ومساندة الجيش والشرطة وإطلاق يد ما يسمى بشبيبة الجبال أو شبيبة التلال الحكومة الإسرائيلية. وتم يعني بالأمس تقريبا تخصيص مبالغ مالية كمصروف جيب إضافة إلى ما يريدون أن يحققوا، يعني من غرس بؤر استيطانية وفتح طرق ترابية ثم تعبيدها ثم مد خطوط كهرباء، يتم هذا التثبيت للبؤر الاستيطانية. ما يتم بشأن المساجد، طبعا تم الاعتداء على المساجد، عدة مساجد تم الاعتداء عليها سواء بخلع الأبواب أو بمحاولة حرقها أو بكتابة الشعارات وخط الشعارات المعادية ضد بشكل فلسطين.
1: ما هو الهدف من الاعتداءات؟ يعني ما هي الرسائل؟ يعني نحن نعلم هناك استيطان، هناك توسيع، هناك تعبيد شوارع، هناك فتح طرقات، هناك إقامة مستوطنات، هناك قطع وصال الضفة، ولكن دور العبادة ما هي الأهداف منها وما هي الرسائل منها؟
2: الأهداف هي محاولة ترهيب المواطنين ومحاولة إبعاد الناس عن المساجد ومحاولة ترحيل، ضغط يعني ضغط بشكل كامل أو نقول بشكل متكامل من قبل القطعان المستوطنين، من قبل الشرطة، من قبل الجيش، من قبل سياسة الاحتلال التي يتم فرضها على المواطن الفلسطيني بالاعتداء على المساجد. المساجد هي تمثل دار عبادة في كل المواثيق الدولية، في كل القوانين العالمية لها حرمة ولها صيانة ولها حرية العبادة لكل مواطن على الأرض، ولكن عندنا في فلسطين يتم انتهاك هذه القوانين.
1: وهل تتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة على ضوء يعني ما ذكرت أولا من حماية شرطية أمنية من قبل إسرائيل، على ضوء يعني ارتفاع دعني أقول اعتداءات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، هل تتوقعون أيضا أن ترتفع حصيلات أو الاعتداءات ضد المساجد أو الأوقاف الدينية؟
2: يعني نحن في وزارة الأوقاف ندين ونستمكن ونشجب كالعادة، ولكن نقوم برفع وتوثيق الأمور هاي إلى المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية، ولكن لا نجد يعني عمل فعل ملموس لوقف هذه الاعتداء، ولا يعني لا تستطيع حتى نقول الدول الكبرى على وقف الاعتداءات.
1: يعني ما باليد حيلة أفهم من كلامك.
2: لذلك سنتوقع أن تستمر هذه الاعتداءات ما دامت تطلق أيدي المستوطنين التخريبية في هذه الاعتداءات.
1: السؤال هل ممكن أن تتوجه ليس لمنظمات دولية أو حقوقية، مثلا دول عربية، دول إسلامية، دول مثلا لها كيان يعني لربما قد تؤثر في هذا المجال، أم من الصعب أيضا أو حاولتم؟
2: والله نحاول يعني في هذه الأمور والتواصل مع وزارة الأوقاف الأردنية وخاصة بما يتم الاعتداء عليه في المساجد والأملاك الوقفية في مدينة القدس، نضم صوتنا إلى صوتهم في وزارة الأوقاف الأردنية وإلى كل صوت حر شريف

0: مخلص لدينه ووطنه ولفلسطين وللمقدسات ولدور العبادة للمساجد. ولكن يعني أخي الكريم حتى الدول العربية ليست لديها سلطات فعلية لوقف هذه الاعتداءات.
1: إذن هذا هو الواقع في الضفة الغربية، اعتداءات توسيع الاستيطان، واليوم أيضا أقرت الحكومة الإسرائيلية مخططات استيطانية في العديد من المناطق في الضفة الغربية، لأسيما أيضا الحديث عن إقامة نقطة عسكرية أو موقع عسكري جديد للجيش الإسرائيلي في منطقة شمال الضفة الغربية وبالقرب من مدينة جنين. في قضية أخرى ليست بعيدة ولكن تتعلق أيضا بالمواطنين العرب، محكمة العدل العليا أصدرت أمرا احترازيا بتعيين يهودا اليوم مديرا لدائرة أراضي إسرائيل بعد التماس المركز العربي للتخطيط البديل على هذا التعيين. اليوم تحدثنا أيضا مع دكتور سامي سويد المدير العام للمركز.
2: المحكمة اليوم ناقشت التماسنا، التماس المركز العربي للتخطيط البديل، والتماس آخر من قبل الأكاديمية الإسرائيلية للمساواة حول تعيين يهودا اليهو. والمحكمة، وأريد أن أبشر، أصدرت أمر احترازي مشروط بإلغاء التعيين، أو لا أريد أن أقول إلغاء التعيين، بإعادة فحص التعيين مرة أخرى على أن تحدد جلسة حتى 5/7 للنظر مرة أخرى في التعيين. أي أن الدولة الآن يجب أن تثبت لماذا كان التعيين قانوني.
3: ولكن اليهو باشر بعمله ومهامه في دائرة أراضي إسرائيل، أو لم يدخل هذا التعيين حيز التنفيذ حتى الآن؟
2: لا، التعيين دخل حيز التنفيذ منذ شهر ونصف، في بداية شهر 5، ولكن المحكمة اليوم أصدرت هذا الأمر المشروط، وهو أقصى قرار أو أفضل قرار ممكن كان أن نحصل عليه في هذا الوضع، لأنه يعني في البداية هناك سيرورة لإبطال التعيين. الخطوة الأولى هي إصدار أمر احترازي، وهذا ما كان.
3: ولكن هل هذا سيؤثر على عمله في المرحلة المقبلة، أم يستطيع أن يواصل عمله ولكن تنتظرون رد الدولة؟
2: قانونيا هو سيواصل عمله، ولكن كل الموظفين تحته وكل الهيئات التي يعمل معها تعرف الآن أنه تحت أمر احترازي، أي أنه من المعقول أن لا يستمر في عمله، وهذا بالضرورة يؤثر على العمل.
3: نعم.
2: هذا أولا. ثانيا، عندما تذهب إلى التماس معين يجب أن تثبت أن هنالك لبس قانوني في الموضوع. الآن الدولة يجب أن تثبت أنها تصرف حسب القانون، أي أن الآن من يريد أو الادعاء، الدولة يجب أن تثبت أنه تم الأمر.
3: نعم، وأنا تحدثت في الأسبوع الماضي للمحامي عنان بلان، ذكر يعني تصريحات له وتخوفتم من سياسته وتوجهه وكل هذه الأمور. هل برأيك المحكمة أخذت بهذا ولم تذهب إلى يعني المسار التقليدي، تعالوا إلي بضرر مباشر وعندها أتدخل؟ يعني هو نوع من التفاؤل، ولكن يجب أن نكون حذرين إلى أي مدى المحكمة ستقبل في نهاية المطاف هذا الالتماس بكل تفاصيله.
2: المحكمة، المحامي عنان بلان طرح هذا الأمر طبعا، وحول هذا الأمر ارتكز ادعاؤنا. المحكمة والقاضي، القاضي فيلنر والقاضي كابوب، سألوا العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع، وحول لأن رد الدولة كان أنه كتب مقال قبل 15 عام وهذا المقال عنصري، ولكن في رد الدولة هو لم يتراجع عن المقال، وإنما قال أن ما كتبته قبل 15 عام كان صحيح لقبل 15 عام. نحن
3: فقط يعني نعطي عنوان للمستمعين، أنه في المقال يعني كتب بشكل واضح أنه الدولة ليست يعني ملزمة بإعطاء العرب أراضي، يعني نقول عدم منح المواطنين العرب أي أراضي معرف على أنها أراضي دولة في إسرائيل.
2: كتب أكثر من هذا حتى، وقال أن مبدأ المساواة لا
3: المساواة في الأرض، لأنه كان في حينه التماسات قعدان وغير وكل هذه الملفات.
2: نعم، مبدأ المساواة في الأرض مناقض لمبادئ الحركة الصهيونية، ولذلك يجب أن يكون، وعاد إلى هرتزل ومؤتمر الصهيوني الأول، أن يجب أن تكون هذه الأرض لليهود، هذا ما قاله. ونحن أثبتنا أن الموضوع ليس الحديث فقط عن مقال عيني، وإنما عن سيرورة وتاريخ لهذا الشخص منذ أن

0: دخل إلى الحياة الجماهيرية. ولفت انتباهنا أيضا حضور سكرتير الحكومة فوكس إلى المحكمة وموظفين كبار ليدافعوا عن هذا الموضوع، ولكن في النهاية الدولة ارتبكت أمام هذا الإدعاء وأمام إدعاءات أخرى حول الإجراء نفسه الذي كان في المحكمة. وهنالك المحكمة أمرت الدولة بعرض النتائج التي تلقاها باقي المرشحون، الدولة رفضت أن تعرضها للجمهور ولكن قدمتها للمحكمة. ونحن رأينا القضاء عندما رأوها سألوهم أن النتائج تقول أنه ليس المرشح الأفضل.
1: نعم.
2: إذن هذه أقوال دكتور سامر سويد المدير العام للمركز. وأيضا نتحول إلى قضية أخرى ترتبط أيضا بالاعتداءات العنصرية. مواطن من النقب تعرض اليوم لاعتداء على يد شابين من المجتمع اليهودي أثناء عمله في المدينة في مجال تخطيط الطرق ووضع العلامات المرورية. بحسب التفاصيل، الشابان مرا بالمكان شرعا بتوجيه الشتائم والإهانات التي انتهت باعتداء على المواطن من النقب شادي الأعسم الذي تحدث لإذاعة الشمس عن الحادثة قبل قليل. فلنستمع إلى ما قاله.
3: فعلا يكون مثل كالمعتاد يعني في تخطيط الشوارع. مرقوا شوية شباب، شابين اثنين يعني على بسكليت على كهرباء، صاروا يزتوا حكي على العمال الماء يعني. يعني احنا ليش قلنا ليهم يلا روحوا من هان، نزلوا وصاروا يضربوا ورا واحد من العمال اللي معي.
2: أين كان الحدث تحديدا؟
3: في بئر السبع
2: في المدينة.
3: في المدينة جوا. صار يقول لي هيك يلفظ الفاظ يعني مش تمام بنقدر نقولها يعني. أنا بقول له أطلع من هون، روح من هون، روح من هون. صار كل ما فيه يزيد الشتائم.
2: هل نتحدث عن أفراد، عن مجموعة كبيرة أم عن؟
3: لا، شخصين كانوا.
2: شخصين. وأنتم كم كنتم من العمال وأيضا من الطاقم؟
3: احنا اثنين.
2: اها. يعني السبب عنصري يعني كيفما أفهم؟
3: السبب عنصري. لما اتصلت على الشرطة تغيروا واحد منهم راح على الطرف الثاني من الشارع يجيب شيء يضرب فيه يعني. ولما التفت عليك ضربني الشخص اللي كان واقف قدامي.
2: اها. وانت تعرضت للاصابه؟
3: تعرضت للاصابه. ولما بلغنا على الشرطه اخذ معها شويه وقت لما وصلت. لما وصلت الشرطه مسكتهم مع انهم مسكيتهم وانا يعني كنت بنزف.
2: تم عمليا اعتقالهم من قبل الشرطه خلال تواجدهم في المكان.
3: ايوه، على طول تم الاعتقال. وهم كمان معتقلين يعني، تقدر تحاول تعتقل فيهم، هم كمان بيغلطوا بيرموا حكي يعني قدام الشرطة يعني، مو مسوين لحد حساب يعني.
2: هذه المرة الأولى التي تتعرضون بها عمليا لمثل هذا الاعتداء العنصري؟
3: نتعرض اعتداء بس بدون ضرب يعني. كلام وهيك
2: اعتداء كلام. إذن كان هذا شادي الأعسم الذي تعرض للضرب باعتداء عنصري وقع في مدينة بئر السبع. بهذا نصل إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم. أستودعكم مع أغنية وأشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنا زيك ماما.
1: كيف يعني زيي؟
0: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
1: يا روحي.
0: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
1: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: وقفوا كل برامجكو. حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل.

0: براد أربع أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل. براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل. براد ميديا أربع أبواب فقط ب 990 شيكل. غسالة إلكترا ب 399 شيكل. غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل. شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل. وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
4: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
3: جاهز تنافسني؟
4: جاهز تنافسيني؟
3: تعالوا وتصدر التوقعات.
4: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. في السياق وسع الجيش من نطاق عملياته العسكرية في الجنوب رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب على كافة الجبهات، وشن سلاح الجو غارات على بلدة النبطية ومناطق أخرى منها بلدة كفر تبنيت بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. في السياق أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقوم بالتفاوض رافضا الوصاية على أي قرار يتعلق بسيادته في إشارة منه للمفاوضات الأمريكية الإيرانية. عون رحب بدور الدول التي تساعد بلاده بوقف إطلاق النار من ضمنها إيران أيضا. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة العمليات العسكرية في إيران إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها. كما أكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا إلى جانب تأكيده فتح مضيق هرمز وفق بنود الاتفاق. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة. كما أكد فانس أن بلاده توصلت إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، محذرا من بعض البنود الخاطئة التي نشرت فيه بشكل مغلوط على حد قوله. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرة إلى أن نص الاتفاق النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. وأكد المصدر أن التفاصيل الواردة في التقرير بشأن البند الأول ومضيق هرمز لا تعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة في الاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. كما أطلع عرقجي لافروف على تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام أباد. بدوره رحب لافروف بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستؤمن موقع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأكثر من 2000 جندي، بالإضافة إلى فرض حظر طيران لضمان الأمن. وقالت الحكومة السويسرية أنه سيشارك في التوقيع ممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة، إيران، قطر وباكستان. تتواصل التحقيقات من قبل الشرطة.

0: الخطة الإسرائيلية، وذلك بعد عثور وزارة الصحة على مواد مخدرة في طعام مهروس مخصص للأطفال. وأصدرت الوزارة أمرا بإغلاق فرعين بيعت فيهما المنتجات وعدم استهلاك المنتجات المذكورة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 29، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 32 درجة مئوية، أما فيلة 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
1: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في مخزني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل. أديداس سخنين، أديداس شفا عمر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات،
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
2: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999 عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس.

0: الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
0: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
0: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات.
0: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مقتل رجل في 40 من عمره من بلدة عرعر النقب بعد إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف وقعت في البلدة. لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر انقلاب جرار زراعي قرب بلدة عنقينية في الجولان. وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول حادث طرق ذاتي لجرار زراعي على طريق ترابي بالقرب من القرية، تم على أثرها إقرار وفاة رجل في المكان وإصابة رجل آخر تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المركز الطبي زيف في مدينة صفد. يلقي في هذه الأثناء الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كلمة، حيث قال إن الحزب منع إسرائيل من تحقيق مشروعها، مؤكدا إلى أن موازين القوى ستتغير في المنطقة. كما دعا قاسم إلى الاستفادة من هذه المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لطرد إسرائيل على حد قوله. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ووسع الجيش الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية في الجنوب رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب على كافة الجبهات، كما شن سلاح الجو غارات على بلدة النبطي ومناطق أخرى منها بلدة كفر تبنيت بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. في السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقوم بالتفاوض رافضا الوصاية على أي قرار يتعلق بسيادة لبنان، في إشارة منه للمفاوضات الأمريكية الإيرانية. عون رحب بدور الدول التي تساعد بلاده في وقف إطلاق النار ومن ضمنها إيران. هدد الرئيس الأمريكي إيران بعودة العمليات العسكرية إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها. كما أكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، إلى جانب تأكيده فتح مضيق هرمز وفق بنود الاتفاق. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة. كما أكد فانس أن بلاده توصلت إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، محذرا من بعض البنود الخاطئة التي نشرت بشكل مغلوط على حد قوله في وسائل الإعلام. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال مع نظير روسي سيرجي لافروف ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. كما أطلع عراقجي لافروف على تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام أباد. بدوره رحب لافروف بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده لتنفيذها. أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستؤمن موقع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأكثر من 2000 جندي، بالإضافة إلى فرض حظر طيران لضمان الأمن. وقالت الحكومة السويسرية أنه سيشارك في التوقيع ممثلين رفيعين

0: عن الولايات المتحدة، إيران، قطر وباكستان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة على النحو التالي: القدس 29، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 32، أما فيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وهن ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكو، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة أهدى شوي من كل برا والأهم من كل الضجيج اللي جواتنا كمان. معكم أنا هبة أبو حسام من ورا المايك، وبهالوقت منفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج منرجع فيه لأنفسنا شوي، نهدى، نفكر ونقرب من الأشياء اللي منحسها بس مرات ما منعرف كيف نحكيها. هو مساحة بين الحياة والكتاب، بين سؤال منعيشه كل يوم وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عند كاتب حاول قبلنا يفهم الإنسان. هو بحب وهو بخاف وهو بتشتت، وهو كمان عم يدور على معنى وسط عالم سريع صاخب وكل تاني فيه بتحاول تسحب انتباهه لمكان جديد. هون الكتاب مش هدف بحد ذاته، الكتاب عنا هو جسر بنمشي عليه لنفهم حالنا أكتر ونفهم لأحيانا بنطلع من الشاشة تعبانين مع أنه كنا فايتين بس نتسلق وناخد نفس. ليه بنفتح التلفون بين مزدوجين دقيقة ومنلاقي حالنا بعد نص ساعة مش ذاكرين أصلا شو شفنا؟ ولأحيانا بنحس أنه عقلنا مليان بس مش مشبع، مليان صور، أصوات، مقاطع، نكت، أخبار، ترندات وغضب، بس من جوا في إحساس غريب أنه كل هذا مرق فينا ما ضل منه إشي واضح. وطبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عدي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من الصوت مساحة ومن هالمساحة لقاء. وبين سطر وسطر يمكن تكون أنت، فخليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم قريبة من كل واحد فينا، قريبة من لحظة كنا تعبانين فيها وقلنا يلا نهرب شوي على التلفون، قريبة من فيديو ضحكنا عليه وما عرفنا ليه، من مقطع غريب لحيوانة أو فاكهة بتحكي كأنها بطلة بفيلم قصير، ومن ترند ما فهمنا بس ضلينا نتابعه، قريبة من شاشة فيها أكثر من مقطع بنفس الوقت، صوت فوق صوت، صورة فوق صورة، وكل إشي سريع لدرجة إنه عينك ما بتعرف لوين تروح ولا حتى عقلك بيستوعب إنه يمسك فكرة واحدة. اليوم رح نحكي عن مصطلح صار حاضر كتير بالكلام على الإنترنت والثقافة الرقمية بما يسمى بالتعفن الدماغ أو بالإنجليزية البرين روت. بس قبل ما نخاف من هاي الكلمة وقبل ما نستعملها كحكم على الناس أو على جيل كامل كمان، بدنا نوقف عندها شوي. أصلاً شو يعني تعفن الدماغ؟ هل هو مرض؟ هل هو مجرد مبالغة؟ هل كل محتوى خفيف مضحك أو غريب هو محتوى تافه؟ وهل المشكلة فعلاً بالشباب اللي بتابعوا هذه المقاطع؟ ولا بعالم كامل صار يصمم ويصمم المحتوى بطريقة تخلي العقل يطلب الأسرع، الأسهل، الأغرب والأكثر استفزازاً كمان؟ لأنه خلينا نكون صادقين، مش كل محتوى خفيف سيء. أحياناً الإنسان بده يضحك، بده يفصل، بده يشوف إشي بسيط بعد يوم اللي هو طويل. أحياناً كيف ما بنسميه هذا الميم بقول إشي ما قدرنا نحكيه، والفيديو القصير بخفف عنا، والترند بخلينا نحس إنه إحنا جزء من لغة مشتركة مع ناس حوالينا. بس السؤال بيبدأ من مكان تاني، شو بيصير لما الخفيف يصير هو الوجبة الوحيدة لعقلنا؟ شو بيصير لما نعود عقلنا على مقاطع ما بتطلب منه تركيز ولا صبر ولا تفكير اللي هو طويل؟ شو بيصير لما كل إشي لازم يكون كمان سريع، كمان مضحك، كمان غريب، مستفز أو مقسوم لعشر ثواني حتى نقدر نكمله؟ يمكن المشكلة مش إنه إحنا منتابع محتوى خفيف أحياناً، المشكلة لما يصير عقلنا طول الوقت عايش على سكر رقمي بيعطينا متعة سريعة، ضحكة سريعة، غضب سريع، بس بعده بتركنا أحياناً بإحساس إن إحنا أبطأ، أثقل،
وأقل قدرة إنه نقعد مع فكرة واحدة للنهاية. فاليوم بدنا نسأل، هل تعبنا من كثرة التفكير ولا من كثرة المحتوى؟ هل إحنا فعلا بطلنا نقدر نركز ولا في إشي حاولنا بتنافس على انتباهنا طول الوقت؟ وهل ممكن القراءة، الصمت أو لحظة بطيئة مع فكرة واحدة تكون مش مجرد هواية قديمة بل طريقة نسترجع فيها عقلنا من السرعة؟ فرح يرافقنا بهالحلقة كتاب واحد لكنه بيفتح باب كبير، كتاب التركيز المسروق أو Stolen Focus للكاتب يوهان هاري. كتاب بيسأل سؤال مهم جداً، ليه صرنا نحس أن انتباهنا مش بإيدنا؟ وليه صار صعب أنه نقرأ، نسمع، نستنى ونبقى مع إشي واحد بدون ما نهرب للشاشة؟ وبين الكتاب والمصطلحات اللي طلعت من قلب الإنترنت رح نحكي عن مصطلح اسمه تعفن الدماغ وعن مصطلح آخر اسمه طعم الغضب، واللي بيعني المحتوى اللي بينكتب أو بينعمل بطريقة مقصودة، سامعين إنه مقصودة، حتى يستفزك، يخليك تعلق، تشارك وترجع تكمل. ورح نمرق كمان على مقاطع الذكاء الاصطناعي الغريبة اللي أحياناً ما بنفهمها بس منضل نتابعها، يمكن نكتشف إنه السؤال الأهم كمان مش ليش الناس بتتابع هالأمور، السؤال الأعمق هو مين عم يشكل انتباهنا وشو عم نطعمي عقولنا كل يوم. وبما أنه حلقتنا اليوم عن الانتباه، اخترت أنه الأغاني اللي ترافقنا تكون من الأكثر استماعاً على اليوتيوب بهذا الشهر، فرح نبدأ مع الأغنية الأكثر استماعاً عنا بالبلاد واللي هي نصابة للسلاوي، بس خلينا نسمعها ونرجع بعدها نتعمق أكثر بالكتاب.

الأغنيات تركنا سؤال يمكن كل واحد فينا عاشه بطريقة أو بأخرى، شو بصير فينا بعد ما نطلع من الشاشة؟ مش خلال ما إحنا جواتها، مش وإحنا عم نضحك أو نمرق من فيديو لفيديو أو نتابع، بل بعدين لما نسكر التلفون ونرجع للغرفة لوجهنا لصوتنا الداخلي ونكتشف إنه كنا موجودين بمكان كتير مزدحم بس طلعين منه بإحساس غريب من الفراغ. يعني تخيل أنت قاعد بعد يوم طويل، مش بالضرورة يوم سيء، بس يوم في شغل، دراسة، ناس، رسائل، أخبار، أشياء لازم تنعمل وأشياء ما لحقت كمان تعملها. بتحكي لحالك بتعرف شو، يلا بدي أرتاح شوي، بس بدل ما ترتاح بتمسك التلفون، مش لأنك قررت تعمل إشي مهم ولا لأنك بتدور على إشي محدد، بس فتحت التلفون. تمام، أول فيديو بضحكك شوي، تاني أغرب، التالت ما إله معنى واضح بس في صوت سريع وصورة غريبة، بعدين مقطع لحيوان أو فاكهة بتحكي بصوت آلي وراها موسيقى درامية وقصة صغيرة ما بتعرف وين بلشت ولا وين انتهت، بعدين فيديو فوق فيديو، صوت فوق صوت، ومنشور مستفز مكتوب بطريقة بتخليك توقف وتفكر إنه معقول في ناس بتفكر هيك. بدون ما تنبه بتصير الدقيقتين 10 دقايق والعشر دقايق نص ساعة ويستمر. المشكلة مش إنك ضحكت ولا إنك شفت إشي خفيف، حتى هاي مش مشكلة، إنك احتجت تفصل من يومك شوي، هذا طبيعي وإنساني كلنا بنعمله. المشكلة بتبدأ من الشعور اللي بيجي بعدين لما تسكر الشاشة وتحس إنك مش مرتاح ولا حتى مستمتع بالمعنى الحقيقي، حاسس إنه عقلك تعب بس من غير ما يشتغل، حاسس إنك استهلكت كتير بس ما أخدتش إشي اللي هو يمسك بإيدك، حاسس إنك كنت مشغول كتير بس بإشي ما ضل معك. وهم بالذات منوصل للمصطلح اللي حكينا عنه، تعفن الدماغ. يعني إحنا منقدر نفهمه ببساطة اللي هو كإحساس مألوف، وهو لما كثرة المحتوى السهل والسريع والمكرر تترك عقلنا أقل صبر، أقل تركيز، وأقل حتى رغبة بالبقاء مع فكرة عميقة. ومهم نوضح إنه تعفن الدماغ مش تشخيص طبي ولا مرض بالمعنى الحرفي، وما بنقدر نقول عن كل حدا بتابع محتوى خفيف إنه عقله تعفن، هو أقرب لمرآة ثقافية، كلمة بتسمي علاقتنا المتعبة أحياناً بالمحتوى، الساعات اللي بتروح، الفيديوهات اللي بننساها فوراً، والمقاطع اللي ما بتطلب منا نفكر بس تطلب منا نكمل.

0: يعني يمكن السؤال مش بس هل هذا المحتوى تافه أو لا، إنما السؤال الأهم شو بيصير لما يصير هذا النوع من المحتوى هو الإشي الأساسي اللي منغدي فيه عقلنا كل يوم. لأنه مثل ما الجسد بيقدر يتحمل حلو سكر أو وجبة سريعة، العقل كمان بيقدر يتحمل محتوى خفيف، بل أحياناً بيحتاجه، بيحتاج لراحة، لنكتة، بيحتاج للحظة اللي هي لحظة عبث، محتاج إشي ما يكون تقيل فوق تقل الحياة. بس الجسد كمان ما بقدر يعيش على السكر وحده، والعقل نفس الإشي ما بقدر يعيش على مقاطع ما بتطلب منه إلا إنه يمرق أصبعه للفيديو اللي بعده. تعرف شو هيك بسؤال بشكل كثير عشوائي، مرة لاحظت السرعة اللي منمرر فيها الفيديوهات والريلز. هيا سيدي بس تكون قاعد مع حدا ماسك التلفون، خد لحظة واسمع كمية العشوائية والسرعة اللي بتكون موجودة. فبنرجع لفكرة وجبة العقل وقدي هي مهمة. شو أكل عائلنا اليوم؟ هل أكل فكرة؟ حوار؟ قراءة؟ صمت؟ موسيقى حتى بوعي؟ حديث حقيقي مع شخص؟ ولا كان طوال اليوم عايش على سكر اللي هو رقمي؟ مقطع سريع، ترند، خبر مستفز، فيديو غريب، بعدين فيديو أغرب، وبعدين غضب، وبعدين ضحك، وبعدين فراغ؟ ممكن لا. مرة تانية، مش مطلوب منا نحتقر هذا العالم. بعض المقاطع السريعة ذكية، بعض الميمز بتكشف واقع كامل بجملة، وبعض الفيديوهات الخفيفة بتجمعنا حول نفس الضحكة ونفس اللغة. المشكلة مش وجود المحتوى الخفيف، المشكلة لما يصير هو عبارة عن اليوم كله. تنطلع لفاصل إعلاني ومنرجع بعدها نكمل مع بعض، خليكم معنا.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
2: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
2: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات،
2: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

مستمعي الشمس، بعدنا مستمرين ببرنامجنا بين السطور ومعكم هبة أبو حسن. وصلنا بالنهاية لفكرة إنه إحنا ما بدنا نحتقر العالم اللي هو فيه المقاطع السريعة والفيديوهات القصيرة والمحتوى الخفيف، لأنه في فرق بين إنه نضحك على إشي عابر وبين إنه نفقد قدرتنا على البقاء مع إشي بيطلب منا إنه نفكر. يعني في فرق بين إنه نرتاح شوي وبين إنه نهرب دايماً، في فرق بين إنه نختار اللي منتابعه ومنشوفه وبين إنه نصير إحنا المختارين داخل نظام بعرف وإنت منفلس وإنت منغضب وإنت منضحك وإنت كمان نضعف أمام الفيديو التالي. وهم نقرب أكثر من سؤال الحلقة، هل المشكلة فينا فقط؟ هل إحنا فعلاً صرنا أقل قدرة على التركيز ولا في بيئة رقمية كاملة مبنية على فكرة بسيطة؟ كل ما بقيت أكتر ربحك المنصة أكتر، كل ما علقت غضبت ضحكت ورجعت صار انتباهك جزء من اقتصاد كامل. من هون لازم ننتبه لجملة مهمة، الجيل الجديد مش المشكلة، يمكن هو المرآة الأوضح للمشكلة، لأنه كبر والشاشة جزء من لغته، صداقته، ضحكه، قلقه، تعليمه، حتى طريقته بفهم العالم. لكن الحقيقة إن كلنا دخلنا بالأحرى هذا العالم بدرجات مختلفة، كلنا صرعنا لحظات ما بنقدر نستنى فيها، كلنا أحياناً بنهرب من الصمت

للشاشة، من الفكرة الطويلة للمقطع القصير، ومن القراءة للتمرير. فحلقتنا هي مش اتهام جيل ولا عن الحنين لزمن قديم كأنه كان أنقى وأجمل. الحلقة عن سؤال أوسع، كيف تغير شكل انتباه الإنسان؟ عن جد كيف تغير؟ وكيف صار المحتوى مصمم بس ليشاهد، مش بس ليشاهد حتى، بل حتى لا يمنعنا من المغادرة. يعني لما نشوف فيديو غريب لحيوان أو فاكهة بتحكي، السؤال مش بس شو هاي السخافة، السؤال ليه عيني كملت، ليه عقلي بده يعرف شو رح يصير، ليه حتى لما ما أفهم بضل حاضر؟ هل لأنه المحتوى ذكي؟ ولا لأنه غريب بما يكفي ليخطفني؟ ولا لأنه سريع بما يكفي حتى ما يعطيني فرصة أقرر أني أطلع أصلاً؟ ولما نشوف منشور مستفز مكتوب بطريقة كأنه معمول خصيصاً ليعصبنا، السؤال مش بس للناس بتكتب هيك، السؤال هل هذا رأيي أم طعم؟ هل أنا عم أتفاعل لأني عم أفكر أم لأنه عصبيتي صارت جزء من لعبة التفاعل؟ لهيك بحلقتنا اليوم رح نمشي بين ثلاثة أشياء: عقل بتعب من التفاهة المتكررة، مشاعر تستدرج بالغضب، وانتباه صار سلعة ثمينة بعالم ما بده فقط أنه نتفرج بل أنه نبقى. وراح نسأل بهدوء وبدون مبالغة، شو اللي عم بيصير فعلا مع انتباهنا؟ وليه صرنا نحس أحيانا أنه التركيز أصعب من قبل؟ هل المشكلة فينا ولا ببيئة رقمية مصممة حتى تشدنا باستمرار؟ هاي الأسئلة هي اللي رح نحاول نفهمها ونفككها خلال الحلقة. اليوم ما بدنا نقول اتركوا الشاشات، ولا بدنا نقول ارجعوا للكتب كأنه عقاب، لأنه هذا التفكير عن الكتب بالذات ما بدنا إياه. بدنا نسأل فقط شو عم نطعم عقولنا كل يوم، وإذا كان الجواب بخوفنا شوي يمكن مش لازم نخاف من أنفسنا، يمكن لازم نبدأ نختار بوعي أكبر. بس قبل ما نكمل وندخل على الكتاب، بدنا نستمر مع الأغاني الأكثر استماعاً عنا بالبلاد على اليوتيوب. فبرايكم من المرتبة الثانية؟ اللي قال شيرين فمعه حق. يلا تبعاً تبعاً.

مستمعي الشمس، كيفكم؟ بعدنا مستمرين ببرنامجنا بين السطور ومعكم هبة وحسان. طيب، قبل الأغنية تركنا سؤال قريب من يومنا أكتر مما منحب نعترف، شو من طعمي؟ عقولنا كل يوم حكينا عن المحتوى الخفيف، عن المقاطع السريعة، عن الفيديوهات الغريبة، وعن الشعور اللي بيضل بعد ما نسكر الشاشة، شعور إنه العقل كان مشغول كتير بس مش بالضرورة كان حاضر معنا. وهنا منيجي لكتاب اليوم، التركيز المسروق، للكاتب والصحفي يوهان هاري. عنوان الأصلي بالإنجليزي Stolen Focus، ومعناه ببساطة كيف صار تركيزنا كأنه يسحب منا بدون ما ننتبه. الكتاب من عنوانه كأنه بوقف قدامنا وبحكي استنوا شوي، يمكن تركيزكو ما اختفى فجأة، يمكن ما رح لأنكو كسالة أو لأنه ما عنكو إرادة أو لأنه ما بتعرفوا تنظموا وقتكو، يمكن جزء كبير من تركيزنا انسحب منا بهدوء، مش دفعة واحدة ومش بلحظة واضحة، شوي شوي، إن كان عشعار صغير، فيديو صغير، رسالة، خبر، تعليق، ترند، مقطع غريب، وبعدين فجأة منلاقي حالنا مش قادرين نضل مع إشي واحد للنهاية. وهي يمكن أهم رسالة بالكتاب، لأنه إحنا لما ما نقدر نركز أول شخص منلومه هو أنفسنا، منحكي أنا صرت مشتت، أنا ما بقدر أقرأ، أنا بفتح الكتاب بسكره بعد صفحتين، وحتى لما بحضر فيديو قصير كمان بسرعه، ففوق ما إنه قصير بسرعه زيادة. بتكون قاعد تدرس أو مركز بإشي معين، كل شوي إيدك بتروح على التلفون، مش لأنه في إشي ضروري، بس هيك كأنه الإيد سبقتك، بتكون عم تحكي مع حدا وبنفس الوقت عينك راحت على إشعار اللي هو طلع فوق الشاشة، بتكون ناوي تنام بس تحكي يلا آخر فيديو، وآخر فيديو بصير 10، بتفتح تطبيق حتى تشوف رسالة وبتطلع منه بعد 20 دقيقة وانت ناسي أصلاً ليه فتحته. صارت صح؟ الصراحة صارت كتير وبعدها بتصير. وهون يوهان هاري بيقولنا خلينا ما نحصر الموضوع بجملة شد حالك، أكيد في مسؤولية شخصية وأكيد في عادات لازم ننتبه إلها، بس الموضوع أكبر من إنه نحكي للإنسان ركزوا بس. إحنا عايشين داخل بيئة كاملة صار فيها التشتت أسهل من التركيز، بيئة فيها إشعارات، سرعة وضغط، معلومات كتيرة، ومنصات كمان تتعلم، هي نفسها هاي المنصات تتعلم شو اللي بوقفك، شو اللي بضحكك، شو اللي بيستفزك، وشو اللي بخليك تكمل للفيديو اللي بعده قبل ما تسأل حالك هل أنا أصلاً بدي أكمل؟ يعني بدل ما نسأل فقط ليه أنا ما بقدر أركز، يمكن لازم نسأل كمان مين عم ينافس على تركيزي طول اليوم؟ وهون بنفهم أكتر مصطلح تعفن الدماغ، مش بمعنى أنه الدماغ فعلاً تعفن ولا بمعنى أنه كل واحد بتابع محتوى خفيف صار عنده مشكلة، لا، هو وصف لحالي أو إحساس.

0: اللي هو عقل تعرض لسلسلة طويلة من محتوى سريع سهل متكرر وما بيعطي وقت يهضم. مقطع ورا مقطع، نكتة ورا نكتة، يلا ترند ولا ترند، وغضب ورا غضب، لدرجة إنه العقل بضل يستقبل بس ما بلحق يفكر، بضل يشوف بس ما بتذكر، بضل يتحفز بس ما بيرتاح. ويمكن أبسط طريقة نفهم فيها الفكرة هي إنه نتخيل الانتباه مثل ضوء، تمام؟ لما نحط الضوء على إشي واحد منشوفه بوضوح، صحيح؟ لما أركز على صفحة بتصير أوضح، حتى لما أركز مع شخص بسمعه أحسن، لما أركز على لحظة بعيشها بكل كياني. بس لما الضوء يضل يتنقل كل تاني من مكان لمكان، من فيديو لفيديو، من إشعار لإشعار، من صوت لصورة ومن صورة لتعليق، بصير كل إشي مضاء للحظة بس ولا إشي واضح فعلا. وهذا اللي بصير معنا كتير، مش لأنه عقولنا ضعيفة، بل لأنه العقل البشري ما خلق يعيش طول الوقت بحالة تبديل. كل انتقال صغير بياخد منطقتنا، وكل قفزة بتخلي الرجوع للعمق أصعب. خلينا نقربها من حياتنا اليومية. كم مرة فتحت كتاب وبعد أول صفحة حسيت إنك بعد بدك تمسك التلفون؟ مش لأنه الكتاب ممل بالضرورة، بل لأنه عقلك صار متعود على إيقاع اللي هو أسرع، لأنه الكتاب بطلب منك إنك تبقى، الشاشة بتقولك يلا، بتطلب منك ننتقل، الكتاب بحكي لك تعال امشي معي شوي شوي، الشاشة بتحكي لك خليك هون بس ما تبقى معي شي واحد. وحتى لما نحاول نرتاح كتير مرات بنختار طريقة اللي هي بتتعبنا أكتر، منقول بدي أفصل شوي، فمندخل على محتوى قصير وبعد وقت نطلع منه لا إحنا ارتحنا ولا إحنا اشتغلنا ولا قرأنا ولا خلصنا اللي علينا ولا حتى نمنا، نطلع من منطقة غريبة بين الراحة والتعب، كأنه أعطينا عقلنا استراحة بس الاستراحة كانت مليانة صور. يلا جماعة فاصل قصير، خليكم معنا، خليكم على السمع.
1: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
2: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتح الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
1: ريحتيني الله يريحك.
2: دايموند، حبي بيتك أكتر.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر. وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال، مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

طيب مستمعينا، الأغنية اللي إسا سمعناها موجودة بالمرتبة الثالثة بالبلاد بحسب منصة اليوتيوب، وإسا بعد ما أخذنا نفس من الأغنية نيجي لنفهم كيف صارت رسالة الكتاب أقرب إلنا ولحلقتنا. هيا يا جماعة، الانتباه مش تفصيل صغير، الانتباه هو الطريقة اللي منعيش فيها حياتنا، الإشي اللي منعطيه انتباهنا منعطيه جزء من عمرنا. لما ننبه لشخص احنا منعطيه حضورنا، لما ننبه لفكرة احنا منعطيها فرصة تكبر فينا، ولما ننتبه طول اليوم لأشياء مقطعة وسريعة ومستفزة احنا مش بس منضيع وقت، احنا مندرب عقلنا على إيقاع معين. مندربه إنه ما يستنى، ما يطول، ما يتحمل الهدوء، ما يصبر على جملة طويلة، ما يعطي السؤال وقته، وما يعرف يقعد مع فكرة إذا ما أعطيته مكافأة اللي هي سريعة. فهون الخوف الحقيقي من تعفن الدماغ مش إنه نشوف إشي سخيف ونضحك، ولا إنه نتابع فاكهة بتحكي بصوت آلي وننبسط عليها، بالعكس خلينا نكون صادقين، أحياناً هالأشياء بتسلي فعلاً، وأنا كمان ممكن أوقف عند مقطع غريب وأسأل شو هذا وبعدين أكمل للآخر. يا عمي الفواكه فعلاً بتسلي، بس السؤال مش هل هو مسلي أو لا، السؤال للمحتوى اللي ما بطلب إشي تقريباً من عقلنا قادر ياخد منه وقت طويل. ليه مقطع قصير بقدر يفتح بعده مقطع وبعده مقطع وبعده مقطع لحد ما نطلع من التجربة كلها وإحنا مش فاكرين غير إحساس عام، كنا هناك

مش عارفين شو أخذنا معنا. وهون بصير التركيز المسروق مش بس فكرة عن السوشيال ميديا، بصير سؤال عن حياتنا اليومية. كم مرة ما أعطينا لشعورنا فرصة إنه يظهر لأنه غطيناه بمقطع؟ كم مرة ما كملنا فكرة لأنها كانت أبطأ من الفيديو؟ وكم مرة ما قرأنا مش لأنه ما منحب القراءة، بل لأنه عقلنا صار مستعجل أكتر من الصفحة؟ لهيك لما نحكي عن التركيز المسروق إحنا ما منحكي عن رفاهية، إحنا عم نحكي عن قدرة أساسية، القدرة إنه نكون موجودين وين ما إحنا، نكمل فكرة، نسمع شخص للآخر، نقرأ صفحة بدون معركة، نستنى بدون هلع، نختار شو يدخل عائلنا بدل ما يدخل كل إشي لأنه فقط مرق أماننا. ويمكن أخطر ما في الموضوع أن السرقة ما بتشبه السرقة، فيش حدا بياخد انتباهك بالقوة، كل إشي ببين بسيط وببلش بسيط، يعني فيديو واحد ولا إشعار واحد، بس مع الوقت تكتشف أنه قدرتك على البقاء صارت أضعف، تقرأ أقل، بتمل أسرع، بتتوتر أسرع، وبتحتاج تحفيز أكثر حتى تنتبه. وهذا ما بصير بيوم واحد، بصير مثل الغبرة، شوي شوي بتعمل طبقة لحد ما نلاحظ إنه الشباك بطل شفاف. وهون الكتاب بعطينا فكرة لازم نسمعها بدون جلدات. إذا كان انتباهك بتعب فهذا ما بيعني إنك فاشل، هذا بيعني إنك عايش بعالم بيستنزف انتباهك بطرق كثيرة. لكن الفهم ما بيعفينا من المسؤولية، بالعكس الفهم بيعطينا فرصة نسأل وين أحط انتباهي، لشو أسمح إنه يدخل عقلي كل يوم، وين بحتاج أقول بكفي ولو مش كل شي بيستحق أعطي جزء مني ولا شو. فلحد إسا حكينا عن فكرة مهمة، إذا كان تعفن الدماغ بحكي عن عقل بتعب من كثرة المحتوى السريع، ففي نوع ثاني من المحتوى ما بيكتفي إنه يتعب عقلنا، بل بمسك مشاعرنا من أضعف نقطة فيها وهي الغضب. وهون بندخل على مصطلح كمان صار حاضر بحياتنا الرقمية اسمه طعم الغضب، والفكرة بسيطة، في محتوى معمول حتى يخليك يعني يعصبك، تخليك متعصبا، مش بس رأي مختلف ولا نقاش حاد ولا نقاش اللي هو حاد ولا شخص حكى إشي ما بتتفق معه، لا بنحكي عن منشور، فيديو أو عنوان مكتوب بطريقة تستفزك عمدا حتى توقف تفتح التعليقات تكتب رد تشارك ترجع تشوف مين رد عليك، وبهيك غضبك بصير جزء من انتشار هذا المحتوى. يعني بدل ما يكون الطعم فضول صار الطعم غضب. وكلنا بنعرف هاي اللحظة، بتشوف منشور ومن أول سطر بتحس جسمك توتر، بتحكي بتعرف شو مش رح أعلق بس بتكمل، أو ممكن تدخل على التعليقات بتقرأ أكتر بتغضب أكتر، وبعد 10 دقايق بتكشف إنك دخلت معركة ما كنت ناوي تدخلها أصلا. وهون السؤال، هل أنا عم أفكر ولا عم يتم اصطيادي؟ طبعا مش كل غضب غلط، في أشياء أنا برأيي لازم تغضبنا، في ظلم، في قضايا، في مواقف ما بنفع نكون باردين اتجاهها، بس المشكلة لما يصير الغضب نفسه مادي للتفاعل، لما في محتوى بعرف إنه إذا استفزني رح أبقى، وإذا بقيت المنصة ربحت، وإذا علقت المنشور انتشر أكتر. فهون لازم نفرق يا جماعة بين غضب بيفتح وعينا وغضب اللي هو بيستهلكنا. الغضب الواعي بيخليني أسأل شو الحقيقة؟ شو السياق؟ شو أقدر أعمل؟ أما طعم الغضب فبيخليني أقفز فوراً، أعلق قبل ما أفهم، أشارك قبل ما أتأكد، وأطلع من كل قصة متوتر أكتر ومش فاهم أكتر. وهذا بيرجعنا لكتاب التركيز المسروق، لأنه مش بس انتباهنا اللي ممكن ينسرق، حتى ردود فعلنا ممكن تنسحب منا، بين الشيء اللي منشوفه وبين الرد عليه في مساحة صغيرة، هاي المساحة هي الوعي، هي اللحظة اللي منقدر نسأل فيها هل هذا الشيء بيستحق غضبي؟ هل هذا محتوى جاي يفتح فهمي ولا جاي يستعمل توتري حتى يخليني أعلق وأبكى؟ فمن هون نرجع على سؤال الحلقة، شو من طعم عقولنا كل يوم؟ وشو الإشي اللي منسمح له إنه يطعمي غضبنا كمان؟

رح ننتقل من المحتوى اللي بخطف انتباهنا وبيستفز مشاعرنا واستغل لنسأل شو اللي بصير أو بالأحرى شو اللي صار بعلاقتنا مع القراءة. لكتير منا بحب فكرة القراءة بس ما بقدر يقرأ، وهل ممكن 6 دقائق فقط مع كتاب تكون بداية صغيرة حتى ندرب عقلنا من جديد على البقاء؟

اليوم حكينا عن طعم الغضب، عن المحتوى اللي ما بيكتفي انه يشد انتباهنا بل بيضغط على اعصابنا حتى نعلق نرد نشارك ونبقى داخل الدائرة. وحكينا انه السؤال مش بس شو عم يدخل لعقلنا، السؤال كمان شو عم يتكرر داخل مشاعرنا، ومن هون يمكن طبيعي نوصل للقراءة. لأنه بعد كل هذا الضجيج القراءة بتبين كأنها إشي بطيء، يمكن حتى قديم شوي، صفحة، سطر، جملة، فكرة بدها وقت، ما في انتقال سريع، ما في إشعار، ما في تعليق تحت كل فقرة. الكتاب ما بركض وراك، الكتاب بيستناك، وهذا بالضبط يمكن اللي صرنا نحتاجه. كتير ناس اليوم بتحكي أنا بحب أقرأ بس ما بقدر، بفتح الكتاب وبسرح، بقرأ صفحة وبحس إني بدي أمسك التلفون. مش لأنه ما منحب المعرفة ولا لأنه الكتب صارت بلا قيمة، يمكن لأنه عقلنا صار متعود على سرعة أعلى من اللازم. الشاشة بتعطي إحساس فوري، ضحكة فورية، غضب فوري، معلومة فورية، أما القراءة فبتطلب منك تبقى شوي، تمشي مع الفكرة، تستنى المعنى لحد ما يكتمل. وهون القراءة ما بتصير مجرد هواية، بتصير تدريب للعقل. تدريب للعقل إنه ما يقفز فوراً، تدريب للنفس إنه تهدأ، تدريب للعين إنه ما تضل على إشي واحد، تدريب للصوت الداخلي إنه ما يضل يركض من فكرة لفكرة. يمكن القراءة اليوم مش بس وسيلة إنه نعرف أكتر، بل وسيلة نرجع نبطئ أنفسنا شوي. يعني بتعرف شو، في معلومة جميلة عن القراءة، هي في دراسة بتقول من جامعة ساسكس، أشارت إنه 6 دقائق فقط من كتاب ممكن تخفف التوتر بشكل واضح بنسبة وصلت ل 68%. تخيلوا بس 6 دقائق، مش كتاب كامل، مش خطة كبيرة، مش وعد إنه نصير نقرأ كل يوم ساعة. أحياناً 6 دقائق مع صفحة بعيد عن الشاشة بتكون مثل استراحة صغيرة للعقل، كأنه منحكي له تعال نهدى شوي، مش لازم تركض طول الوقت. لهذا السبب منحس بعد القراءة حتى لو كانت قصيرة إنه في إشي فينا هيك تنظم، مش لأنه الحياة انحلت ولا لأنه القلق اختفى، إنه بس لأنه عقلنا ولو لدقايق ما كان مطلوب منه إنه يقفز، كان مطلوب منه إنه يبقى. وهون بدنا نرجع لجملة الحلقة الأساسية، شو من طعم عقولنا كل يوم؟ إذا كان طول اليوم سكر رقمي، مقاطع سريعة، غضب، ترندات وتعليقات، يمكن 6 دقائق قراءة تكون بس بداية صغيرة ترجع فيها للعقل إحساسه أنه قادر يهدأ، يركز ويكمل فكرة للنهاية. والأهم أنه ما نخلي القراءة عقاب، ما نحكي للناس اتركوا التلفون واقرأوا وكأنه الكتاب واجب ثقيل، بالعكس خليها تبدأ بلطف، صفحة صغيرة، أنا عارفة مقالة قصيرة، فصل، كتاب صوتي كمان بالطريق، أو أي إشي اللي هو بيشبهك، إشي ما يحسسك إنك أنت بامتحان. لأنه الهدف مش إنك تثبت إنك قارئ، الهدف إنك تستعيد علاقتك مع انتباهك. يمكن اليوم وسط عالم بيقولنا أسرع، يلا اختصر، كمل، القراءة بتقولنا جملة واحدة مختلفة، خليك شوي، ما تهرب بسرعة، في معنى ما بيظهر من أول ثانية، في إشي جميل بيحتاج وقت. وبين الشاشة والكتاب يمكن ما بدنا نختار حرب، يمكن بدنا نختار توازن، نتسلى بس ما نغرق، نتابع بس ما نضيع، نغضب لما يستحق الأمر بس ما نستعمل، ونقرأ مش حتى نهرب من العالم بل حتى نرجع له بعقل أهدى وانتباه أوضح. واليوم ما بدنا نختم حلقتنا بخطوات كتيرة، لأنه أحياناً كثرة الخطوات نفسها بتصير ضجيج جديد، اعمل هيك، تعمل هيك، احذف هذا، نزل هذا، نظم وقتك، راقب حالك، لا، وكأنه بدنا نحل مشكلة السرعة بسرعة ثانية. يمكن اليوم بكفي نطلع من الحلقة

كتير. لحظة نلاحظ فيها إنه تعبنا من الشاشة فمنختار ما نهرب إلها فورا. لحظة منشوف فيها طعام الغضب ومنقرر ما نعود عليه. لحظة نمسك فيها كتاب لدقائق مش حتى نهرب من العالم بل حتى نرجع إلو بعقل أهدى. وبين كل هذا يمكن نكتشف إن المشكلة مش إن فقدنا قدرتنا على التركيز للأبد، يمكن فقد دربنا عقولنا فترة طويلة على السرعة وصرنا نحتاج ندربها من جديد على الهدوء. فهذا الأسبوع ما بدي أترككم مع قائمة مهام، ما بدي أترككم مع تجربة صغيرة، بس قبل ما تناموا أو قبل ما تفتحوا الشاشة أو أول إشي بنهار أعطوا عقولكم ست دقايق بدون تمرير، بدون تعليقات، بدون صوت فوق صوت، ست دقايق مع صفحة، فكرة أو صمت. مش لأنه ست دقايق رح تغير الحياة، لكن لأنها ممكن تذكرنا أنه عقلنا مازال قادر على البقاء، ويمكن بهذا بحد ذاته بداية. فمستمعينا، أنا هبة أبو حسان وكنا معكم ببرنامج بين السطور على إذاعة الشمس. بتمنى لكم أسبوع أخف على عقولكم، أهدى عقلوبكم وأكثر وعي باللي بدخل عوائدكم كل يوم. وخلينا نضل نسأل بين سطر وسطر، هل هذا الإشي بيستحق انتباهي؟ وهل أنا اخترته أم هو اختارني؟ إلى أن نلتقي بحلقة جديدة، كونوا بخير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
0: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
4: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
3: جاهز تنافسني؟
4: جاهز تنافسيني؟
3: تعالوا وتصدر التوقعات،
4: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
0: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيريو،
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل في الأربعين من عمره يدعى سمير عيادي البوطي أبو عرار من بلدة عرعر النقب بعد إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في البلدة. لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر انقلاب جرار زراعي قرب بلدة عين قنية في الجولان. وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول الحادث أو حادث طرق ذاتي لجرار زراعي على طريق ترابي بالقرب من القرية، تم على إثرها إقرار وفاة رجل في المكان وإصابة رجل آخر تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المركز الطبي في زيف في مدينة صفد. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إفشال مشروع إسرائيل في المنطقة، وذلك بعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران. وأثنى قاسم على دور المقاومة في التصدي لإسرائيل وحماية لبنان، داعيا إلى الاستفادة من المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لطرد إسرائيل. كما شكر قاسم إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب على كافة الجبهات. وشن سلاح الجو غارات على بلدة النبطي ومناطق أخرى من بلدة كفر تبنيت بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلاف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، مطالبا إياه التصرف بلطف وأن يكون أكثر تسامحا ولا يهدم مبنى كاملا كلما دخله عنصرا من عناصر حزب الله على حد تعبيره. كما هدد الرئيس الأمريكي إيران بعودة العمليات العسكرية إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها. وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا إلى جانب تأكيده فتح مضيق هرمز وفق بنود الاتفاق. كما أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن إبرام الاتفاق جاء لمنع رؤية كارثية اقتصادية. في السياق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة. كما أكد فانس أن بلاده توصلت إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، محذرا من بعض البنود الخاطئة التي نشرت بشكل مغلوط على حد قوله. في السياق، تناقش واشنطن وطهران والوسطاء إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى يوم الأربعاء بهدف تسريع الجدول الزمني لفتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة. يأتي ذلك مع تأكيد المصادر على أن اجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني قائم في موعده في سويسرا، حتى لو تم تقديم موعد التوقيع بحسب ما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة. بدورها، أعلنت الحكومة السويسرية عن اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين موقع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأكثر من 2000 جندي، بالإضافة إلى فرض حظر طيران لضمان الأمن.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 17، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، في إلى 28 درجة مئوية.

تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل في الأربعين من عمره يدعى سمير عيادي البوطي أبو عراد من بلدة عرعر النقب بعد إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في البلدة. لقي شخص مصرعه

0: فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر انقلاب جرار زراعي قرب بلدة عين قنية في الجولان. وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول الحادث أو حادث طرق ذاتي لجرار زراعي على طريق ترابي بالقرب من القرية، تم على إثرها إقرار وفاة رجل في المكان وإصابة رجل آخر، تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المركز الطبي في زيف في مدينة صفد. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إفشال مشروع إسرائيل في المنطقة، وذلك بعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران. وأثنى قاسم على دور المقاومة في التصدي لإسرائيل وحماية لبنان، داعيا إلى الاستفادة من المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لطرد إسرائيل. كما شكر قاسم إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب على كافة الجبهات. وشن سلاح الجو غارات على بلدة النبطي ومناطق أخرى من بلدة كفر تبنيت بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلاف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، مطالبا إياه التصرف بلطف وأن يكون أكثر تسامحا ولا يهدم مبنى كاملا كلما دخله عنصرا من عناصر حزب الله على حد تعبيره. كما هدد الرئيس الأمريكي إيران بعودة العمليات العسكرية إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها. وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، إلى جانب تأكيده فتح مضيق هرمز وفق بنود الاتفاق. كما أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن إبرام الاتفاق جاء لمنع رؤية كارثية اقتصادية. في السياق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة. كما أكد فانس أن بلاده توصلت إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، محذرا من بعض البنود الخاطئة التي نشرت بشكل مغلوط على حد قوله. في السياق، تناقش واشنطن وطهران والوسطاء إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى يوم الأربعاء بهدف تسريع الجدول الزمني لفتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة. يأتي ذلك مع تأكيد المصادر على أن اجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني قائم في موعده في سويسرا، حتى لو تم تقديم موعد التوقيع بحسب ما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة. بدورها، أعلنت الحكومة السويسرية عن اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين موقع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأكثر من 2000 جندي، بالإضافة إلى فرض حظر طيران لضمان الأمن.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 17، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنه تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسال شو هالحركات. الحد الادنى تبعك 100 و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسان يطيروه من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: انت يا فريكانس تعال لك
1: très original et t'as pas l'œil.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل في الأربعين من عمره يدعى سمير عيادي البوطي أبو عرار من بلدة عرعر النقب بعد إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في البلدة. لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر انقلاب جرار زراعي قرب بلدة عين قنية في الجولان. وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول الحادث أو حادث طرق ذاتي لجرار زراعي على طريق ترابي بالقرب من القرية. تم على إثرها إقرار وفاة رجل في المكان وإصابة رجل آخر، تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المركز الطبي في زيف في مدينة صفد.

0: أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إفشال مشروع إسرائيل في المنطقة، وذلك بعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران. وأثنى قاسم على دور المقاومة في التصدي لإسرائيل وحماية لبنان، داعيا إلى الاستفادة من المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لطرد إسرائيل. كما شكر قاسم إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب على كافة الجبهات. وشن سلاح الجو غارات على بلدة النبطي ومناطق أخرى من بلدة كفر تبنيت بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلاف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، مطالبا إياه التصرف بلطف وأن يكون أكثر تسامحا ولا يهدم مبنى كاملا كلما دخله عنصرا من عناصر حزب الله على حد تعبيره. كما هدد الرئيس الأمريكي إيران بعودة العمليات العسكرية إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها. وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، إلى جانب تأكيده فتح مضيق هرمز وفق بنود الاتفاق. كما أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن إبرام الاتفاق جاء لمنع رؤية كارثية اقتصادية. في السياق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة. كما أكد فانس أن بلاده توصلت إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، محذرا من بعض البنود الخاطئة التي نشرت بشكل مغلوط على حد قوله. في السياق، تناقش واشنطن وطهران والوسطاء إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى يوم الأربعاء بهدف تسريع الجدول الزمني لفتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة. يأتي ذلك مع تأكيد المصادر على أن اجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني قائم في موعده في سويسرا، حتى لو تم تقديم موعد التوقيع بحسب ما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة. بدورها، أعلنت الحكومة السويسرية عن اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين موقع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأكثر من 2000 جندي، بالإضافة إلى فرض حظر طيران لضمان الأمن.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 17، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت الشرطة عن مقتل رجل في 40 من عمره يدعى سمير عيادي البوطي أبو عرار من بلدة عرعر النقب بعد إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في البلدة. لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر انقلاب جرار زراعي قرب بلدة عين قنية في الجولان. وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول الحادث أو حادث طرق ذاته لجرار زراعي على طريق ترابي بالقرب من القرية، تم على إثرها إقرار وفاة رجل في المكان وإصابة رجل آخر تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المركز الطبي في زيف في مدينة صفد. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إفشال مشروع إسرائيل في المنطقة، وذلك بعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران. وأثنى قاسم على دور المقاومة في التصدي لإسرائيل وحماية لبنان، داعيا إلى الاستفادة من المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لطرد إسرائيل. كما شكر قاسم إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان، كما وسع الجيش الإسرائيلي

0: نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب على كافة الجبهات، وشن سلاح الجو غارات على بلدة النبطي ومناطق أخرى من بلدة كفر تبنيت بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلاف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، مطالبا إياه التصرف بلطف وأن يكون أكثر تسامحا ولا يهدم مبنى كاملا كلما دخله عنصرا من عناصر حزب الله على حد تعبيره. كما هدد الرئيس الأمريكي إيران بعودة العمليات العسكرية إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها، وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا إلى جانب تأكيده فتح مضيق هرمز وفق بنود الاتفاق. كما أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن إبرام الاتفاق جاء لمنع رؤية كارثية اقتصادية. في السياق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة. كما أكد فانس أن بلاده توصلت إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، محذرا من بعض البنود الخاطئة التي نشرت بشكل مغلوط على حد قوله. في السياق، تناقش واشنطن وطهران والوسطاء إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى يوم الأربعاء بهدف تسريع الجدول الزمني لفتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة. يأتي ذلك مع تأكيد المصادر على أن اجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني قائم في موعده في سويسرا، حتى لو تم تقديم موعد التوقيع بحسب ما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة. بدورها، أعلنت الحكومة السويسرية عن اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين موقع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأكثر من 2000 جندي، بالإضافة إلى فرض حظر طيران لضمان الأمن.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 17، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثانية عشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت الشرطة عن مقتل رجل في 40 من عمره يدعى سمير عيادي البوطي أبو عرار من بلدة عرعر النقب بعد إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف في البلدة. لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر انقلاب جرار زراعي قرب بلدة عين قنية في الجولان. وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول الحادث أو حادث طرق ذاتي لجرار زراعي على طريق ترابي بالقرب من القرية. تم على إثرها إقرار وفاة رجل في المكان وإصابة رجل آخر، تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المركز الطبي في زيف في مدينة صفد. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إفشال مشروع إسرائيل في المنطقة، وذلك بعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران. وأثنى قاسم على دور المقاومة في التصدي لإسرائيل وحماية لبنان، داعيا إلى الاستفادة من المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لطرد إسرائيل. كما شكر قاسم إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب على كافة الجبهات. وشن سلاح الجو غارات على بلدة النبطي ومناطق أخرى من بلدة كفر تبنيت بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلاف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، مطالبا إياه التصرف بلطف وأن يكون أكثر تسامحا ولا يهدم مبنى كاملا كلما دخله عنصرا من عناصر حزب الله على حد تعبيره. كما هدد الرئيس الأمريكي إيران بعودة العمليات العسكرية إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها. وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، إلى جانب تأكيده فتح مضيق هرمز.

0: وفق بنود الاتفاق. كما أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن إبرام الاتفاق جاء لمنع رؤية كارثية اقتصادية. في السياق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة. كما أكد فانس أن بلاده توصلت إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، محذرا من بعض البنود الخاطئة التي نشرت بشكل مغلوط على حد قوله. في السياق، تناقش واشنطن وطهران والوسطاء إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى يوم الأربعاء بهدف تسريع الجدول الزمني لفتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة. يأتي ذلك مع تأكيد المصادر على أن اجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني قائم في موعده في سويسرا، حتى لو تم تقديم موعد التوقيع بحسب ما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة. بدورها، أعلنت الحكومة السويسرية عن اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين موقع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأكثر من 2000 جندي، بالإضافة إلى فرض حظر طيران لضمان الأمن.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 17، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.